وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يقول للمملكة إن عدد الهويات الرقمية التي فعلت عبر تطبيق سند الحكومي خلال آخر 8 أشهر بلغ 1,100,000 هوية رقمية، مما يدل على مأمونية التطبيق وسهولة استخدامه. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. إيران تقول إن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، وتؤكد أن تنفيذها وإعادة فتح المضيق يبقيان مرهونين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران.
0: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. امرأة اسمها أروى بنت أويس دخلت على والي المدينة، وكان وقتها والي المدينة اسمه مروان بن الحكم. طلبت منه أن يحكم بينها وبين واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي ما كان أي صحابي، لكنه كان سعيد بن زيد، يعني واحد من العشرة المبشرين بالجنة. دخلت على مروان بن الحكم وادعت أن سيدنا سعيد أراد أن يفعل بها فاحشة وقد اغتصب مالها واقتطع أرضها. وصل الخبر لسيدنا سعيد رضي الله عنه، وهو الصحابي الزاهد العابد، ومروان بن الحكم بيعرف هذا الكلام، لكن الآن في قضاء وبده يحكم بينه وبين هاي المرأة. اتهمت المرأة سيدنا سعيد، فقال سيدنا سعيد: أنا آخذ حقها، وأنا الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. سيدنا سعيد أخذ يذكرها بالله ويذكرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ما ارتدعت. فقال بدعوة المظلوم اللي بيعرف إنه ما في بين المظلوم والله سبحانه وتعالى حجاب، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. شو بقول الرواة؟ والله ما ماتت تلك المرأة حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في بيتها إذ سقطت على حجر فماتت. دعوة المظلوم ما في بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب، ولا تعرف إشارات ولا حواجز. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا في هاي الدنيا جعل البشر متفاوتين، منهم الغني، منهم المتفاوت في القوة، منهم المتفاوت في المنصب، في تفاوت في المكانة، أنواع كثيرة من التفاوت. والحكمة من هذا الشيء عشان الكون يعمر، لو الكل أغنياء ما حد بيشتغل، لكن الغني بيكون عنده مال بيشغل الفقير فبيعطي الفقير حقه، والقوي بيسند الضعيف، وصاحب الجاه بيقضي حوائج الناس. لكن الكارثة لما نيجي نتدخل ونحاول نغير نواميس الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها، لما يجي القوي يستقوي على الضعيف بماله أو بسلطانه أو بمركزه، هون بيصير شيء اسمه الظلم. الظلم إنك تستخدم النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها عشان تكسر غيرك وتجرح غيرك وتظلم غيرك. والنبي اللي علمنا إن الظلم ظلمات يوم القيامة. تخيل يوم القيامة الشمس تدنو كما قال عليه الصلاة والسلام من رؤوس الخلائق قدر باع أو ذراع، منهم من يكون العرق إلى قدميه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامة. في بعض الناس يوم القيامة بيكونوا محاطين بظلام دامس. ليش؟ لأنه هذول ظلموا الناس وجعلوا حياة الناس ظلام عليهم، فكان الجزاء من جنس العمل. عيشت الناس بتكدير وبظلمة وضيقت عليهم عيشتهم، راح تعيش ظلمة، لكن هاي أشد وأقصى، هاي ظلمة يوم القيامة. وعشان تعرف قديش الظلم يستدعي غضب الحق سبحانه وتعالى، اسمع قصة سيدنا ابن مسعود. بيقول: كنت أضرب غلاما لي، خادم عنده ضعيف كان يضربه بالصوت، كان سيدنا ابن مسعود يغضب عليه، يعني شكله هذا العامل شوي كسول. قال: فجأة سمعت صوتا من خلفي ينادي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فمن شدة الغضب ما فهمت ما الصوت، يعني ما أعرف مين صاحب الصوت. فلما اقترب مني صاحب الصوت التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال له النبي؟ ما قال له عيب عليك أو لا تفعل هذا، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فسيدنا ابن مسعود شو بيقول؟ فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة. إياك إنك تغتر بقوتك أو منصبك أو جاهك أو مالك أمام ضعف الآخرين. فربنا سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، واعلم متى ما استطعت أن تظلم الغير بدك تتذكر إنه ربنا سبحانه وتعالى أقدر عليك من قدرتك على من هم تحت يدك. والمشكلة الأكبر إن مرات بنفكر الظلم محصور بس في سرقة أراضي كبيرة أو في إنك تضرب واحد ضعيف، لكن لو تأملنا في الظلم راح نلاقي إن الظلم بيتسرب لحياتنا بصور شتى. من واقع الظلم اليوم ظلم الأجير وأكل حقوق العمال من أبشع أنواع الظلم. إنسان ضعيف بيشتغل عندك طول الشهر أو عامل مياومة، اشتغل وتعب، ولما يجي وقت الحساب بتماطله، بتأخر راتبه، بتخصم من حقه بدون وجه حق، لأنك أنت صاحب العمل وأنت صاحب القرار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة عن الله سبحانه وتعالى، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أنت خصيمك مش هذا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى هو خصيمك. وعلى النقيض ظلم العامل في أداء عمله كمان، هذا من الـ من الـ من أنواع الظلم اللي حرمها الإسلام. الإسلام دين عدل، زي ما حذر صاحب العمل إنه يظلم الموظف كمان حرم على الموظف إنه يظلم صاحب العمل. مرات الموظف هو بيكون الظالم لما تداوم وتأخذ راتبك كامل مستوفي آخر الشهر، بس أنت بتضيع وقتك ووقت شغلك بالسواليف والريلزات والتلفونات وتأخر معاملات الناس وما تأدي شغلك بأحسن صورة. أنت هون بتوكل صاحب العمل وبتوكل ماله وبتظلمه لأنك ما أعطيته الجهد المطلوب منك مقابل الأجر اللي بتأخذه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في ظلم من صور الظلم بيكون داخل جدران البيت، وهذا كثير واقع، وقد يظنه البعض ليس ظلما بل رجولية، إنك أنت تكون في البيت عامل حالك الآمر الناهي. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إن الرجل لا يحشر مع فرعون ولا يملك إلا أهل بيته. تخيل إنسان ما عنده لا جيش ولا ظلمة ولا وزراء، لكنه يدوب عنده زوجة ولد ولدين، لكنه بتعامله بجبروت وقسوة وصوت وإيد بتضرب ولسان بيجرح أله نفسه في البيت، هذا يحشر يوم القيامة مع مين؟ مع فرعون. ليش؟ لأنه العقلية واحدة، عقلية التجبر على الضعيف وظلم الضعيف. من أنواع الظلم المماطلة في سداد الدين، إنك تداين الإنسان ولما تتيسر أمورك بتبلش تطنشه وتأجله. النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يبيح عرضه وقضاءه، يعني تأخيرك للسداد وإنت مقتدر هذا ظلم، بيحرم عليك إنك تماطل، وبيعطي صاحب الحق إنه يقاضيك ويتكلم فيك. التفرقة بين الأولاد ظلم، تعطي ولد وتحرم الثاني، تدلل الذكر وتقسى على الأنثى أو العكس، هذا ظلم وبيزرع الحقد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. من الظلم اليوم إنه تضيع وقتك على الشاشات وظلك تحضر ريلزات وتنسى آخرتك وتنشغل بدنياك، هذا كذلك من الظلم. الظلم يكون بالكلمة أو بالتأييد، بتزقف لإنسان وأنت عارف أنه ظالم أو لا يستحق، أو بتبرر لمدير متسلط في ظلمه على الموظفين عشان تكسب رضاه أو تأخذ ترقية. أنت شريك في الظلم ورح تتحاسب عليه. ديننا دين عدل حتى مع المخالف لنا في العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها ودون الله حجاب. فقال المظلوم، ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو اللي قدامك مش مسلم كفره لا يبيح إنك تظلمه، فكيف لو كان المظلم أو المظلوم عفوا أخوك في دينك وفي دمك أو جارك أو الموظف اللي بيشتغل تحت إيدك. الظلم كثير وصوره معقدة، لكن إحنا بنقدر ننهي هاي الظلمات وهاي وهذا الإثم العظيم بإنك تجلس بينك وبين نفسك وتحاسب نفسك قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك. اسأل نفسك، هل أنا حطيت الأشياء في موضعها؟ هل ظلمت حدا بكلمة؟ هل أكلت حق ناس؟ هل قصرت بشغلي؟ هل قصرت في عيلتي؟ اللي انظلم فينا يرفع ايده للسماء ويقول يا رب، واللي ظلم الباب لسه مفتوح، ارجع واعتذر ورجع الحقوق لأصحابها قبل ما يجي يوم الحساب فيه لا بالدينار ولا بالدرهم، لكنه حسنات وسيئات. والنبي قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وسب هذا وشتم هذا وضرب هذا. طبعا هذولا أنواع، النبي ما ذكر كل الأنواع بس عشان إحنا نفهم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة، الله يجعلنا من أهل العدل ويبعد بيننا وبين الظلم وأهله. إن شاء الله يومكم مليء بالحقوق المحفوظة والقلوب الصافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

خليها تزير بهالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات وبداية أسبوع، أسأل الله أن يكون خيرا للجميع. صباح الخير.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى الساعة 10 من الأحد إلى الخميس. وألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق بادع جيلات ومحمد المناصر. من غرفة العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل. أما الإخراج فيزن نغوي. وتقبلوا تحيات دائما محدثكم عامر الرجوب وأحمد الطرون. استقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم دائما عبر رقم البرنامج على 0784631. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري، ويمكنكم المتابعة بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة، وأيضا عبر موقعنا على التواصل الاجتماعي وعبر قناة عين اف ام على اليوتيوب. أسعد الله كل هذه الصباحات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم أنزل
1: السكينة
0: على جميع من ضاقت لياليهم بالأحزان،
1: اللهم أمين،
0: وأنعم على قلوبهم بالطمأنينة والأمان، وارفع عنا وعن جميع البلاد والعباد برحمتك وفضلك كل ظلم وقهر وبلاء،
1: اللهم أمين.
0: وانزل بلطفك وكرمك الشفاء والدواء
1: يا رب،
0: وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وعوضنا خيرا عن كل ما خسرنا،
1: اللهم أمين.
0: وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا وأعمالنا، وارزقنا واغفر لنا ولوالدينا ومن له حق علينا،
1: اللهم أمين.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: اللهم
0: وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء. إي والله،
2: بسم الله توكلت على الله. اللهم في هذا الصباح، هذا اليوم المبارك، أصلح أحوالنا واشرح صدورنا واجب دعواتنا.
1: آمين.
2: اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وما بعده، واصرف عنا شره وشر ما فيه، ولا تترك في قلوبنا أمنية إلا حققتها يا الله،
1: يا رب.
2: ولا في صدورنا هما إلا أزلتها، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا
1: يا رب،
2: ومن كل دعاء قبولا.
1: آمين.
2: يسعد صباحك أخوي عامل، معك محمد الطرودي.
1: الله يسعد صباحك يا أخوي. والله الله يسعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخونا أبو محمد الغالي.
1: صباح
3: الخير على الإذاعة الطيبة.
1: يلا حييك.
3: صباح الخير على العاملين في هذه الإذاعة.
1: يلا حييك.
3: صباح الخير على المستمعين.
1: صبحك.
3: صباح ربك. التفاؤل، صباح النشاط، صباح الأمل، صباح التوكل على الله.
1: لا إله
3: إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير. أسعد الله صباحنا وصباحكم بالخير واليمن والبركة.
1: الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد الحموري يقول: لا تتوقع الفقر، لا تتوقع الجوع، ولا تتوقع السقوط. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنكم وعنه، يقول: كل متوقع آت.
4: اللهم يا من سجدت لك الجباه
1: يا رب،
4: وبكت لك العيون، وخشعت لك القلوب، اقضي حاجاتنا.
1: آمين.
4: وفرح قلوبنا
1: يا رب،
4: ويسر أمورنا.
1: اللهم آمين.
4: واكشف عنا كل مكروب
1: يا رب العالمين.
4: وهب لنا اللهم من رحمتك ما لا يحصى، واكتب لنا من غفرانك عفوا لا يفنى.
1: اللهم امين.
4: اسعد الله صباحك.
1: اسعد الله.
5: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير للمستمعين الكرام. صباح الوطن الجميل. صباح الاجواء البارده. صباح
1: الشتوي الجاي على البكير
5: ان شاء الله. صباح بدايه اسبوع تكون خير ان شاء الله علينا
1: يا رب.
5: امينه والسكينه والاطمئنان يا رب. الله يكفينا شر بني ادم شر الليذات، يجعل يومنا يوم خير وبركه واطمئنان. الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراجع.
1: صباحك يا بندر.
6: اصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينه البلدان يا وطننا. يسعد صباحك يا اردننا، ويدوم عزك يا هالوطن. احمد علي عبد الله.
1: الله يسعد صباحك يا احمد علي عبد

0: أبو محمد الله يسعد صباحك أنت وكافة العاملين في إذاعة عين
1: صبحك.
0: أسأل وربك. الله العظيم رب العرش العظيم أن يصبب الخير صبا صبا على آمين. الأردن وأهل آمين. وناسه آمين. يا ذا الجلال والإكرام أستحلفك بلا إله إلا الله إله التي إذا وضعت في الميزان عدلت كل شيء، وأستحلفك بحبيبك محمد أن تجعل الأردن من أغنى الأغنياء ومن السعداء يا ذا الجلال والإكرام. يا رب تظل إيد الأردن دائما فوق
1: يا رب.
0: يا الله
1: يا رب يا رب. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. عاشر من الناس من تهوى طبيعته، وما عليك ملام حين تندفع. الحر للحر ميال برغبته، والنذل بالنذل مفتون ومقتنع. والناس للناس والآفاق شاسعة، والطير قالوا على أشكالها تقع. صرح العلاقات يبنى في ضمائرنا، على أساس به الأخلاق تنطبع. صباح الخير لشاد الحوامدي أيضا.
2: الشمس يا نور عليك انت حلوة.
3: يسعد صباحك عمو عامر، اليوم اول مدرسة وانا اسمي جواد.
1: يا هلا بجواد، الله يسر امرك وامور كل الطلاب يا رب العالمين اللي رايحين على المدرسة اليوم يا رب. كثير على السوشيال ميديا يا اخوان بنقرأ البعض يكتب، بعض الاخر بنزل صور، بعد ثالث بيعطي حكم، ويوم الجمعة عادة الناس كلها بتكتب ما قال الله وما قال الرسول، اللهم صلي وسلم على رسول الله. لكن في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي وظل العتب الكبير من الناس على جماعة التيك توك، والله العظيم بارح واحد بعث لي بعض الفيديوهات لشباب أردنيين طالعين تيك توك، هذول جولات بسموها وما إلى ذلك، يعني سامحوني على هالمصطلح، والله إشي بوكس، والله إشي بخزي، والله إشي إنه بتزعل لما تشوف هذول شباب طول بعرض قالوا مايل وحاط له السيجارة على الجنب خليه لحاله بعنتر، عشان شو تطلع لي بنت بصير قال بحكموا بعض. يعني ما بدي أخوض بهذا الحديث كثيرا، لكن بالمقابل أسبوع الماضي هيك بطلع على الفيسبوك شاب أردني من أبناء الكرك، وأنه كاتب رسالة هيك بوست هو كاتبه مناسبة عيد ميلاده 31 كويس، فكاتب شيء جميل جدا. يعني لما قرأته قلت هذا الشاب قديش تعبان للأمانة وقديش مزعوج حتى قعد وكتب ما كتب بعد 31 سنة. بقولك أنا اليوم عمري 31 سنة، ومقسم مراحل الكاتبها. أول شي باعث شكر للحكومة طريقته، بعدين مقطعها بقولك أنا بدي أحول حياتي لنكتة سوداء، حاكي عن فخ التخصص، اختار تخصص ب 2013، بعدين راح سمى شيء آخر اللي هو طابور الانتظار العظيم، بعدين كاتب تحت مقالة مأساة الزعتر الوطني، بعدين الهروب إلى الماجستير، بعدين أسطورة طور نفسك، بعدين الضربة القاضية، بعدين المعجز سنوات الخبرة، بعدين الخبرة العملية، وبعدين كاتب الشيء الكثير الكثير. رايح أقرأ لكم ماذا كتب هذا الرجل، أو إذا هو بحب يحكيها بصوته يعني أكون له من الشاكرين وأكون له أيضا أول المستمعين. نطلع الفاصل البسيط وبعد ذلك إن شاء الله نتواصل.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك. يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: بلقان بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
4: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. واسمحوا إلي الآن إني أرحب بضيفي إبراهيم. أسعد الله صباحك يا أخوي يا إبراهيم. إبراهيم التخاين أخونا من الكرك، عمره صار 31 سنة وكم يوم. كل عام وانت بخير
1: وانت بألف
0: وإن شاء الله هذا العمر في طاعة رب العالمين.
1: الله يسعدك.
0: ليش إبراهيم؟ بدي أقرأ ما كتب إبراهيم إذا سمحتوا، ماشي، على حسابه، وبعد ذلك بدي أتناقش أنا وياكم بما قاله إبراهيم. تسمح لي أقرأ؟
1: الله يحييك.
0: بسم الله. اسمع إبراهيم شو قال. يقول: مؤلم للأمانة ما نشره إبراهيم التخاينة، مؤلم جدا جدا. قال إبراهيم إلى الحكومة الرشيدة: شكرا لأنكم حنطتم شبابي بنجاح، وبمناسبة عيد ميلادي 31 تحية طيبة، وبعد أبعث لكم هذه الرسالة وأنا في قمة عطائي، أقصد في قمة بطالتي. أنا شاب عمري 31 عام واليوم عيد ميلادي. في دول أخرى يكون الشاب في هذا العمر يخطط لشراء منزله الثاني، أما أنا فأخطط لكيفية إقناع نفسي بالاستيقاظ غدا، وأحاول بناء علاقة متينة مع جدران غرفتي. دعوني أسرد لكم قصة نجاحكم الباهر في تحويل حياتي إلى نكتة سوداء. فخ الجغرافيا 2013-2017. تخرجت من التوجيهي بمعدل 70، وصدقت إشاعاتكم بأن تخصص الجغرافيا مطلوب وبشدة. عانيت الأمرين في مواصلات قرية جوزة، أستيقظ 5 فجر لألحق محاضرة 8 وأعود 9 ليلا وكأني عائد من غزوة تاريخية. طابور الانتظار العظيم. تخرجت وتفاجأت بعبقريتكم، عينتم المبتعثين وتخطيتم دورنا بكل بساطة وبلا عدالة. مأساة الزعتر الوطني. عملت في كازية ولم يوفر راتب، قررت أن أكون رياديا، زرعت الزعتر الأخضر ووقفت على البسطات، وبمجرد أن بدأت أستفيد فتحتم الاستيراد لتحرقوا أسعاري، ورفعتم تسعيرة المياه وقطعتموها عني. هربت إلى الماجستير 2022-2025. اغتربت ودرست الماجستير في تركيا، عل الشهادة تفتح لي بابا. عدت لأجدكم قد احتفظتم لي بنفس هذا المقعد، مقعد البطالة، ولكن هذه المرة VIP دراسات عليا. أسطورة طور نفسك. لم أكتفي بالشهادات الجامعية، بل حصلت على 10 الدورات المتخصصة، وتعبت حتى نشرت أكثر من بحث علمي. باختصار، لم أقصر بحق نفسي يوما، تسلحت بكل ما تطلبونه في خطاباتكم، ولكنني اكتشفت أن كل هذه الأبحاث لا تعادل وزن ورقة صغيرة من مسؤول يمتلك الواسطة. الضربة القاضية 2026. شاغر واحد فقط للواء عي بمحافظة الكرك. امتحنت، تفوقت، جلبت أعلى العلامات، أبدعت في المقابلة. النتيجة: لم أقبل لأن ما يريدونه شاغر واحد فقط. معجزة سنوات الخبرة المستحيلة. وما يوجع القلب ويفقع المرارة حقا هو إعلانات التوظيف التي تطلقونها كالنكتة السمجة، تشترطون فيها 5 أو 10 سنوات من الخبرة. بالله عليكم، من أين آتي لكم بالخبرة وأنا عاطل عن العمل بفضلكم؟ هل يفترض بالشاب أن يولد وفي فمه مثلا ملعقة من الخبرة العملية؟ الكارثة الأكبر أن تخصص الجغرافيا ليس له سوق عمل في القطاع الخاص أو شحيح في القطاع الخاص لتكوين هذه الخبرة المزعومة، بل هو محصور في مؤسساتكم ووزاراتكم الموقرة. المعادلة لديكم بسيطة ومريضة، لن نوظفك حتى تحضر خبرة ولن تحصل على خبرة، لأننا الجهة الوحيدة التي توظف تخصصك. عبقرية إدارية تستحقون عليها جائزة نوبل، لكن في التعجيز. خبرتي معكم هي الأكبر عالميا للعلم. إذا كنتم تبحثون عن الخبرة فأنا أمتلك أكبر خبرة في العالم، حصلت عليها منكم حصريا. لدي خبرة تمتد لسنوات في طوابير الانتظار، خبرة احترافية في تلقي الصدمات والقرارات العشوائية، خبرة متقدمة في قراءة إعلاناتكم المستفزة، خبرة نادرة في البقاء على قيد الحياة رغم كل جهودكم المخلصة في إفشالي وتحطيمي. مفاجآت المواسم والقرارات العشوائية. في السنة الماضية وبجرة قلم ألغيتم ديوان الخدمة المدنية ومحوتم سنوات من انتظارنا في طوابير الوهم. دبلوم الاستثمار في العاطلين يقصد عن العمل. واليوم تخرجون لنا ببدعة الدبلوم المنتهي بالتعيين، تطلبون مني أن أدفع 3,000 دينار لأدرس دبلوم إعداد معلمين مع احتمال أن لا أتعين. يا سادة، لو كنت أملك 3,000 دينار لما وقفت على أبوابكم أستجدي وظيفة. أنا والله تعبت. أسألكم بالله، أين وصايا الله عز وجل في العدل؟ أين تعاليم ديننا أين تعاليم نبينا الكريم عن إنصاف المظلوم؟ أين توجيهات الملك عبد الله الثاني الذي لا ينفك ويوصيكم بالشباب؟

0: إبراهيم كنت كثير متألم أنت لما كتبت هذا الحديث.
1: أنت شو رأيك كمس يعني قارئ؟
0: أنا قارئ للمرة الرابعة، تخيل يعني قديش كان عميق. بمعنى أنت كأنك قاعد تقول لي تعال يا أخوي، جامعة قريت، دورات أخذت، تخصص مش مشبع رحت عليه، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: ليش كتبت هاي الكلمات الآن بالواحد وثلاثين؟
1: والله أصلاً يعني فيك تقول يعني هي مفسر حالها.
0: هي مفسر حالها أحسن.
1: مفسر حالها. فأنا يعني واحد عمري 31 سنة، إلى متى؟ يعني هسا ودك توظفني، ودي كمان سنة سنتين، أو يا سيدي الآن وظفتني. متى ودي أسس حالي؟
0: بدك 10 سنين.
1: بدي 10 سنوات. خلاص راح العمر. العمر راح. وهاي عندك.
0: انت جربت اخذت دورات؟
1: اخذت دورات، اخذت يعني هسه في اختصاص للجغرافيا وتخصصوا الهندسي كمان اللي هي المساحه والمدني اللي هو نظم معلومات جغرافيه استشعار عن بعد. انا اصلا رسالتي كانت ضمن هذا التخصص، رساله الماجستير اللي هي في الاستشعار عن بعد، وكانت التنميه المستدامه في محافظه الكرك، كتبتها وانا في جامعه تركيه.
0: واخذت الماجستير؟
1: اخذت الماجستير، وكان معدلي من أربعة 3.36،
0: يعني امتياز.
1: امتياز.
0: ورجعت؟
1: ورجعت.
0: وما لقيت وظيفة؟
1: والله ما في، ما في يعني اشتغلت، يعني أقول لك إني ما اشتغلت خارجي، وتخليها الوظيفة ممكن إنها بعدها ما أجت. بس ولم ما راح تيجي.
0: ما راح تيجي.
1: ما الوضع اللي أنا شايفه والله ما راح تيجي.
0: ما عندك واسطات؟
1: ما في واسطات.
0: لو عندك واسطة تتوظف؟
1: تتوظف أكيد 100%.
0: مباشرة.
1: مباشرة. كمان يعني بطلع لك خبرة. طب أنا منين أجيب خبرة؟ هسا أنت موضوع أنت قرأت خبرة. طيب أنا كجغرافيا يا مدرسة خاصة يا مدرسة حكومية أو قطاع حكومي، طب أنا منين أجيب؟ إذا أنت مو وظفتني منين أجيب أنا خبرة؟ أدفع لك عشان تعطيني خبرة؟
0: مو قال لك ادفع لي عشان أفوتك بالدبلوم؟
1: الدبلوم، الدبلوم حتى لو درسته حسابهم برضه راح توقف على الدور.
0: حتى لو درست حسابهم؟
1: لو درست حسابهم، هذا الكلام أنا مسؤول عنه. هيهم شباب يعني زملائي لي درسوا، هيهم واقفين السنة هاي، أخذوا اللي بتبعثوهم على الامتحان. وكمان الامتحان على أي أساس؟ كل سنة أنت بتمتحني. أنا من 9 سنوات تقريبا يعني دفوت في العاشرة وما عم امتحنت إلا المرة هاي.
0: 9 سنوات صار لك أول مرة بتمتحن؟
1: أول مرة امتحنت هالمرة.
0: قديش رقمك على جوال الخدمة كان؟
1: كان أول ما تخرجت كان 22، الآن 6-7.
0: لغو
1: لسه ما في، حتى لو تضيف شهادة، أنا شهادة الماجستير ما ضيفتها ولا بعرف وين أروح فيها الآن، مش عارف وين أروح فيها. وبطلبوا مثلا بعض مرات بنزل تخصص، بنزل بطلب دبلوم، طيب أنا ما بقدر أسجل عليه.
0: صحيح.
1: السيستم ما بقبلك.
0: صحيح.
1: ماجستير ما بقدر بطلبوا دبلوم مثلا. طيب أنا شو أسوي لو طلع الدبلوم بعجزوك؟ بقول لك لا بدنا ثانوي. طلوع الثانوي، ترجع الثانوي، ما فيه، انت فئة اولى او ثانية ممنوع تقدم على الفئة الثالثة. في وظائف كثير يعني قدمت إلها السيستم ما بقبلني انه انت فئة اولى وثانية.
0: طيب جربت تطلع من الكرك تدور بعمان على وظائف؟
1: والله نزلت، اقسم بالله نزلت، دورت وحتى تكاليف على الفاضي.
0: تكاليف على الفاضي؟
1: والله تكاليف
0: على الفاضي. تحط لك 30 ليرة 40 ليرة على الفاضي
1: في الاقل شيء. كمان هسه مواصلات سيئة، يعني ما يعني بدك تروح، بدك تنام، حتى بدك تنام في الشارع، بدك تنام.
0: صحيح.
1: بدك تدفع فندق لك 20-25.
0: والله إذا مالك حدا بعمان بدك
1: تدفع. ما في، بدك تنام في الشارع، تنام عند قرايبك، كمان بدك تدور، بدك أقل إشي شهر-2 أنت بتدور تنام عند هالناس، ما بزبط.
0: ما بزبط صحيح.
1: ما بزبط، بدك تنام ضيف
0: ليلتين ثلاثة.
1: صحيح. أهلا وسهلا. بعدين يعني.
0: ما بكش ذقل حالك صحيح.
1: يعني أنت يعني شاب عمره 31 سنة فوق يعني البين اللي أنا فيه، كمان حمل الناس عبء. كمان عبء يعني. صحيح. انا حاس حالي ان فاهل الوطن انا عبء.
0: لا لا انت مش عبء.
1: مع إن لا انا ما قصرت في حق حالي. انا
0: راضي عن نفسي. دورات خذت.
1: اخذ.
0: شو موضوع الزعتر الحاكي فيه؟
1: انا في 2019 تقريبا بلشنا زراعه انا والحج.
0: ماشي.
1: الحج متقاعد عسكري وراتبه يا الله يكفيه له.
0: صحيح.
1: وزيها زي هالمتقاعدين. امورهم ساتر حاله والله يستره.
0: الحمد لله.
1: فاحنا ماشي، قلت خل طلعنا نزرع. مشينا أمورنا، مشت في الزراعة، بس تروح تزرع تطلع هالخضرة عندك الممتازة بتروح تبيعها والسعر بلاش. قسم بالله شو اللي بصير؟ ما بتعرف، خضرة ممتازة بتجنن يعني، الناس كلها إقبال عليها بتجنن، تروح تبيعها وانها بلاش. زرعنا زعتر،

0: رحت الزعتر كان المتر المي يبيعوه من البير. الكرك يعني بتعرف موارد ما بيئية موارد اقتصادية صفر. رحت زرعنا عند البير, في بير واحد في الكرك, في بير في زحوم. زرعنا في حد البير, مدينا مية بربيش وحطينا ساعة, كانوا يبيعين المتر ربع دينار. ما فطنا في نص الزراعة وصاروا يبيعين المتر 70 قرش.
1: الله, ثلاث أضعاف.
0: ثلاث أضعاف
1: أيوة.
0: إذا جبتها من هنا ومن هنا ببيعك يا 60 قرش. يعني عشان أكون صادق, يعني كان أكون كلامي.
1: وشو بتوفي معك؟
0: ما بتوفي. يوم تحسبها وإنك أجور عمال أجور, حتى والله العمال ظليت أنا أحصده في إيدي.
1: ألعت شو؟
0: حصد زعتر, بلشنا نزرع الزعتر, أموره تمام مشى. والله إنه أقول لك إنه مو كويس كويس. فجأة تروح تنزل, نزلت على وسط البلد عند العطارين في وسط البلد في الكرك, كل بتفوت على العطار أنا بنشفه وبزبطه يعني وبغربله أموره تمام, بقول لك لا والله في زعتر بجينا من الضفة وبجينا من سوريا
1: أرخص.
0: أرخص
1: وأنظف, شو يقولوا لك؟
0: أنظف. بقول له فرجيني يا بل أنظف. وده شوف أنا
1: بلدي كمان
0: أنا بدي أشتري منك. والله العظيم فيك تقول ما بنشرى اللي هو الأنظف اللي جايبينه من برا. والله ما بتقدر أنت إنسان تشتريه, ما بترضى أنك تأكله.
1: ليش رحت تقرأ ماجستير؟
0: والله من الفضاوة ما في شيء أسوي, قلت خليني أروح أدرس ماجستير.
1: بلكي من الله لقينا وظيفة.
0: إن بلكي إن لقينا وظيفة وما في.
1: كلفتك الماجستير؟
0: والله كلفت. أنت إنسان آدمي ما عنده راتب ولا شيء على أهلي يعني.
1: كنت على تركيا تشتغل؟
0: والله دورت شغل, كنت مش ناوي يعني فيك تقول إذا لقيت شغل مش ناوي أرجع. ما لقيت. انت بتعرف تركيا بجوز انك وصلت
1: بعرف ما سعر لان بتوفي
0: ما بتوفي يعني ودك رواتبهم قليله يعني
1: صحيح.
0: يعني الراس في الطاقيه ما صحيح. توفت ما زبطت, درست والله وعانيت والله.
1: تتغرب على موضوع راس الطاقيه مش
0: ما
1: لا لا والله ما
0: بتزبط صح. وقدمت برا, قدمت على كندا, قدمت على بجينا علاق رفض علاقات اسريه كذا. طلعت ما راح ترجع, وانا فعليا اذا طلعت ما راح ارجع.
1: بس صعب توافق عليهم عشان
0: شو أسوي؟ بدك تجيب عندهم هذا عشان بلكي أنها تزبط معك.
1: الله أكبر.
0: والله يعني وفتنا على التخصص للعلم, كان مطلوب, كان مطلوب جدا يعني, كانوا عينوا إضافي على 90 ساعة.
1: صحيح.
0: ما
1: تعينت إضافي؟
0: ما تعينت والله, بقدم نجحت الامتحان إضافي من أول مرة في 2019. من أول مرة بتقدر تأخذ رقم الوطن وتدق على السيستم وتشوف, وامتحانات. وتقدمت قبل فترة امتحان على الديوان الخدمة المدنية على دبلوم الابتعاث هذا التعيين, جبت أنا الثالث على اللواء.
1: خليك معي, أنا بدي أكمل مع إبراهيم, بس روح موجز أحمد بالله إذا سمحت, روح موجز.

0: بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يقول للمملكة إن عدد الهويات الرقمية التي فعلت عبر تطبيق سند الحكومي خلال آخر 8 أشهر بلغ 1,100,000 هوية رقمية، مما يدل على مأمونية التطبيق وسهولة استخدامه. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة 500,000 إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. إيران تقول إن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، وتؤكد أن تنفيذها وإعادة فتح المضيق يبقيان مرهونين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران.

0: ألو؟
1: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
0: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
1: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجاناً على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداءً من 18 دينار شهرياً، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. إبراهيم هو حالة أردنية موجودة، موجودة، عمره 31 سنة. قال لك أول ما خلصنا من الجامعة، أول ما نجحت توجيهي، قالوا لي اسمع يا إبراهيم، في تخصص من الجغرافيا، هذا تخصص جديد ومطلوب. قال والله واروح ها وادرس جغرافيا. قال لما خلص جغرافيا قدمنا للدول خدمة مثلنا مثل غيرنا. قال طالت شوي، قول منظرنا قاعدين، خلنا نروح نشتغل، دور هون حط هون حط هناك. والده زلمة متقاعد عسكري، راتبه يلا يكفيه ويكفي اخوانه. من الاخر راح اخذ تمويل عشان يقرأ ماجستير، وبعده بيدفع حق الماجستير، كل شهر بيطلبوا منه، بيجابوه بتفعلوا من راتبه. وهو اللي مزعجه بيقول لك راتب ابوي هذول ممكن الخمسين ليرة اللي بخصموهن بدال الماجستير المفروض انه انا اعوضه عنهن مش ضابطة معي، صار يدفع فوقيهن ابوي. مزبوط؟ مزبوط. صار يدفع فوقيهن وانا الغاية اتوظف. قال الادى والامر لما اخذت الماجستير، طب وين شو بدي اعمل بالماجستير، وين احطها؟ الان امكانك تحطها على سند بس ماجستير، او تعلقها بالمضافة عندكم بالدار، عرف داي
8: والله
7: حتى هذا مش معلك، ها
8: بتغبر على الفاضي،
7: بتغبر على الفاضي. طيب انا بدي اعطيكم بعض الارقام، وهاي الارقام من وزارة التخطيط اللي نشرتها وزارة التخطيط، يعني مش غيرها. ارقام البطالة بالاردن التي نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الالكتروني تشير الى ان ارقام البطالة للربع الأول من عام 2026 بين الإناث بلغت 32.7 وبين الذكور 17.9. كويس؟ الأهم من ذلك والذي نشرته وزارة التخطيط أنه وصل معدل البطالة بين الشباب الأردنيين بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة إلى 45%، ومعدل البطالة بلغ بين الأردنيين في الفئة العمرية من 20 إلى 24 وصل إلى 44%. البنك الدولي قبل فترة قال إنه معدل البطالة بين الشباب بالأردن وصل إلى 50%. يعني أنا موظف وأنت عاطل عن العمل، فلان موظف وفلان عاطل عن العمل، نسبة كبيرة وبتخوف.
8: بتخوف جدا، مأساة.
7: مأساة.
8: مأساة.
7: قنبلة موقوتة هاي.
8: وحتى الإحصائية كمان فيها. فيها إشي.
7: يا سيدي هذا حسب وزارة التخطيط، ولو بدي أروح أنا أمشي مع وزارة التخطيط على هاي الأرقام وإني أمشي معهم إنه مسلم بكل هذه الأرقام بأنها دقيقة وما إلى ذلك، يا زلمة 44%.
8: 44% بتخوف. أنت بتعرف شو يعني؟ يعني أنا بشوف كأنا شباب أصحاب إلي نص الجيل مش متوظف، قال اللي ما بتوظف وبخلص بقول لك روح على الجيش. طب الجيش وش يستوعب؟
7: شو قديش بده يستوعب؟
8: وش بده يستوعب؟
7: صحيح.
8: كمان انا بلكي ما بحب مثلا ما بحب السلك العسكري،
7: بحبش اشتغل بالسلك،
8: ما بحب اشتغل بالسلك العسكري،
7: بدي اروح سلك مدني،
8: بدي اروح ايش سلك مدني. انا رغبات يا سيدي مش قادر، او انه انا يا سيدي
7: بنيتي الجسديه غير قادره على
8: شو ما كانت الظروف.
7: ماشي.
8: انت ليش تلزنا عشي ما بدي اياه؟ ليش انت حاط فرصه واحده
7: هذا في سبيلك انه خلص صرت متجنن؟
8: لانه ليش انا فهمك ليش الجيش بيستوعب والسلك العسكري؟ لانه ما فيش يعني قل فساد قليل فيه، نسبة الفساد فيه قليل. أما الحكومة الباقي يعني
7: حتى ممكن تلاقي إنه سلك عسكري ما فيه فساد. أنت بتقصد إنه يعني اللي بطلبوهم أحيانا التخصصات
8: ما بطلبوش التخصصات كلها أموره ماشي
7: ما بطلبوش كل التخصصات،
8: ما في واسطات، ما في محسوبية وماشي
7: ماشي
8: أمورهم ماشي. أما الحكومة السلك الحكومي يعني أنت قاعد الآن هسه طلعوا لنا في نظام إقرأ ذكاء اصطناعي أم سبراني هذا أنا برجع إليك كمان 5 سنوات والله لا تلقاهم عاطلين زيهم زي الجغرافيا زي الهندسي وزي زي الطب الآن اللي هيهم قاعدين مملاقين يأكلوا يشربوا. أنا شباب صحاب إلي أطباء ومن شاطرين كانوا في دراسيا
7: قاعدين
8: والله قاعدين والله اشتروا في منهم انهم اشتروا اشي تاكسي اف وشي
7: من هالتطبيقات واشتغلوا عليهم وبالكرك اشتغلوا عليهم يعني يلا يطلع اذا اخذ سياره قرض يلا اطلع حقها.
8: كمان قرض هسه تمويل السياره تطلع عليه 20 تطلع عليه 50
7: صحيح
8: مو على هويه المال الليره بنص ليره
7: صحيح والناس مضطره تروح عليه.
8: شو بدهم يسوي؟ اموت من الجوع؟ انا ليش خليتني انا احس حالي عبء؟ انا مش عبء، انا مش عبء، انا ما قصرت بحق حالي. يعني انا بعرف شاب سعودي تعرفت عليه على الفيسبوك من ديالي، مؤسس حاله، متجوز مرتين مش مره واحده، يعني انا نص مره مش حاسه ايدي نص
7: اخطب شفه ومش زارطه معي
8: شفه بس
7: قال اخطب شفه ومش زارطه
8: عيش الجو بس طيب. عيش الجو
7: الله يا ابراهيم يضحك سنك. طب سؤال معلش، ما جالش تروح على القطاع الخاص؟
8: فيش كمان كله اللي له في القطاع الخاص
7: بده خبرة
8: في الحكومة، بده خبرة، واللي له في القطاع الخاص بكون في الحكومة بتواسط في القطاع
7: طيب
8: الخاص.
7: طيب انت اضافي ما طلع لك؟
8: ما طلع لي، وقدمت السنة هاي
7: ولا مع السوريين طلع لك
8: ولا اشي؟
7: طيب على نظام الاعلان المفتوح طلع لك؟
8: ما طلع.
7: ليش بطلبوا خبرة ولا تاريخ ميلاد؟
8: اعلان المفتوح بتقدم على الاستقطاب الخارجي بسمى اعلان المفتوح بتقدم بطلبوا شاغر، يعني شاغر على المملكة. أنا قدمت وظيفة طلبوا شاغر على المملكة
7: كاملة
8: يعني
7: تخيل. شو شروطها؟
8: هذه شروطها عادية بس شاغر، طالبين تخصص جغرافيا وكأنه بدمجوا مثلا في وظائف. أنا قدمت قبل فترة لوزارة الشباب على محافظة الكرك شاغر واحد
7: شاغر.
8: تعرف قداش دامدين تخصص في الوظيفة هاي؟ علم اجتماع، رياضة،
7: جغرافيا
8: علم نفس تعرف قديش؟ أقسم بالله لو شفت قديش شاب واقفين استنوا الامتحان أمه يعني هذول بتحرر فيهم الوطن العربي كل
7: جايين على وظيفة
8: واحدة شاغر واحد يعني كل الكرك داب بها.
7: ومين اللي تعين؟
8: شاب
7: واحد واسطة؟
8: والله حرام ما بعرف
7: يعني. ما بتعرف
9: الله
8: هذا علم, هذا علم عند الله
7: والله أنك صادق. طيب توجهت للسوشيال ميديا ولا هذا حكي فاضي بالنسبة لي؟
8: والله السوشيال ميديا أنا أنا من نظامي ما السوشيال ميديا ما ليش؟ لأنه بعض مرات إذا بتوجه تصير
7: مش أكتف أنت.
8: مش أكتف يعني بتفكر إنه إذا بتنزل زي البوست اللي نزلته كنت أنزل قبل يصير يدعو لك ويصير يقول لك الله يفرجها عليك. أنا طالب الفرج من الله. أنا
7: وأنا بدكتو عشان
8: أنا عشان تدعي لي.
7: الله
8: بدي حل أنا بدي حل. أو إنه مثلا يقول الله يفرجها عليك. أو واحد بيقول لك أنت ليش ما تنتحر؟ واحد والله ما الله قال لي ليش ما تنتحر؟
7: قول لي يا رجل واحد الله نازل
8: مسلم
7: مؤمن أنا يا زلم شو أنت
8: أموره تمام ليش انتحر؟ أنا ما قصرت في حق حالي. أنا يوم أكون مقصر في حق حالي وأسيء لنفسي هناك الوقت إنه يعني أنا بكون عبء.
7: طيب اليوم لو انه لقيت الحكومه جالسين وقالوا لك معاك 3 دقائق تحكي شو بدك تقول لهم؟
8: والله كثير ممكن لو احكي
7: شو بتقول لهم الان يعني الان في اكيد ناس من المسؤولين اليوم بسمعوك الان.
8: انصاف احنا بدنا الانصاف وقراراتك تكون صائبه مو كل اسبوع في قرار بس انصاف عدل.
7: ما طلبت وظيفه انت؟
8: أنا ما أطلب لحالي. أنا في مليون إنسان زيي في الأردن وأكثر. شو مليون ولا 5 مليون على الإحصائية اللي أنت حكيتها فوق 5 مليون.
7: ما بتطلب وظيفة بتقول إنصاف.
8: إنصاف إنصفني
7: عدل. لا
8: عدل أنت عدل. حتى قرارك القرار اطلع فيه عدل. أنت تطلب شاغر واحد لمحافظة هاي أساس كيف زبطت معك أنت اللي كتبت الإعلان الجهة اللي كتبت الإعلان أو كيف كتبته هاي أساس زي ما نقيه نقو من الشارع أحسن لك أشرف والله نقي من البسطة
7: أوظف لك واحد وبدون ما توقف الشباب كلهم على شغله
8: وظف أنا إحنا راضين ولا تنزلني. أنت بتعرف إنه بس نزلني من الكرك لعمان
7: 40 ليرة
8: والله أقل إشي هسا الآن مواصلات بدك تتأخر عن الامتحان
7: صحيح
8: الساعة 8 على الساعة 9
7: صحيح
8: بدك تتأخر بدك تنزل في تاكسي
7: صحيح
8: تنزل في تاكسي. طيب انت عطلتني انت زياده انت خليتني اتدين. انا شاب انا من الالي اسرق
7: لا حيشاك والله حيشاك يا ابراهيم
8: الله يحييك
7: يا ابراهيم. ابراهيم في كل ما قاله لم يطلب لنفسه شيء ولا شيء. بقول له تخيل الحكومه قبالك شو بتطلب منها؟ بقول لي الانصاف وعدم اتخاذ قرارات متخبطة كل أسبوعين طالعين لي بقرار. هذا إبراهيم شاب عمره 31 سنة جديد طبقاً بجوز كان بأيام العشرينات 29 بعده طامح بيقولك السالة السنة الجاية يا ربك بيسرها.
8: هسه الآن حتى لو كل سنة بحس إنها خلص راح العمر فراح والله العمر راح.
7: طيب اليوم إذا في وظيفة يا إبراهيم ها؟ اليوم إذا في وظيفة قديش بدك كم سنة أمورك تمشي تزبط حالك؟
8: والله أقل من 10 سنوات ما عشان أموري تمشي.
7: قول أول شيء بدي سد أبوي حق القرض اللي قراني فيه.
8: أنا عمري 31 سنة هسا مو حقي وحق في العالم كله. أبوي عمره 70 سنة بدل ما أنا أعطيه وأخذ منه
7: أو سد عني؟
8: وسد عني قروض
7: صحيح
8: عشور قروض عشان بلكي ألقى وظيفة.
7: الله أكبر الله أكبر.
10: يوم ضاقت قلت وينك يا الفرج قالي جيت وشف لي حولك ألف
7: صحة. الله كريم الله كريم يا إبراهيم. والله يا إبراهيم إنه ما قرأته أنت إني قرأته أقول لك حرف حرف كلمة كلمة.
8: هذا إشي بيشرفني
7: والله إنه هذا الشيء بيشرفنا أنا لأنه اليوم اللي بشوفه معها السوشيال ميديا بترقوس وبتغنجوا واللي بيطلع الله اعلم شو بسولف واللي بيعرض ومن شايف عشان دراهم معدودات يعني مع احترامي يعني شايف
8: والله في ناس يعني انت يوم تفوق حتى ممنوع يعني على السوشيال ميديا حرام انه اصلا يعني لازم تعمل لي بلوك للصفحة مباشرة يوم تشوفه، تعمل لي بلوك حذر. ليش؟ لأنه فيك تقول يعني إشي
7: بقلم
8: بقلم.
7: أسا أنت بس غازك ترجع الكرك
8: أهو.
7: زلمة قال لك انصاف انصاف. وهذا رسالة لبعض المسؤولين اللي بيقول لك ما هو الأردن بتوش يشتغل أي شغلة. زم زعتر ما زبطت معه.
8: بسطت في الشارع.
7: بسطت في الشارع.
8: والله بسطت في الشارع. ومر عني شاب أنا مبسط في الشارع. ونقول أنت جيت من تركيا ودين دين بسط هنا في الشارع. قلت أنا بس أجي أخذها من الباب دارك هاي البسطة.
7: أيوة.
8: والخضرة اللي أنا زارعها. بعدين أنت بتحكي.
7: الله أكبر.
8: أنا ما قصرت في حق حالي. بس اللي والله الحكومة هي اللي قصرت فيه.
7: طيب الجغرافيا أنت قلت لي أنا درست بكالوريوس جغرافيا والماجستير، رحت كمان اتطورت فيه مزبوط؟
8: مزبوط.
7: والله أنك تشرح للناس شو تخصص الجغرافيا اللي درسته والماجستير ليش رحت اخترت هذا التخصص؟ معلش يا إبراهيم
8: أنا البكالوريوس مثل ما أنت حكيت أنه أنا حكيت جغرافيا قالوا لي مطلوب، قلت يا الله، طلع أنه لغم
7: لغم
8: لغم متحرك. واحنا درسنا تقريبا من 2022، خلصت في 2025 اللي هو فيك تقول في اختصاص اللي هو نظم معلومات جغرافيه واستشعار عن بعد.
7: هذا بحيث انك انت تواكب التكنولوجيا ووظائف المستقبل. ممتاز.
8: فدرست وكتبت رسالتي عن المشاريع التنميه المستدامه وباستخدام نظم معلومات جغرافيه واستشعار عن بعد
7: بالكرك.
8: في الكرك كتبتها وكانت رساله متميزه والله، حتى يعني تم حتى أخذت منها جزء معين وتم نشره بحث علمي
7: كمان.
8: فبعد هيك ما يعني هذا التخصص ممتاز، يعني فيك تقول تخصص جديد وفي الدول برا يعني ممتاز جدا، شركات خاصة حكومية يعني. بس هون
7: ما قدمت للتخطيط، قلت لهم ترى انا عملت إشي عن التنمية بالكرك، انا طالب ماجستير وشوفوا هاي الدراسة واخذوها بحث علمي.
8: والله عملت كل إشي بس ما
7: في ولا حدا داري
8: ولا حدا.
7: لو معك واسطة بتختلف يا ابراهيم؟
8: بتختلف.
7: قديش بتختلف؟
8: 100%.
7: حاولت تروح اهل النواب هناك، اهل مسؤولين واحد هون واحد هون؟
8: والله ان افهمك انه ما الى احكي والله ممكن الان خليني ساكت.
7: ما بدك تسيء.
8: لا
7: وما بدك تفهم خطأ.
8: والله هي لو أحكي بنفهم غلط.
7: إذا ما هذا إبراهيم، هذا الشاب الأردني شايفينه، هذا هو، هذا الشاب الأردني، هذا هو، اسمعوا، هذا هو، اسمعوا، ردوا عليه بعلمه، ردوا عليه بمنطق اللي قاله. طبعا إبراهيم واحد من 100 إبراهيم، إذا مش 1000 إبراهيم، إذا من 100,000 إبراهيم، إذا مش من 1,000,000 إبراهيم. نعطينا هالناس.
9: أخوي عامر صباح الخير. صباح الخير كمان يا إبراهيم، الله يعطيك ألف عافية وصل صباحكم. أخوي عامر للأمانة يعني حال إبراهيم حال كثير من شبابنا، وللأسف للأسف للأسف يعني كمان أحكي لك إنه أخوي عندي أخوي عمره 31 سنة وخلص هندسة الجيولوجيا ومن قبل النقابة، وكل مرة قاعد بجدد مزاولة تبعته، للأسف ما في تعيين ما في وظائف، يعني والله العظيم إنه مشكلة وحرام على الشباب بالأمانة حرام. يعني كمان تأخذها من منظور ثاني يا أخوي عامر إنه البطالة بتزيد نسبة الجريمة. يسعد صباحك يا حبيب.
11: الله يسعد صباحك يا محمد وصباح الجميع. والله يا أبو محمد لو المسؤولين بس يروحوا على هالمصانع اللي موجودة بالمدن الصناعية اللي بالبلد ويشوفوا الكم الهائل من الآسيويين الهنود والبنغال والصينيين الموجودين بيشتغلوا، شو لاد البلد أحق إنهم يشتغلوا؟ يعني أنا من عندي لو يفتحوا مجال ممنوع يجيبوا من برا ويعينوا لاد البلد ما راح تلاقي ولا واحد عاطل عن العمل. وين المسؤولين عن الأشياء هاي؟ وينها؟ الله يفرجها بس يا محمد، الله يفرجها يا رب، الله يفرجها،
7: الله يفرجها دائما، الله يفرجها دائما، الله يفرجها دائما. أيوة والله.

0: معلم جغرافيا بيقول لنا عشت نفس المأساة نفس المأساة. هاي قال لي 3 سنين وانا رقمي 1 ايام ديوان الخدمة المدنية. قال زمان كان يتعين ايضا على معلم مجال اجتماعيات كانوا سامحين له. قال لي الان صار بس يعينوهم على الجغرافيا كتخصص رئيسي, وهذا التخصص بس للتوجيهي. جغرافيا تخصص رئيسي بس للتوجيهي صح هذا, وعددهم قليل. قال لي مجال اجتماعيات الان صاروا يحسبوا مع طلاب الجغرافيا طلاب تاريخ, والاولويه لطلاب التاريخ, والتاريخ لسه فيها بطاله اكثر.
1: فيها بطالة. نفس الشيء نفس الموضوع نفس الموضوع. انت تدمج كمان دمج تخصصات في وظيفه واحده. ليش
0: جغرافيا وتاريخ تربطني ولحق والاولويه بتروح للتاريخ.
1: حتى والتاريخ كمان نفس الشيء مصاف الدور.
0: قديش في عدد طلاب جغرافيا إضافي؟
1: جدا مش هاي المشكلة. أنا شكرا لك. هاي المشكلة إنه في مجال الإضافي. ليش ما تعين محله رسمي وتنهي الموضوع الإضافي؟ ليش تعين محله عين محله آدمي وخلصنا يا عمو؟ أنت ليش دائما أنت بتعين إضافي ولا عشان راتب أقل مثلا؟
0: راتب أقل. وبقول لك السنة بحط إبراهيم
1: عليه.
0: لا وبحط السنة هاي إبراهيم والسنة الجاي بحط عامر, هيك بخفف نسب بطالة.
1: ماشي وإبراهيم السنة الماضية بقعد بصف بطالة.
0: بقول خلاص ما استفاد إبراهيم, مش هيك بحسبوها يا إبراهيم؟
1: كما أنت ليش على أي أساس تخلي السن في التربية بالذات تخلي المعلم يروع على 60 أو 70؟ روحوا بكير وعين محل واحد.
0: الساعة 65
1: سمعت انها 80.
0: رحت شوف 65 لحق
1: او على القبر
0: والستات على 60
1: اخر راتب تقاعد حطت شفن.
0: قلت لك والستات اليوم الست على 60 يعني جده بتعطي درس جده.
1: مي قاعده تتنفس
0: جده قال 60 انتم خلوها. والله العظيم ما انا عارف شو هالسوالف هاي, لا قسما بالله. اعطيني احمد الناس
2: بالنسبه لقضيه ابراهيم. في غير إبراهيم عندنا بالبلد كثير يا سيدي. في معي شاب مخلص هندسة مدنية, الله وكيلك هندسة مدنية 6 سنين الآن عمره 32 سنة, بقول لي محمد إيش ملاقي أشتغل؟ تدري إني نزلته على شغل عندي على البسطات. الله محمد رسول الله ما بزل, وحيات القرآن وجيرة الله ما بزل, والله العظيم نزل على البسطات. الله محمد رسول الله ما بزل.
3: السلام عليكم أخ عامر أخ إبراهيم. مش عارف شو بدي أقول, بس بما أننا مسلمين ومؤمنين بالله بس بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: إبراهيم أنا بدي أستضيف أمين عام جوال الخدمة المدنية السابق دكتور القضاء. بتحب تكون معنا؟
1: أنا جاهز
0: بعد الفاصل.

0: صوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: أخوي عمر جوب، يسعد صباحك، الله يفرج على الضيف عندك. أخوي عمر جوب، أنا تخرجت يوم الخميس بـ2015، يوم الأحد ركب الطيارة وطلعت، لأني كنت عارف لا في ديوان خدمة مدنية ولا راح أستنى وظيفة، وطلعت. وحاليا أكلمك، 10 سنين خبرة غربة من أمريكا بكلمك الآن، ونصيحة لكل الشباب، أي واحد يتخرج جديد ما تعتمد لا على ديوان خدمة مدنية ولا إيش، المجالات موجودة وبلاد الله واسعة، بلاد الله واسعة يا إخوان، اسعى واطلع. إذا ما إلك رزق بالبلد تلاقي رزق برا، مو عيب أنك تتغرب، يعني مو عيب أنك تطلع برا وتحاول وتجاهد، يعني هذا جهاد ترى، فكرة منه أجر ومنه تطلع مصاري. الله يفرج على الجميع،
5: الله يفرج على الجميع. والله ما نعرف شو ده أقوله، كلامه بقول لك يا عمي، المقتدر يتغرب. احنا بدنا شبابنا للأردن خيونا. بعرف أنت كيف بتتحدث بهذا الحديث. معاي الدكتور عبد الله القضاء، هو أمين عام تطوير القطاع العام السابق. صباح الخير يا دكتور.
6: يا هلا، صباح الورد يا هلا.
5: سمعت لإبراهيم؟
6: أكيد، صحيح.
5: إبراهيم تحدث ليس غاضبا،
6: صحيح،
5: يعني ما حد يقول لك يا عمي هذا ما تحدث فيه عن غضب، تحدث بكلام منطقي جدا جدا جدا، ومثله مثايل بالأردن يا دكتور.
6: صحيح.
5: طيب، شو الحال المثل إبراهيم؟
6: يا سيدي، بداية صباح الخير،
5: صباح الورد
6: عليك وعلى جميع المشاهدين. أخونا إبراهيم يعني أبكاني، صحيح، هذا الصباح. المشكلة متجذرة بالأردن، ليست بس الأخ إبراهيم،
5: صحيح،
6: إحنا لدينا مشكلة وليست وليدة اليوم، هي مشكلة أنا أعتقد تاريخية، بحيث أنه تم توجيه الجيل الأردني كله نحو الوظيفة، وبالتالي أيضا الجامعات بدأت يعني تأخذ فوق طاقتها، وكل من يتخرج من الثانوية العامة يريد أن يذهب إلى الجامعات، وهذا حقيقة ثقافة سلبية إن وجدت عندنا بالمجتمع الأردني.
5: كويس.
6: مثلا بريطانيا من 15-20% فقط اللي بالثانوية العامة بروحوا على الجامعات، والبقية يتوجه نحو العمل المهني، نحو مشاريع الريادة، نحو القطاع الخاص.
5: هاي هم بلشين في هذا الحق،
6: يعني كويس جاء، يعني هاي بدأنا، ولكن بدأنا متأخرين. الآن في خلينا نحكي عن الأسباب وبعدين نحكي عن العلاج.
5: ماشي.
6: لأن في أسباب جذرية، ربما أنه أخطأنا زمان لما نوجه الناس نقول تخصصات راكدة
5: ومشبعة
6: وروحوا على التخصصات تاي، وكأن التخصصات تاي نعطيهم إعاز أنه يقروها مشان إحنا نوظفكم. فعليا فيش وظائف. دلالة على ذلك مثل ما حكى أخونا إبراهيم قبل 6 سنين، لما وجهوا الناس يدرسوا أمن سبراني،
5: صحيح،
6: وذكاء صناعي، وصارت ساعته أعلى من ساعة الطب بالجامعة الأردنية،
5: صحيح،
6: وهيهم متخرجين لهم 2 سنين مش ما فيش تعيين لا لذكاء صناعي ولا لأمن سبراني.
5: إذا أطباء ما لهم مش،
6: ولذلك أنا شخصيا بقول الجامعة ليست خط إنتاجي للتوظيف، لأن ما عاد أنه نظل نروح الجامعات. الجامعة بيت المعرفة، اللي بده يدرس برغب تخصص، لأن يجب أن يدرس التخصص الذي يعشقه، لا لا لا, لا يرد لا على مسؤول ولا على أخو ولا على أبو، يروح وين هو بحب، وين في شغف إله على تخصص معين يدرسه، لا يفكر مبدئيا بالوظيفة، لأن الجامعة تؤهلك معرفيا وتوسع مداركك. ليس بالضرورة أن الذي يتخرج من الجامعة يجد الوظيفة المناسبة.
5: أي أهم اليوم، مهارة ولا الشهادة؟
6: الآن مثل ما حكى ترامب، ربما هاي الكلمة الوحيدة اللي حكاها صحيح، انتهى عصر الشهادات، نحن الآن في عصر المهارات.
5: يعني يقول لها الشباب ما يروحش يقروا لا ثم جامعات خاصة،
6: ما في الآن
5: يوفروا حالهم،
6: ولازم تكون الحكومة صريحة.
5: احكي.
7: أنت ليش ما أسست إله زمان؟
5: أه.
7: ليش الحكومة الجامعات نفسها؟
6: صحيح.
7: ليش ما ليش ما توقف تخصصات معينة؟
6: لا لا شوف، أنا هون أنا بصراحة ضد إن الجامعات توقف تخصصات معينة، وربما أنا انتقدت الجامعة الأردنية لأنها، مع إنه الجامعة الأردنية من أحسن الجامعات العربية ورئيسها مبدع، لكن بهذا القرار أنا لم أؤيده، إنه أوقف القبول في بعض التخصصات، 7 تخصصات. الجامعة يجب أن تبقى التخصصات فيها، ويجب أن تكون بيت للمعرفة بكافة مجالات المعرفة. أنا بعشق التاريخ، بدرس، ليس بالضرورة أني أدرس شيء أبحث عن وظيفة لهذا التخصص. أما لأن نيجي بعد شوي للعلاج، أن الجامعة الأردنية ممكن أو الجامعات الأردنية تقدم لك تخصصات مساندة مهارية. يعني تعرف أخ عامر، ممكن تدرس صحافة بالجامعة الأردنية، لكن تأخذ مواد متطلبات جامعة.
5: طيب ماشي.
6: وتأخذ متطلبات حرة، تأخذ مهارات فيها.
5: بدرجع إبراهيم معلش.
6: طيب أوكي.
5: بدرجع إبراهيم. إبراهيم يا سيدي زلمة نجح بالتوجيه، راح دور، بجوز برغبته تخصص محدد ما قدر يجيب معدل عليه. أعتذر. راع على هذا التخصص. ليش رحت يا إبراهيم؟ قال لك جديد وهذا في وظائف وجغرافيا. ودائما احنا نتحدث بالسياسي وبالاقتصاد عن الجغرافيا الأردنية وتخصص والمتخصصين بالجغرافيا قاعدين. لا لا، تخيل الطلاب الجغرافيا الأردنيين بدرسوا جغرافيا ماجستير بتركيا. انا مش عارف الجغرافيا صارت خارج الأردن، مع انه اهم منطقة جغرافية بالعالم يا إبراهيم هي الأردن. انت شايف الوضع بالاردن كيف؟
7: ليش؟
5: هي مره نخمه ومره نعمه ترى بتكون هذه الجغرافيا. بس خلينا نكمل، معلش ابراهيم الكلمه. خلص ماشي، ما فيش وظايف، حط من هون. قالوا خلنا نزرع زعتر، خلنا نزرع باميه، ما زبطش معه، مش كارو، ما زبطش معه. بعدين لفوا دار رعب وقالوا يا ابوي بدي اقرا ماجستير، زلمه بتعرفش. وكانوا يقولوا يا عمي في ذكاء صناعي وتطور ووظائف مستقبل. قال خلاص هذا هي. راح ابوه على احد شركات التمويل، تخيل انا الان عرفت، إذا أخذ منهم 4000 طلع عليه 10، بعده بسدهن أبوها كل شهر 50 ليرة. طيب وقعد شو بده يعمل إبراهيم الآن؟ عمل دراسة نشروا له إياها في البحث علمي عالمي عن منطقة تنموية في الكرك. طيب الزلمة قاعد بيشتغل على التنمية في محافظة، حاصل على ماجستير بتخصص غير مشبع، قوى نفسه بالأبحاث وبالدراسات وما زال طالبا للوظيفة.
6: صحيح.
5: معناته شو ما تطلع تسولف الحكومات من هون هيك ما بدناش نرد عليه، لأنه هاي عندي أنا مثال. إلا إذا
6: صحيح. شوف أنا رأيي أن تكون الحكومة صريحة بأن القطاع العام لم يعد يستوعب توظيف، وتوجهنا للتشغيل وليس للتوظيف.
5: هو قابل شغل.
6: واحد. اثنين، الآن نحكي على العلاج.
5: تمام.
6: العلاج الآن الأخ إبراهيم وغيره في في في آلاف مثله بتخصصات لا وجود لها في يعني لا مجال لها بالوظيفة.
5: بس الجغرافيا تخصص مطلوب بالأردن خصوصا.
6: صحيح مطلوب. ما هو الآن يا أخ عامر لو سألت الخدمة المدنية قديش في عنا خريجين جغرافيا مثل الأخ إبراهيم، عدد كثير كمان. الآن في احتياجاتنا كتربية وتعليم ما بيقدروا عينوا أكثر من احتياجاتهم، وزائد أنه في عندهم محددات مالية. يعني أقول لك وزارة التربية والتعليم بحاجة أصلاً 12,000، لكن ليش بعينوا؟ بعينوا 3,000، ما في وضع مالي. إحنا بدنا نأخذ يعني الجانبين، نأخذ ماشي جانب ماشي. الحكومة وجانب الطالب الوظيفة. الآن العلاج أنه نعيد تأهيل حملة الشهادات الجامعية اللي ما إلها توظيف. يعني تأهيلهم نوجههم نحو المهارات. الآن أعطيك مثال، إحنا الآن لو الأخ إبراهيم أخذ دبلوم بكلية بأكاديمية الملكة رانيا بتعين عطول صح؟
5: بده 3,000 ليرة.
6: طيب ممتاز ممتاز. الآن 3,000.
5: احكي يا زلمة.
6: أنا بس أكمل.
5: أنا على خليل. احكي.
7: هسا لو أخذته، ما هو بتعذوك بتعاث التربية. لو أخذته حسابي ما بتعين، بصف على الدور. هاي انا مسؤول عن هالكلام هذا.
6: لا بالان بعينوك قطاع خاص وبعينوك برا خارج الاردن كمان صار تعين في فرص.
7: لا هي في زملاء لي درسوها يوم قاعدين.
5: يعني ما يعني جبت 3000 ليرة هو
7: الآن
5: يعني
7: هذا أنا قصدي بس مصروف الجامعة
6: الثلاث لا خليها الآن
7: بتنط الخمسة بتنط الستة
6: الآن فكرتي يا أخ عامر إنه يكون في صندوق الآن ممكن الحكومة وبرضو رجال الأعمال وهالشركات الكبرى تدعم هذا الصندوق صندوق وطني لتأهيل حملة الشهادات غير يعني ممكن توظيفهم نحو التشغيل لأن ممكن إحنا ندربهم في جهات التدريب مثل أكاديمية الملكة رانيا مثل الأكاديمية الأردنية مثل كل جهات التدريب مؤسسة تدريب مهني
5: ماشي.
6: نوجههم وندفع عنهم ندفع عنهم من الصندوق ويبقى دين عليهم كأنه ابتعاث يعني لأن بعد ما يتوظف بعد ما يتوظف بسد أو يعني هذا جانب لأنه الآن السؤال بدي أسألك إياه كم واحد أجانا من إخوان السوريين في الأردن ليش ولا واحد عاطل على العمل لأنه إحنا العقلية الأردنية قلت لك انبنت على الوظيفة ما بده يشتغل واحد بشغل خاص ولا بده يروح على مشاريع الريادة ولا يفتح مشاريع
5: اسمح لي
6: صحيح
7: يا سيدي
5: جاوبوا جاوبوا لا لا وقف وقف جاوب الدكتور على هاي الأسئلة لا بده يفتح مشروع خاص ولا بده يروح على عمل ريادة ولا شيء
7: طب أنا أروح
5: أعطيني قصتك قصتك أنت أعطيني
7: يا سيدي ماشي أنا قدمت امتحان
5: أيوة
7: عن ابتعاث الدبلوم مو امتحان الآن جبت فيه أعلى من أعلى الثلاثة في اللواء أنا الثالث على اللواء ونجحت وجبت في المقابلة علامة ممتازة وقابلت وامتحنت الآن أنت السنة الجاية راح تمتحني طب أنا شو بلكي السنة الجاية أنا كنت مريض
5: صار عندي ظرف
6: لا أعتقد الامتحان بيظل لسنتين
7: لا ما بيظل
6: يعني هاي شوف هاي الآن ممكن الحكومة تكون يعني تغير سياسات بعض السياسات نغيرها فيما يتعلق بالامتحانات تكون لي فترة أطول
7: انت قاعد بتعجز انت بتعجز عشان شاغر واحد قاعد بتعجز انت عشان والله في طلاب اصحاب الي وزملاء الي والله ما بروح على الامتحان بقول لك يا عمو معروف السالفة هذه سالفة طشي هيك تسليك
5: إذا بعمان وبدت 40 ليرة بقول لك لا يا بخليك قاعد نمت أجيب لك
7: 40 ليرة 100 ليرة عشان كل امتحان كل 6 شهور 100
6: يعني شوف هاي الآن شوف هاي بعض الإجراءات ممكن حلها يعني ممكن الامتحانات الآن تصير بالمحافظات نفسها حتى توفر على أبناء المناطق التكاليف ممكن الامتحان يكون لسنتين زائد ممكن الآن يصير مشروع عندنا بالأردن نحو التأهيل يعني نشوف شو المشاريع اللي ممكن إحنا بحاجة لمهارات معينة ندرب عليها مثلا الأخ إبراهيم لو أخذ دورة بإدخال البيانات ممكن يلاقي وظيفة بسهولة ترى دورة 6 شهور
5: بإدخال
6: البيانات ممكن حتى مؤسسات الحكومية تعينهم وحتى القطاع الخاص يعني لا
7: ادخال البيانات قدمت على مدخل بيانات بطلب الان
5: ايوه
6: بطلبه
7: بقول لك بدنا دبلوم انت بدنا دبلوم انت معك بكالوريوس بتروح تقدم على التوجيه بقول لك لا انت معك فئه اولى وثانيه ممنوع تقدم تعجيز والله بتعجز فيه يعني
5: والله بالله والله
7: اقسم بالله انا بنفعل يعني اقسم بالله
5: بنفعل انفعل اذا ما فيش تنفعل على حقك عوين بدك تنفعل
6: والله انا والله قلت لك انا والله
5: كمل يا دكتور هو انزعج على
6: انا والله بكاني يعني اليوم دموعي نزلت على اخ ابراهيم لانه انا عارف يعني المعاناه اللي بعانوها شبابنا واحنا بنعاني هاي المعاناه لانه احنا اولادنا نفس الشيء الآن مطلوب أنه نتعاون بصراحة الحكومة مع القطاع الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني لطرح برامج وحلول إحنا مع المشكلة عارفينها المشكلة بجوز سبق وحكينا وشخصناها إحنا عندنا حوالي 500,000 اللي كانوا مقدمين لديوان الخدمة المدنية 500,000 زائد أخ عامر 70,000 يتخرج كل سنة من جامعاتنا لأن المجتمع الأردني صار كله حمل الشهادات يعني هي مشكلة موجودة هي بالثقافة عندنا الآن بدنا نحاول نلاقي حلول من الحلول طبعا ما في حل 100% لأنه مجتمع صار كله جامعيين والجامعي صعب يشتغل بوظيفة عادية تقول له تروح على مؤسسة التدريب المهني تأخذ دورة ولا غير 70 دينار كل في الدورة يعني مؤسسة تدريب مهني من أفضل المؤسسات بالشرق الأوسط بالتدريب تنطي تدريب نوعي بكلف محدودة جدا
5: طيب.
6: وأحيانا حتى بنطوهم بدل مواصلات تيجي تقول له تأخذ دورة تدريبية بيقول لك أنا بدي أشتغل معي شهادتي لازم أشتغل بشهادتي لازم هاي نغير العقلية هاي إنه أنا معي شهادة معينة لا يمنع إني أتعلم وأخذ دورة
7: والله الشباب والله الشباب صارت عقليتها بختل
6: صحيح بلش بلش
7: والله أنا خلصت ماجستير والله بسطت في الشارع
6: صحيح صح أنا معك
7: ومروا عني شباب بكونوا يعني متخلفين
6: يعني إحنا بدنا إياك إياك تبسط في الشارع
7: أنت معك ماجستير مبسط في الشارع
6: بدنا إياك تأخذ دورات معينة مهارات معينة
7: أخذت دورات
6: معي وأنا
7: يعني إدخال بيانات أمور في إدخال البيانات ممتازة
6: إحنا جبناها على سبيل المثال
7: جاي أس معي يعني نظم معلومات جغرافية شحال عن بعد درون أمور تمام
5: طيب
6: يعني هون اشوف اخ عامر
5: اسمع المشكله مش شلون مشكله بتوظف بعمان بده يتوظف وين بعمان تمت 450 ليره
6: ما شو بعدين
7: صحيح
6: صحيح صحيح ما بقدمه
5: بس قدام هالناس انه متوظف
6: بس انه موظف
5: ساتر حاله
6: صح
5: ساتر حاله
6: صحيح
7: هو تغير جو بس
6: احنا
7: تغير جو والله الروتين ممل الروتين ذابحنا يعني بتعرف الماديا خليها المادية على جنب الروتين
5: يا رجل البطالة تزيد يعني من الجريمة مالك يعني هي اهم البطالة تزيد من المخدرات البطالة قاتلة
7: مزبوط.
5: البطالة قلنا لك قنبلة موقوتة هم لما يفكروا في اشي اسمه سلم مجتمعي في اشي اسمه شباب اردني يا رجل والله والله الاصل اليوم احنا ما نتباهى بارقام الاقتصاد اللي بيطلعوا بيحكونا اياها ينزلوا على الشارع يورجونا كيف الشباب بتلمس هذا شاب اسمه إبراهيم لا أساء لا أخطأ لا شكك ولا عمل ولا شيء عمل كل شيء قالوا له إياها عملها وفوق هذا كله بيطلع لك واحد بركي لا تردش عليه كيف ما ردش عليه وعلى كيفك ما ردش عليه لا بدي أرد عليه وبديش أرد عليك أنت
6: صحيح الأصل الحكومة تسمع صوت الجميع وتشوف يعني همومهم ولكن أيضا الحكومة يجب أن تتعاون معها الشركات القطاع الخاص
5: رجال الأعمال 50,000 وظيفة
6: والله يا أخي عامر دسلك
5: 50,000 وظيفة سنوية بالأردن ما هني 7,000 وظيفة حكومية و42,000 القطاع الخاص
6: الآن لازم
5: يعني إحنا
7: بس ما في فأي أنصاف كمان في شغلة ثانية فأي أنصاف أنت تطلب علم شاغر على المملكة تعرف قديش بتسوي عبء هذاك اليوم يوم الامتحان
5: شاغر
7: زمي والله ملازمة زم يوم القيامة بتقلب عند الديوان
6: يعني هاي ممكن سياسات توظيف إنها يكون فيها تعديل بحيث إنه الشاغر يطلب في منطقته يعني إذا في شاغر في الكرك أو في عي أو في لواء قصر ينطلب في نفس المنطقة وأيضا الامتحان يعني في مركز الاختبارات بهيئة الخدمة المدنية راح يكون له فروع لاحقا ولأنه عمله جديد لا يزال في عمان ومستقبلا
5: احنا ضل عندنا وزارة تطوير القطاع العام ولا
6: لا في وزير دولي لتطوير القطاع العام ما فيش وزارة لتطوير القطاع العام ما في
5: وزير دولي شؤون تطوير القطاع العام
6: بس وزير دولي

0: السوشيال ميديا وبتال. الأكاديمية ما عم سمعت فيها.
1: هاي جديدة.
2: هاي جديدة جديدة. هاي لأن هذول اللي من العامين أنت وينك مطول. مطول إن شاء الله غير تصير أحسن.
1: بصير يا سيدي إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا إبراهيم. أيوة.
1: برضو أخ عامر يعني.
2: لا تشيل هم لا تشيل هم. أيوة.
0: الله يسعدك.
1: لا إن شاء الله.
2: بعزيمتك لا تشيل هم.
0: والله بوجودك.
2: أبدا بظهرك. الله يقويك. يا رجل يكفي بأنك تحدثت بلسان كل الشباب الأردنيين.
1: ما شاء الله عليه.
2: وتحدث بأدب وبعلم وفهم. والله بقول له تحدث إنه يا عن شيء. قال لي ما بدي أحكي مش عشان ما يزعلوش لا
1: صحيح
2: حتى لا أفهم خطأ يا دك
1: صحيح. وهاي إحنا بالعكس بكبر بشبابنا الأردني هذا التوجه وهذا الانتماء وهذا الإخلاص. وإحنا كمان بدي أسألك سؤال أخ عامر, رجال الأعمال الأردنيين ما الذي يمنحهم يعملوا مشاريع في محافظاتهم؟ أنا سكنت سنة بالكرك تدرس بجامعة موتة كم ملياردير بالكرك ولا واحد عمل مشروع لأبناء الكرك.
2: بجوز بالمستثمر كمستثمر الآن بقول لك مش راح توفوا معي ليش أروح أدفع وأخسر؟ اعطيني اعطيني شيء أقدر إني أشغل فيه.
0: مزبوط.
2: يعني اعطيني أراضي اعطيني
1: تعطيهم, تعطيهم الحكومة الآن في عندك مناطق تنموية وفي خصومات وفي إعفاءات, فما الذي يمنع مستثمرين أن يذهبوا للمحافظات؟ لماذا رجال الأعمال الأردنيين كلهم مركزين بعمان وفي منهم استثمارات خارج الأردن؟
2: دخل لأنه موفي معهم.
0: أنا مش موفي معهم. كمان مش ذنبه كمان أنا أروح أخسر؟
1: لا ما بخسر لا لا لا لا.
0: أنا لو محل ما بفتح.
1: لا ما بخسر. في في بعض مشاريع ناس استثمروا. لا ما بخسر أبدا, لكن بدل ما يربح مثلا 10% يربح 8%. يعني خلينا نكون كمان تعاون القطاع الخاص مع الحكومة.
2: لازم يكون في تعاون صحيح.
1: برضو الشركات الكبرى اللي الشركة اللي بتربح 50 مليون يعني حرام تدفع لها مليون لدعم صندوق تدريب الشباب.
2: في منهم بيدفعوا. بس اقول لك شغله واحده, اي هو احنا كل شيء بالاردن نحطه على ظهر البوتاس والفوسفات يا رجل. كل شيء
1: غير البوتاس والفوسفات.
2: كل شيء بالاردن. وين البوتاس وين الفوسفات؟ وين البوتاس وين الفوسفات؟ وين البوتاس يا زلمه
1: يا سيدي
2: يا رجل الفوز. هي البوتاس والفوسفات معلش سامحني هي اللي بتعمل موازنه الدوله. هم البوتاس والفوسفات اللي بدهم يحلوا كل مشاكل الاردن. بديش ادافع عن هذول المؤسستين بس سؤال, هم كل شيء وين البوتاس والفوسفات؟ بيطلعوا ملايين مليح انه عندنا شركات بتطلع ملايين مليح ممتاز وإلها دور تنموي إلها مسؤولية مجتمعية. ويا عم يا بوتاس يا فوسفات بالله عليك وإنكم تزيدوا المسؤولية المجتمعية وبالله عليك تفتحوا مراكز تدريب وبالله عليك توفوا يعني الشباب بس سؤال كثير بسيط وزادوهم والباقي
1: في مؤسسات أخرى ليش غير بوتاس؟
2: ما أنا بس أنا
1: وين فوسفات والبوتاس لأنه تعودنا عليهم يدعموا
2: بس.
1: طب البنوك والبنوك البنك يربح 50 مليون في مش كل في منهم
2: دعموا 90 مليون البنوك. انا بعطيك
1: في بعض بنوك
2: ما انا بدي اورجيك انه المشكله مش هون. في 90 مليون دفعوها البنوك لصندوق المسؤوليه المجتمعيه بنوا المدارس وهي والقاعد بيعمل فيها رئيس الوزراء
1: بالضبط لازم يدفعوا.
2: بس انا بدي اطلب طلب من الحكومه لما تروح على اي محافظه لا تخلي الناس هي اللي تنسق لرئيس الوزراء.
1: ايوه
2: رئيس الوزراء يروح لحاله بدون تنسيق
1: لا وياخذ رجال الاعمال لابناء المحافظه
2: لا خليهم يقعد مع ابراهيم
1: ويقعد مع العاطين
2: يقعد مع ابراهيم
0: بس بس بس يجي اذا جاء اذا جاء الكرك بيطلع ليه كم من واحد وبحفظهم ما يقولوا
1: صحيح
0: بحفظه صحيح. طيب خليه يا زلمه هو
2: البلد هو جاي يسمع
0: تعرف معناته البلد مش منه البلد مش من الكبار لا لا. من الكبار كبار البلد من اللي الحاشي الواقع
2: يعني اللي ما بوصلوش كلام للناس
1: يا سيدي يعني دولة الرئيس ميداني وبنزل للميدان وإحنا بنتمنى إنه فعلا يأخذ رجال الأعمال معه على المحافظات يشتغلوا محافظاتكم يعني يعملوا إشمال الشريعة. الحكومة غير قادرة على التوظيف وأنا ضد إنه ظل كل سنة نطلع نقول تخصصات راكدة وتخصصات مشبعة ونوجههم لا يا عمي كل التخصصات راكدة. أنت تعطي لتخصص القيمة وأيضا لا يوجد توظيف. خلي نكون صريحين ما في وظائف في القطاع العام الآن. تعرف لو رئيس الوزراء يتخذ قرار جريء يوقف تعيين الجامعيين في الحكومة لخمس سنين وعين دبلوم وثانوية خلي الجامعيين يعيد تأهيلهم بمهارات جديدة.
2: حرام عليك
0: انت هيك انت هيك فجرت السوق
2: فجرت السوق دمرتهم انت يا
1: احنا يا سيدي العزيز بدنا نعطيهم مهارات ووظائف احسن مما يطلع بالحكومة ماشي طلع راتب احسن
2: ماشي ماشي بس يا دكتور انت ما بتقضي على 70,000 لخمس سنين تطلع نص مليون بني آدم عشان أنجح فكرة
1: هو بالمقابل يا أخ عامر تنظر منظور آخر. إحنا قطاع العام فيه في عدد كبير من الموظفين
2: يبلشوا فيه شوي شوي
1: في تضخم في وإذا قعدنا ناس بيقول لك ليش تقعدوا مبكر
0: في نقطة أنت بتقول بتطور نفسك في التخصص شو كيف بالله أطور نفسي
1: لأن يا سيدي مش تخصص ممكن نوجهك لتخصص ثاني أو مهارة ثانية
0: كمان تدرسني كمان شغلات
1: لا لا لا من دربك من دربك
0: يعني أنا لا لا عمري 70 سنة وأنا بدرس
1: لا لا لا ممكن تتدرب ثلاث شهور من جهة رسمية بإشراف طب حكومي.
2: قل لي وين وين وين الآن أسأل وين قل لي وين
1: الآن شوف الآن في توجه عند الحكومة
2: ماشي.
1: وأنا يعني
2: ماشي
1: ما بديش أحكي في مشروع راح يطلع إنه إعادة تأهيل الفائض أو الغير قابلين للتوظيف
2: كويس

0: بتوجيه معين لدورات معينة
1: ماشي.
0: لوظائف معينة
1: طيب.
0: وبالتالي رح يأخذ أكثر من الجامعي اللي بالحكومة. وإحنا بدناش نعزز اللهفة على الوظيفة العامة، إحنا بدنا نوجه الناس نحو الريادي والمشاريع الصغيرة.
1: يعني إحنا بهذا المشروع إحنا رايحين يعني نشتري وقت ونأجل المشكلة لقدام شوي.
0: هاي جزء من الحل. شوف قلت لك حلول
1: تأجيل.
0: أخ عامر حل كامل الآن مستحيل
2: بنت.
0: لأنه إحنا بدنا نغير ثقافة المجتمع الأردني لفترة زمنية يطلوا يقبلوا طيب. على الشهادات الجامعية. لكن إحنا بدنا نعالج بعض الشباب
2: شخص وسكره.
0: بعض الشباب
1: استنى سمعت دكتور
2: والله بيفتح مشاريع عشان اكمل شغل
0: استفيد
2: منه.
1: اسمع دكتور حتى لو كان كلامه غير دقيق ماشي صحيح. لكن هذا ما يدار في الشارع ترى اسمع الناس بتقوله بالشارع عشان تصححوا له اياه. وانا بعرف انك اليوم انت يعني انا بتحدث معك امين عام وزارة السابق بعرف، وبعرف ان اليوم انت مش وجه مسؤوليه بعرف.
0: انا مش
1: بعرف. بس انا بحب انك تسمع.
0: صحيح انا بالعكس انا بسمع وبكتب عن قضايا الشباب، بس دائما بهمنا نوجه على الحلول. الحلول القطاع العام ما عاد يستوعب. أخ عامر إحنا قلنا مرة في عندنا أكثر من 100,000 فائض بالقطاع العام، كون صريحين. وإذا الآن وزير التربية والتعليم بروح له 100 واحد قوم لقيام يقول لك تقاعد مبكر، طب يا عمي عندي فائض شو أسوي فيهم؟
1: وقانون الضمان شو رأيك بتم يرفعوا له 65 و60 للمرأة؟
0: لا
1: شو رأيك
0: في هذا؟ لا إحنا من زمان قلنا لك ممكن ما.
1: لا أنا بسألك شو رأيك؟
0: لا أنا مش مع 65
1: و60 للمرأة.
0: لا خلي 62 مثلاً بالكثير للرجل.
1: والمرأة
0: لو كان للستين 58.
1: 60 قديش هاي متجدة؟
0: لكن هذا لا يعني.
1: سؤال جدي ولا متجدة؟
0: جدة. لكن هذا أخ عامر.
1: يا زلمة أنا شو بدي بجدة تقرر؟
2: نحشوال علاج.
0: شوف الآن من منظور إدارة. أفرض أن الضمان الاجتماعي لغى التقاعد مبكر كامل أنا كحكومة ما بلغي التقاعد مبكر، برجع للاستيداع لأنه اللي بتتفضل فيه أنت هذول الجدات لأنه المعلمة بعد سن معين ما بتقدر تدرس لازم أروحها، لكن ممكن أروحها وظل أنطيها راتب عبين ما تستحق راتب ضمان اجتماعي. يعني لن نستغني عن التقاعد مبكر حتى لو لغوا ضمان، راح يصير بتعديل بنظام الموارد البشريه نرجع للاستيداع القديم. لانه انا كحكومه انا هيك بدا يعني انا مش مسؤول حاليا لكن احنا رجال دولي اولاد الحكومه ما بنقدر نخلي نلوي ايد الحكومه انه ممنوع تروح الموظفين في حد معين للموظف لازم يروح، لان اذا ما استحق تقاعد انا بنطيه مثل الاستيداع راتب معين لحين ما يستحق. فبالتالي حتى لو الغي المبكر ستبقى الحكومه بحاجه الى اخراج بعض الكوادر من الحكومه في حال انه ما عاد يضيف قيمه.
1: ابراهيم تفضل اخر شيء شو بدك تقول؟
2: يعني الحلول حتى الحلول اللي بدهم يجيبوهم يعني الحلول انا اللي سمعته من الاستاذ يعني الحلول يعني عبء على الفاضي.
1: طيب سؤال بدي اخذ الموضوع شخصي. ابراهيم هيو عندي، مع مين يحكي ابراهيم الان يروح ياخذ له دوره شهرين 3 شهور وبعد ال3 شهور تكون الدورة اللي معاه أقول لك يتعب له شهرين تلاقي وظيفة؟
0: يعني لو أخذ دورة متخصصة بالجي آي بس أو
2: الجي آي
0: اس ممكن
1: ماجستير
0: ممكن مركز جغرافي الأردني يعينه
2: بطلب دبلوم بنزله.
0: يعني ممكن في عندنا بعض هو كمان يا أخ عامر تأخذ المنظورين، يعني القطاع الخاص ما بعين جغرافيا وهي مشكلة، ما فيش إلا التربية والتربية عندهم فاق
2: في الشركات في نظم معلومات جغرافية
0: إلا بعض الشركات إن شاء الله نتأمل بعض الشركات إنها تفتح بعض شواغر ونتمنى ذلك إلا ممكن.
1: أنا أدرك تماما بأنه موضوع ملف اليوم مش راح ألاقي عليه حل مباشرة، أنا مؤمن إيمان كامل
0: صحيح،
1: بس اللي خلاني أعمل هاي الحلقة إنه إبراهيم اللي يطلع يحكي بس،
0: وإن شاء الله الحكومة تسمع صوته وأكيد يكون في سياسات تحد من مشكلة البطالة
1: إن شاء الله.
0: نوعا ما لكن ما نقدر نحلها يعني أقول له.
1: شكرا جزيلا لأمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق دكتور عبد الله، شكرا لك حضورك. شكرا لإبراهيم الله يقويك ويرزقك الوظيفة اللي تسر خاطرك
0: إن شاء الله. أمين
1: يا رب العالمين أنت وجميع هالعاطلين على العمل يا رب العالمين. بعد الموجز التقي
3: بصوتك مع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف
4: صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يقول للمملكة إن عدد الهويات الرقمية التي فعلت عبر تطبيق سند الحكومي خلال آخر 8 أشهر بلغ 1,100,000 هوية رقمية، مما يدل على مأمونية التطبيق وسهولة استخدامه. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة 500,000 إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. إيران تقول إن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، وتؤكد أن تنفيذها وإعادة فتح المضيق يبقيان مرهونين بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها تجاه إيران.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: ألو،
9: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي،
8: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
9: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجاناً على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداءً من 18 دينار شهرياً، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
10: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
11: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة خطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
15: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
16: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
17: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
18: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. حددت الهيئة المستقلة للانتخاب 23 المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية، فيما حددت 10 موعدا بديلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ ناصر الحباشنة، مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب. أسعد الله صباحك أستاذ ناصر، أين وصلت العملية الانتخابية لانتخابات غرف الصناعة اليوم؟
1: صباح الخير عامر بيك، صباح الخير لك ولمستمعينا الكرام.
0: صباح الورد.
1: احنا اليوم في مرحلة الترشح، يعني بدأت عملية الترشح من 26 الشهر، بدأت فتحت الهيئة في 3 صناعية في إربد وفي الزرقاء وفي عمان، فتحت أبواب الترشح للراغبين في الترشح لأعضاء مجلس إدارة غرف الصناعة وكذلك للقطاعات اللي بيمثلوها. في عنا 10 في 3 على مستوى المملكة، والغرف والمجالس الإدارة راح تكون على مستوى ترشحنا راح يكون على مستوى كل غرفة، يعني في عنا مجلس إدارة لكل غرفة وفي عنا قطاعات بمجملهم بشكل غرفة صناعة الأردن. عامر بيك، بالتزامن مع عملية فتح باب الترشح نشرت الهيئة كذلك المؤسسات، أسماء المؤسسات الصناعية التي تشكل الهيئة العامة في كل غرفة صناعة على الموقع الإلكتروني وفي الغرف الصناعية لإعلام الصناعيين من يحق له الانتخاب وفقا لنظام وأحكام قانون الصناعة.
0: طيب سؤال، اليوم أنت حاطين موعدين في حال عدم اكتمال النصاب، حصلت في الأردن أكثر من مرة هذه الأستاذ ناصر؟
1: في الصناعة لا، في الصناعة بالعادة يكتمل النصاب في التاريخ اللي بتحدده الهيئة. تعرف عامر بيك طبيعة هذه الانتخابات انتخابات نوعية، تختلف في مضمونها وفي تشكيلها وفي الهيئة العامة اللي تتشكل منها، تختلف على الانتخابات العامة أو الانتخابات المحلية. الهيئة العامة تشكل من المؤسسات الصناعية التي ينطبق عليها الشرط اللي لازم تكون عندها رأس مال 30,000 ويكون عندها 10 عمال. بهذه الحالة يتم توجيه دعوة من غرفة الصناعة، تم توجيه دعوة لاجتماع هيئة عامة، يكون الانتخاب على بند اجتماع الهيئة العامة. بتوجه دعوة لاجتماع الهيئة العامة في 13 أن يجب أن يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، لأنه هم نظامهم زي نظام النقابات، يعني يجب أن يكون هنالك نصاب قانوني لاجتماع الهيئة العامة. بعد ذلك يتم إعلام الهيئة بأن النصاب القانوني قد اكتمل، بعد ذلك يتم الدعوة لإجراء الانتخابات. في حال ما اكتمل النصاب القانوني يتم التأجيل للأسبوع الذي يليه ويكون بمن حضر.
0: من يحق له أن يترشح ومن يحق له أن يكون ناخب؟
1: من يحق له أن يكون ناخب المؤسسات الصناعية التي يكون رأس مالها 30,000 وعندهم 10 عمال. احنا حددنا موعد 15/7.
0: نعم،
1: أي إجراء يتم على تعديل رأس المال أو تغيير في العمال بعد تاريخ 15/7 لن يعتد فيه. لذلك في عدد من المؤسسات اللي احنا بعد تدقيق لجان الإشراف،
0: نعم،
1: اللي تم تشكيلها في هذه الغرف بعد ما دققت على الجداول الناخبين التي تم استلامها من غرفة الصناعة من غرف الصناعة الثلاثة، هنالك بعض المؤسسات التي وجدنا أنه لا تنطبق عليها هذا الشروط فتم استبعادها من جداول الناخبين.
0: كم عددها بالله يعني تقريبا؟
1: يعني في عنا تقريبا 9 في إربد، في عنا 5 في عمان، وفي عنا تقريبا 6 في الزرقاء. يعني أعداد بسيطة، ولكنها إحنا المبدأ أن هنالك نظام وتعليمات تنفيذية تطبق حتى تكون المسطرة على الجميع.
0: ناس اليوم هو أن يكون ضمن هذه الشروط شرط أن يكون أردني الجنسية
1: من يترشح للانتخاب؟ نعم.
0: ومن ينتخب؟ من يترشح أردني، لكن من ينتخب صناعي؟
1: من ينتخب ليس شرطا، يعني هنالك في مؤسسات صناعية
0: صحيح
1: موجودة في الأردن ولكن لا يحمل الجنسية الأردنية، ولكن يحق له، لأنه عامر بيك زي ما حكيت لك هذه انتخابات نوعية تختلف عن الانتخابات العادية.
0: صحيح.
1: الانتخاب هنا للمؤسسة وليس للفرد.
0: صحيح، للمؤسسة.
1: المؤسسة هي التي تنتخب. طبعا هذا الشرط الذي ينطبق عليهم على مؤسسات الصناعية لرأس مالها 30,000 وعندهم 10 عمال. هنالك قرار من وزير الصناعة بأنه المؤسسات الصناعية التي صادراتها تزيد عن 100,000 سنويا وعندهم 5 عمال تنتقل من مؤسسة حرفية إلى مؤسسة صناعية بموجب قرار من الوزير والتعليمات التنفيذية ونظام الصناعة النافذ.
0: طيب بدأت
1: كذلك يحق للانتخاب.
0: بدأت التحضير لغرف التجارة لانتخاباتهم؟
1: بدأنا تحضير إلها، يعني التعليمات التنفيذية تم مراجعتها وإرسالها لديوان التشريع والرأي، ونشرت في الجريدة الرسمية الآن التعليمات التنفيذية الناظمة لغرف التجارة. هنالك راح نبلش في خلال الأسبوع القادم، خاطبنا غرف التجارة، عندنا 16 غرفة تجارة خاطبناهم لكي يتم تزويدنا بالجداول الناخبين الأولية، التي طبعا المؤسسات التجارية التي رأس مالها 5000 دينار فأكثر، حتى تكون ضمن الهيئات العامة لكل غرفة تجارة.
0: طيب، هل تم تحديد يوم انتخابات الإدارة المحلية، رئاسة البلديات واللا مركزية؟
1: احنا على البيت بانتظار صدور القانون. القانون هو بعد ما يصدر القانون الهيئة ستشرع مباشرة في مراجعة التعليمات التنفيذية، ولكن تحديد موعد الانتخابات أو موعد الانتخابات مرتبط في تكليف الهيئة في إعلان الدعوة لإجراء الانتخابات من قبل مجلس الوزراء.
0: بعد التكليف 3 أشهر تحتاجه أستاذ ناصر ولا شهرين؟
1: احنا حسب القانون 4 أشهر على الأقل.
0: 4 أشهر على الأقل
1: لإجراء الانتخابات. نعم،
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحباشي، مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب.
1: شكرا لك.
0: شكرا سيدي.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. ومعي برهان من الشونة الجنوبية. صباح الخير يا برهان.
1: يلا يسعد صباحك أخوي عامر.
0: من وين من الشونة؟
1: من نفس الشونة والله.
0: ونعم ونعم ونعم. تفضل يا برهان. تفضل يا أخوي.
1: سيدي
0: سيدي
1: سيدك الله. الله يسعد صباحك وصباح متابعينك
0: وصباحك
1: والمستمعين. أنا يعني موضوع اللي هو خلينا نقول الأراضي اللي تتخصص من قبل الدولة للمناطق لسكان الأغوار.
0: أيوة.
1: هاي يعني عبارة عن يعني للي هويته من داخل المنطقة بيأخذ مثلاً قطعة أرض من الدولة. السلطة مثلاً رسومها بتكون 50 دينار.
0: ماشي.
1: هسه تفاجأنا لما تروح على دائرة الأراضي على أساس تستخرج بس ورقة القشان، يعني بدك يعطوك كتاب انه تبدلها بدل التخصيص اذا تصير قشان. رافعين الرسوم من 20 دينار ل 1000 دينار ول 2000 دينار في بعض القطع ولا 8000 دينار في بعض القطع.
0: استخراج قشان
1: بس الورقه بس، يعني ما عليه حتى ما تنحسب من الرسوم انه انت لم عند التنازل يحسبوا لك اياها، بس ثمن الورقه ورقه القشان
0: وحد الله يا زلمه
1: 1000 و2000 دينار بتوصل.
0: وحد الله يا ابراهيم يا برهان.
1: بالله العظيم.
0: طيب خليك معي، خليك دكتور هشام جاهز. دكتور هشام القطامين مساعد المدير العام شؤون التسجيل في دائرة الأراضي. يسعد صباحك دكتور.
2: الله يسعد صباحك يا رب، يبارك فيك اخي العزيز.
0: الله يحفظك.
2: الله جميع المستمعين.
0: الله يحييك يا دكتور. الله يحييك. سمعت اخونا برهان؟
2: والله سمعته، بس هو بيحكي عن اصدار سند التسجيل. هذا اصدار سند التسجيل هو بسبق معاملي حتى يصدر سند التسجيل اللي بيحكي عنه بالتخصيص. سيدي العزيز، تمارس سلطة وادي الأردن صلاحياتها ومهامها وفق القانون الخاص بها، ومنه ينبثق صلاحياتها بتخصيص أو ما يسمى بالإصدار لديهم من قبل السلطة لسكان مناطق التابعة لسلطة وادي الأردن كوحدات زراعية أو سكنية، طبعا هي مقابل أثمان بيستوفوها السلطة من
0: ماشي
2: تدفع للسلطة كبدل تخصيص من قبل الأشخاص.
0: نعم.
2: اللي بصدر قرار من مجلس السلطة لغايات تخصيصها لهم، ولكن يستوجب ذلك تسجيلها كملكية في الدائرة الأراضي والمساحة بأسمائهم. كما هو الحال، كان الحال سابقا حقيقة، يعني يستوفى على الكتب الرسمية الصادرة عن هذه الجهات، وكانت سائدة قبل صدور قانون الملكية العقارية بالعام 2019 كانت تستوفى الرسوم على الكتب الرسمية الصادرة رسوم التسجيل.
0: قديش كانت والله يا دكتور؟
2: ولكن هي النسبة ما تغيرت، هي ممكن صار عليها تغيير، ولكن هي قيمة العقار تغير. كانت تحسب قيمة العقار على الكتب الرسمية أو الكتاب الرسمي المرفق من قبل سلطة وادي الأردن لتسجيل الملكية وتخصيصها باسم المستفيد، ولكن بعد صدور قانون الملكية العقارية بالمادة 20 منه أنه أصبح الوضع الآن هو بتشكيل لجان تقدير للعقارات كاملة مختصة بها دائرة الأراضي والمساحة، حيث يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفق الأحكام قانون رسوم التسجيل الأراضي.
0: قديش بدفع عن نسبة قيمة العقار؟
2: الآن هو هاي قيم تقديرية، وكل عقار بتقدر عن طريق اللجان المشكلة.
0: ماشي. قديش بده يدفع بعد تقدير قيمة العقار من اللجان
2: يستوفى 3%، هو يستوفى 3% من القيمة التقديرية للعقار المخصص بموجب قرار لجنة السلطة بالتخصيص، ولا تعتمد القيمة الواردة بقرار التخصيص، لأنه بعد تعديل قانون الرسوم حقيقة في بهمنا من التعديل، بس هو الفقرة واو من البند 2 من المادة 4 من قانون الرسوم اللي نصت انه بعد نفاذ احكام هذا القانون اذا كان البدل المصرح به، هذا نصا بالقانون، اذا كان البدل المصرح به في اي من معاملات تسجيل الاراضي يختلف عن القيمه المقدره للمال غير المنقول فيستوفى، ركز سيدي هون، فيستوفى رسم عن القيمه المقدره للمال غير المنقول من قبل اللجان المشكله وفقا لاحكام هذا القانون، فاصبحت الرسوم تستوفى فقط هي على القيمه المقدره المعتمده من قبل اللجان المشكله بموجب قانون.
0: طيب خليك معي بالله برهان، قديش انت القيمه اللي حطوها عليك؟
1: 1000 دينار سيدي. 1000 دينار هو الدكتور بيقول لك انه
0: 3%
1: اللجان المقدره والكذا. اقسم بالله العظيم ماشي، في بعض المناطق مقدرينها ب 40 دينار المتر، بس ثمن الورقه انا شو الخدمة اللي بدها حتى لو بدي أجي أتنازل أعملها قشان وأتنازل بدي أدفع برضو رسوم التنازل عالية. هسه السلطة مقدرة المتر مثلا للمواطن 10 دنانير، كانوا يستوفوا نقول 20 دينار، هو يجوز حتى كمان سعر مرتفع لأنه سعر الورقة 20 دينار. هسه أنا ماخذ مثلا السلطه معطيتني الارض على 10 دنانير المتر، الاراضي بيقول لك احنا تقديرنا غير. طب انا اللي اعطاني اللي منحني الارض 10 دنانير المتر، انت تيجي تقدرها مثلا ب 40 دينار، سعر الورقه استاذ عامر بس 1000 دينار و2000 دينار، بس انه بدك تبدل يعني تعطيهم التخصيص ويعطوك كوشان.
2: سيدي لا يوجد الدولة
1: او الاراضي شو آه. هذه بس ال1000 دينار سعر الورقه.
0: طب لا برهان برهان خيو ماشي برهان
2: لا
0: اسمع،
2: لا يوجد شيء اسمه سعر الورقه، يوجد رسم تسجيل ملكيه عقاريه راح يتم عندنا، هي معاملة اسمها بيع سلطة وادي الأردن، بتتم بالتنازل من سلطة وادي الأردن بموجب كتابهم أو شهادة التخصيص اللي معه إلى اسم المالك، وهذا بالقانون عليه رسم تسجيل قيمته 3% من القيمة المقدرة في دائرة الأراضي والمساحة. إذا أنت شايف أنه هاي القيمة غير يعني مقاربة أو شيء، بإمكانك أنك تعترض وتقدم اعتراض إلكتروني أنه لإعادة النظر بهاي القيمة، ولكن هو ما عاد مستوفي بموجب القانون عن القيمة المقدرة من قبل السلطة، لأن هي تعتبر أثمان رمزية، باعينكم إياها بأثمان رمزية تختلف عن القيمة المقدرة لها واقعيا بدائرة الأراضي والمساحة.
0: برهان قدمت اعتراض؟ قدم اعتراض إبراهيم. برهان قدم اعتراض،
2: هذا الاعتراض تستفيد منه وقد لا تستفيد، لأنه أنت الآن
1: تعرض
2: على اللجنة المحلية.
1: أستاذ عامر
0: سيدي،
1: بعض القطع لا عليها لا شارع ولا عليها أي نوع من الخدمات. هسا لو أنا مثلا مقابل هالألف دينار، وفي بعض الوحدات الزراعية بس استخراج القيد، يا سيدي هو كان يقول لك الدكتور التسجيل، طيب طول عمر التسجيل كان يطلع مثلا من 20 إلى 22 دينار، وهو هذا السعر الحقيقي بالنسبة لاستخراج، أنه أنت بدك تبدل التخصيص ويعطوك قوشان. ماشي، هسا في بعض الناس هي مقدم، خلينا نقول ماخذ كل الخدمات وعلى تخصيص، يقول لك انا خلاص ما بدي ابدل بالنسبه للقوشان، بس انه ترفع السعر بهالطريقه والله العظيم انه سعر غير معقول نهائي.
0: طيب الله يا برهان خليك مع عمر، بس بالله خلينا نبعث اوراقك انت على الدكتور هشام، بصير يا دكتور هشام؟
2: ما في مشكله، حياك الله،
0: اشكرك، شكرا جزيلا للدكتور هشام وشكرا لبرهان، شكرا لانه اذا قدم اعتراض مش راح يستفيد، خذوها مني انا بعطيك اياها بالصافي.

0: معانا محمود من العقبة. صباح الخير يا محمود. راح محمود. هلا يا سيدي. هلا يا محمود. تفضل خيو.
1: الله يسعدك يا رب. صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا والله. الله يحييك.
1: يا رب يبارك في عمرك يا الله.
0: وإياك يا أخوي إن شاء الله. تفضل.
1: سيدي الكريم، أنا محمود أبو يامن.
0: ونعم.
1: سكان العقبة العاشري.
0: سكان وين يا محمود؟
1: سكان العقبة المنطقة العاشري.
0: معروف. أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك يبارك في عمرك.
0: الله يحييك. تفضل يا أخوي.
1: الله يحييك. سيدي أنا قبل فترة تقريبا كم من شهر بدرس في مدارس خاصة في العقبة.
0: أوكي.
1: وتعرض للضرب من قبل معلمة في هذه المدرسة، وهاي طبعا الضربة كانت الأول مرة، يعني كانت يعني بوحشية.
0: مدرسة خاصة؟
1: ابني يعني.
0: بمدرسة خاصة؟
1: نعم مدرسة خاصة. نعم.
0: والمعلمة ضربيته بوحشية؟ نعم. يعني مش إنه ضربة.
1: لا ما في يعني ابني ما كان لا أساء ولا.
0: بيصف بيصف ابنك بيصف.
1: استفاء يعني هي من كلامها لما سألناها زوجتي حكت لي إنه يعني استفزها يعني.
0: بيصف ابنك.
1: بناء على استفزازها قامت في يعني كيف بدي أحكي لك يعني الهجوم عليه.
0: أيوة.
1: وضربه أمام الطلبة في الصف.
0: بأي صف بأي صف ابنك؟
1: والله هو في الصف السادس الابتدائي.
0: سادس.
1: نعم عمره 11 سنة ابني يا من اسمه.
0: وشو بده يستفزها يعني؟ شو قال لها تستفزها؟
1: والله كان قاعدين في الساحة المدرسة في أولاد بيلعبوا، بتعرف أطفال يعني.
0: أيوة.
1: فعليهم أكياس مي وكذا، فهو ابني بده يعني تتخذ معاهم إجراء، لأنه لما رجعوا على الصف بيقول لها مس بس ما يعني ما أخذت إجراء، فصار يردد عليها الكلام يعني. يلا يلا خذي إجراء، استخذي إجراء، ما سويتي لهم إشي، هم عبونا مي وكذا. يعني هجمت عليه وضربته، خبطت راسه وخبطت راس، لا يعني كيف بدي اقول لك، شدت شعره ولفت شعره لفيت على المقعد معكو.
0: رحت على مدير المدرسه شو قال لك؟
1: والله رحت على المديره، هذا اول مره طبعا رحنا. أيوه. على المدير، حكينا عند المديره واحنا قلنا ما بدنا يعني
0: نكبرها
1: تتطور وكذا، نقطع رزقة ناس لا سمح الله، احنا مش من فاكتفينا بس انه مشتكي للمديره نفسها.
0: طيب.
1: راجعت المديره وقالت انا اتخذت معها اجراء، ورحنا طبعا على التربيه.
0: ايوه.
1: اللي هي رحنا على التربيه اللي هي الاول مره بحكي انه اعطوها انذار. قلنا خلاص انذار انذار، وراحت الايام وتقريبا بعد شهرين.
0: ايوه.
1: رجعت ضربته مره ثانيه نفس المعلمه.
0: طب ليش رجعت ضربته؟
1: رجعت ضربته لأنه كان يعني زي ما تقول في مشاحنة بينه وبين ولد في الساحة.
0: أيوة.
1: فهي بدأت تفرق بيناتهم على كلامها هي طبعا.
0: أيوة.
1: تركت الولد اللي الثاني وضربت ابني وأخذته على المرشد.
0: طيب سؤال، لو هاي المدرسة بتدرس ابنك بالصف السادس مثلا، أجت هاي المدرسة وبدها تدرس ابنك بالصف السادس، كانت معلميته، كيف تتعامل معها هاي؟
1: والله يا سيدي العزيز يعني هذا مش اسلوب اول شيء، وهذا يعني عدم المؤاخذة، يعني مدارس خاصة وبغض النظر حتى الحكومية يعني هذا قانون، واحنا يعني دورة قانون ومؤسسات يعني ما بطلع تضرب ابني، انا نفسه انا والده والله ما بضرب. انا والده ما بضرب، مين هي معلش سامحني مين هي اللي تضرب ابني يعني؟ وانا انا يعني مدخل ابني على مدارس خاصه يعني دافع، فانا ادفع فلوس عشان ابني يرجع علي مضروب ومنهان ونفسيته تعبانه ترضاها؟ ما حد برضاها.
0: لا والله ما برضاها. خليك معي خليك
1: ما حد برضاها.
0: خلينا نحكي مع الدكتور عبد الوهاب الحجاج، هو مدير تربيه العقبه. صباح الخير يا دكتور عبد الوهاب.
2: صباح الخير أخ عامر، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: الله يحييك. شو قصة أخونا محمود وابنه يامن؟
2: والله أنا للأسف يعني تفاجأت من معدل البرنامج كأنه بيحكي لي عن هاي القضية.
0: مش موجود يعني ما وصلتك دكتور؟
2: لا ما وصلتني، أنا للتربية ما وصلتني، لكن أنا بحكي بشكل عام.
0: تفضل. بالله بشكل عام شو المفروض يعمله محمود اليوم كولي أمر؟
2: يعني موضوع الضرب يعني مرفوض جملة وتفصيلا بكافة أشكاله. إحنا تربويين في عنا مليون أسلوب وأسلوب لتعديل سلوك أي طالب مهما كان.
0: صحيح.
2: في النهاية عنا تعليمات مجلس ضبط بإمكانه نطبقها على أي طالب، لكن نلجأ للضرب أو العنف لتعديل سلوك أي طالب هذا طبعا مرفوض جملة وتفصيلا. لكن الموضوع الثاني اللي فهمته أنا إنه هذا الطالب رافض مدير المدرسة تستقبله في المدرسة بسبب إنه في قضية بين المدرسة وبين الولي الأمر في المحكمة. وأنا بحكي حق الطالب بالتعليم يعني خط أحمر ممنوع منعا باتا إني أحرم أي طالب من حقه بالتعليم.
0: طيب
2: دكتور، حتى لو في قضايا محكمية، حتى لو في قضايا
0: صحيح
2: فيها رسوم، حتى لو فيها
0: صحيح
2: قضايا
0: صحيح صحيح صحيح،
2: لأنه في عقد بين المدرسة وبين ولي الأمر بإمكانه يلجأ للقضاء.
0: وأهم شيء بالمنظومة التعليمية دائما بيرددوها التربويين شرواك يا دكتور، إنه الطالب أهم شيء بالمنظومة التعليمية. فيا دكتور بعد أمرك، إذا الأخ محمود يمر عليك ممكن، ولا موضوع صار فيه قضاء؟ ما بعرف يعني كيف إجراءاتكم بوزارة التربية.
2: هو طالما في القضاء كل الأمور الثانية بتوقف حتى يجر القضاء، لكن من ناحية تربوية بإمكانه يمر علي أنا
0: بارك الله فيك،
2: وأتصرف إنه يضمن حق الطالب إنه يدخل داخل غرفة الصفية.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب الحجاج، شكرا مدير تنطق، شكرا شكرا الله يكرمك، بالعكس احنا تشرفنا. محمود أبو يامن، محمود يا محمود، فين محمود؟ راح محمود. طب عمر، بالله يقول له محمود، هو رافع قضية يا محمود، ما قال لنا إياها ترى، هو رافع قضية بس من ناحية تربوية وتعليمية، خليه يروح على الدكتور الحجاج. معنا سعادة النائب السابق محمد العلاقمي، صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ عامر، إليك ولجميع
0: المسلمين. الله يسعد صباحك يا سيدي ويبارك فيك.
3: أهلا فيك يا أخ عامر، الله يبارك فيك ونشكرك وإذاعة عين على المواضيع اللي أنتوا بتناقشوها كل صباح بتهم الوطن والمواطن.
0: الله يبارك فيك سعادتك، بارك فيك والله.
3: أنا اللي خلاني أتصل
0: تفضل.
3: حقيقة أنا استمعت الحديث اللي دار حول ولي أمر الطالب والمعلمة.
0: نعم.
3: وبقول لك يعني إحنا أخي عامر إحنا يمكن إحنا جيل السبعينات واللي قبلنا التعليم كان مختلف كليا عن الآن. احنا كنا نحسب حساب للمدرسة ولا المعلم، المعلم مقدس له قدسيته وله احترامه وله تقديره.
0: نعم.
3: احنا انضربنا انضربنا ولأنه احنا عشنا فترات طويلة، وانت منهم يا اخي عامر.
0: صحيح.
3: اليوم الطالب بيروح على المدرسة، سواء ابني ولا ابنك بيروح رحلة، بيروح وفي منهم للأسف الشديد بيكون واعي كثير، يعني عمره يعني أفعاله سابقة عمره، وبالتالي إذا المعلم اليوم عنف الطالب بشكل بسيط أو كذا، لا يعني ذلك أني أروح أقيم دعوة على المعلم ونهين المعلم بالمحاكم والمراكز الأمنية. صرنا نأخذ عطوات إحنا إذا معلم ضرب طالب، أوكي صرنا نأخذ عطوات وينسجن المعلم ويتبهدل. وين قيمة المعلم العاد؟ كيف الطالب بدي يحسب حساب للمعلم؟ كيف بدي يحضر دروسه إذا ما لقى خوف؟ لازم يخاف. إحنا اليوم بنربي أولادنا بالعاطفة أخ عامر، ما بنربيهم بالعقلية اللي كانوا يربيونا فيها أبائنا.
0: وسامحني إذا بدي أضيف على حديثك، اليوم للأسف الكثير من الناس بيبعثوا أولادهم لمدارس خاصة للخدمة الفندقية، وعشان ولا المعلم يقدر يطلع عليه طل، وهي نقطة نعم كثير صحيح مهمة، يا ريت تحكي فيها كمان سعادتك.
3: نعم صحيح. يعني أنا بحكي لك، أنا بناتي في كانوا في مدرسة حكومية، وبالتالي كانت معدلاتهم لأن أمهم معلمة في معدلاتهم، أنا نقلتهم على مدرسة أخرى غير فيها اللي فيها أمهم،
0: أفضل أفضل
3: نتائج أبناتي وطلبت إنه التجديد عليهم. وبالتالي اليوم الحكي اللي قاعد بيصير ونشوفه على المعلم، يعني صراحة المعلم صار يدخل الغرفة الصفية خايف، ما بيقدر يعمل أي إجراء مع أي طالب، وهذه كارثة في حق التعليم. التعليم تراجع بسبب هاي الأمور اللي إحنا سببها الأباء. هل يعقل معلم إنه بده يعاقب طالب، بده يعاقبه لشخصه في بينه وبينه شيء هذا الطفل أو شو ما كان عمره؟ لا يمكن يا أخي عامر.
0: صحيح.
3: وبالتالي اليوم يعني لازم إحنا نعيد هيبة المعلم. إحنا كنا لما نشوف المعلم بالحارة يا أخ عامر كنا نهرب،
0: ولحد الآن والله لما تشوف معلمك يا أستاذ محمد، الآن لما تشوف معلمك بعزة ولا بعرس والله بتروح بتسلم عليه شو ما كنت أنت، لو أنت نائب لما كنت تشوف معلمك بعرس ولا بعزة والله ما بتسلم عليه.
3: إني لو أشوفه على الصيد الثاني من الشارع ومش شايف إنه شفته، إني بقطع الشارع حي قسم بالله أقسمك، وأروح أبوس على رأسه سواء بالشارع أو بعزة أو بفرح وبأي مكان.
0: معناته ثقافة المجتمع لازم ترجع للمعلم هذا اللي الذي كان عليه صحيح؟
3: المدارس فيها فلتان يا أخ عامر، خلينا نكون واقعيين. لأن ما في، إحنا كنا نقدر نتأخر على الطابور الصباحي؟ لا ما بنقدر لأنه كان في عقاب.
0: صحيح، بدي أقول لك شيء، إحنا زمان أيام التوجيه لما كنا نروح من الامتحان والله أني أذكرها جيدا، ويجي حياة أبوي ولا أمي تقول لي كيف الامتحان، أقولها صعب والله جابوا لنا أسئلة صعبة، والله ترد علي بالحرف أو هو يرد علي بالحرف، قال لي يعني شو هم ضدك؟ منين جابوا؟ لو قريت كان جاوبت والله العظيم. الآن إذا جابوا أسئلة صعبة كل الأردن بتوقف، خصوصا بعض معلمي المنصات اللي ما أخذوا من أسئلتهم ولا حرف، بتقوم القيامة.
3: عمي إحنا ما بدنا أولادنا، الآن اتغيرت الأمور يا عامر، اليوم التكنولوجيا أثرت على أولادنا كمان، صاروا أصبحوا كلهم على التليفونات وعلى الكذا، وحتى على الشات جي بي تي بيحلوا يعني بطل في يعني هذاك التغذية الراجعة
0: صحيح
3: عند الطالب، صار يستسهلوا كل شيء. أنا بتذكر يا عامر لما كنا نقدر نشتكي على معلم قدام أبوك، ما بتقدر
0: صحيح.
3: أنا مرة من المرات روحت روحت يعني صراحة أنا كنت مخطئ في ذاك الوقت فكنت بتقول لي أمي الله يرحمها بتقول لي مالك، قلت لها هيك ضربني، حكت لأبوي لما راح أخذني من إيده وعلى مدير المدرسة وجاب الأستاذ قال له ابنك هيك هيك، أقسم بالله ضربني قدامه.
0: صادق؟
3: أقسم بالله
0: صادق والله، والله صادق.
3: أما الآن إحنا نروح نشتكي على المعلم، كيف بدك ابنك يصير؟ إحنا كمان إحنا الشعب الأردني الأغلب الأغلب يعني يجب أن يعني إحنا نشد على أولادنا، يجب أنه التدريس يكون والمعلم له هيبته وله قدسيته، وأنه الطالب يخاف من المعلم ويحسب حساب أكثر من أبوه للمعلم
0: صحيح.
3: حتى يسمع فيه. أما أنه بدنا نتساهل ونحكي الكلام الإعلامي اللي بنشوفه وننمق الكلام وأنه ما بصير الضرب، إحنا مش مع الضرب ولا مع العنف بنفس الوقت، ولكن كيف بدك ابنك يصير؟ في طلاب والله ما بتقدر عليهم أنت في بيتك، ابنك بيكون لك ما بتقدر عليه
0: صحيح
3: قسما بالله، وهي حالات إحنا عايشينها. طب كيف بدي أتصرف مع ابنك؟ يعني أنا شفت الحديث تبع الأخ بيقول لك بظل يلح على المعلمة لا أخذتيش إجراء، أنت بعدك عمرك 6 سنوات تعمل بهاي الطريقة بتلح على المعلم، المعلم الغرفة الصفية اللي بيكون فيها 40-50 طالب أول شيء بعض المدارس يا عامر، وبعطي حوالي 7-8 حصص باليوم. طيب هذا شو مش بني آدم؟
0: لو معلش وجه كلام آخر بأنك بتحكي وبتحكي إنه في بعض المدارس الخاصة بتقول للمعلمين أو المعلمات على وجه الخصوص، بتعرف كيف بيشتغلوا معلمات المدارس الخاصة؟ بتخلص من دوامها الواتس أب بده يضلوا شغال، بتترد على كل الأهالي غصبا عنها مش برضاها، وبتتلاطفهم وبتتسمع من بعض أهالي الأهالي حديث والله العظيم إنه لا يطاق، ورغم ذلك بتظلها ساكتة. طب ما أنا بدي أسألك سؤال، أنا والله قدامي واحدة إن رفعت تلفون عم علمي سمعتها ما تكره، أنا بدفع وأنا ما بدفع، لما خلصت قلت لها والله لو متصل معي، قالت لي قلت والله لا أسمعك ما تكرهي، لأنه صحيح. أنت ما بدك صلاح مصلحة ابنك، أنت قاعد تشتغلي على مبدأ أنه أنا معي مصاري وقريت بعمره بالتعليم بالأردن ما كان طبقي بهذه الدرجة يا رجل،
3: ولا طبقي ولا كان تجارة للأسف في صحيح. بعض الحالات وفي بعض المدارس أصبحت تجارة. أنا ممنوع تحكم على الطلاب، عاملوا أولياء الأمور بلطف وعاملوا أنه الأمور تمام وأن ابنك ما شاء الله عليه، ابنك يا رجل ما شاء الله عليه مؤدب وشاطر، وهو بالحقيقة على أرض الواقع على الفعل ما في هذا الحكي.
0: الله المستعان. شكرا شكرا لها المداخلة
3: أنا
0: والله
3: أنا يعني عملت المداخلة ويمكن شكرا. أنا استفدني موضوع لأنه موضوع المعلم شيء كبير يا عامر.
0: صحيح صحيح
3: حقيقة
0: صحيح،
3: المعلم شيء كبير ومعلم لازم يكون مقدس ويكون له احترام وتقديره، مش نحن نوديه على المتصرف وعلى المركز الأمني وعلى المحاكم.
0: صحيح
3: وبارك الله. شكرا. بعض الحالات السلبية إن نعممها
0: صحيح صحيح، في بعض الحالات مزبوط لكنها ليست ظواهر.
3: نعم
0: شكرا جزيلا لها المداخلة الطيبة. شكرا سعادة النائب الأستاذ محمد العلاقمي، شكرا لك يا أخوي. شكرا شكرا. معانا من سحاب محمود. محمود صباح الخير يا أخوي.
4: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: صباحك يا أخوي.
4: الله يسعد صباحك الصباح كل المستمعين.
0: الله يعزك وبارك فيك يا سيدي، تفضل يا سيدي.
4: الله يسلمك سيدي. أنا ببدأ كلامي بتوكل على الله، بناشد أصحاب القرار بس أنهم يوقفوا معنا بهالقرارات اللي طلعت.
0: أي قرارات فيه
4: سيدي؟ اليوم بتحدث مش عن نفسي، بتحدث عن تقريبا ما بين 300-400 أسرة وكابتن بمروا بنفس الأزمة. سيدي المشكلة بالمختصر، أنا سيارتي موديل 2023
0: ماشي
4: تمام؟
0: آه.
4: ترخصت أصليا للعمل على التطبيقات الذكية بعام 2023.
0: أوكي.
4: جددت الترخيص أصوليا ب 2024
0: و2025.
4: تمام؟
0: نعم.
4: السنة هاي يجينا نجدد الترخيص، نتفاجأ بحكي لك هاي السيارة توقف الترخيص تبعها تماما. ليش؟ لأنه سيارتك غير مطابقة للمواصفات حسب تعليمات الهيئة.
0: ليش كم انتم كم سنه بيعطيكوا السياره الهيئه؟ 7 صح؟
4: 7 سنوات سيدي.
0: طيب انت اي موديل سيارتك قلت لي؟
4: سيارتي موديل 2023.
0: طيب بعتها.
4: تمام، هلا صدرت تعليمات الهيئه بخصوص السيارات الكهربائيه، في عندهم معادله بتعتمد على وزن السياره وقدره المحرك وحجم البطاريه.
0: طيب.
4: تمام، يوم صدرت تعليمات نظام تنظيم نقل الركاب اللي هو رقم 74 سنه 2025.
0: أيوة.
4: صدرت في شهر 10 2025. صدرت التعليمات الخاصة بالسيارات الكهربائية المعتمدة اللي هي المعادلة تبعتهم.
0: أنت سيارتك شو المزبط فيها البطارية. الوزن ولا القدرة المحرك ولا حجم قدرة البطارية ولا حجم المحرك؟
4: هلأ هم بأخذوا المعادلة كاملة.
0: أيوة.
4: تمام، وبطلع عندهم رقم بحكي لك هذا الرقم إذا طلعت السيارة منه فوق هي موافقة مطابقة لمواصفات الهيئة ومنها على أساسها تترخص.
0: شو هو الرقم؟ قديش؟
4: ما بعرف، هاي معادلة عندهم عند نفس
0: طيب. الهيئة. خليك معي لأنه معانا الأستاذ محمد العبدالله، هو مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة النقل. صباح الخير.
5: صباح الودي. هذا
0: يعطي العافية. يا عافي عمرك يا أخوي. تعطينا هاي المعادلة تبعت الوزن وقدرة البطارية وحجم المحرك؟
5: أول شيء يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي،
5: ونشكرك على استضافتك.
0: الله يحفظك يا أخوي.
5: أستاذ العزيز، هاي المعادلة من نزلة التعليمات والأنظمة الجديدة لعام 2025 هي ألغيت. حتى إحنا بنعتمد قدرة محرك 100 كيلو وات فقط.
0: قدرة محرك 100 كيلو وات فقط.
5: نعم، أي ما يعادل 134 حصان.
0: أها. طب الله، ليش أنتوا لغيتوا كل شيء وخليتوا على المحرك؟ من أي ناحية فنية؟
5: هي أصلاً بالتعليمات السابقة اللي هي 2018 كانت 120 كيلو وات. فإحنا أصلاً أوريدي نزلناها ل 100 كيلو وات.
0: كانت 120 صارت 100. طب محمود، انت قديش بالله طلعت نتيجة سيارتك؟
4: سيدي انا قوة المحرك عندي 72 كيلو وتحصل بال 2023
0: و25 72. استاذ محمد،
5: الاي 2 70 كيلو وات.
0: 70 كيلو
4: يعني 70 كيلو وات ترخصت بال 2023 وجدد الترخيص 2024 وجدد ترخيص 2025. بال 2026 اجينا نجدد حكونا غير مطابقه.
5: هلا احنا نظرا للظروف التشغيليه الحاليه، نظرا انه الكباتن صعب انه يغير سيارته، فاحنا حاليا رح نعمل دراسه لهذا الموضوع. تمام، ونحاول يعني نمشي السيارات اللي حصلت على تصريح سابق
0: كويس.
5: يعني حصلت بس 2023 24 25 ونحاول نستثنيها بقرار مجلس اداره ونخليها ترجع
0: تحصل. متى بلا استاذ محمد؟
5: يعني هاي العمليه تقريبا بدها شهر زمن او اقل.
0: يعني على ما يبدو واصل في بعض الشكاوى على هذا الاساس.
5: إيه نعم، هم يعني اجمالي عدد السيارات الاي 2 ما يعني اللي راجعون على الهيئه ما بتجاوزوا 15 شخص.
0: يعني
5: اجماليهم تقريبا يعني لا يتجاوز 2% من اسطول التطبيقات الذكيه. طبعا اسطول التطبيقات الذكيه وصل عندنا لغايه الان 18400 مركبه مرخصه.
0: 18400 مرخص.
5: نعم.
0: الغير مرخص حدث ولا حرج.
5: هذا يعني له شق آخر نقول.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد الله، مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة النقل. أخوي محمود.
4: أستاذي.
0: شهر عمر. اسمعني، خليك معي بس. على ما يبدو هناك شكاوى مثل شكوتك، وهذا ما سيجعل الإخوان بهيئة النقل يعملوا استثناءات للي تم ترخيص سياراتهم مثل حكايتك بال 23 و24 و25 إنه يتجدد ترخيص مركبته. لما سألته قديش بده هذا الاستثناء قال لي شهر. إذا بتحب أظل متواصل أنا وياك على راسي من فوق، بتشرف.
4: الله يسلم راسك. إحنا بس أنا كنت بدي أحكي نقطة لأنه الأستاذ عبدالله لو كان موجود. إحنا معنا لغاية شهر لازم تكون مجدد تصريح. أنا تصريح انتهى ب 18/8، يعني أنا معي لغاية 18/9. إذا ما جددت قبل 18/9 تمام؟ بس أروح أجدد يحكي لي أنت بدك تخضع للتعليمات الجديدة، لازم تكون قدرة المحرك 100 كيلو.
0: طيب خليك معايا يا محمود، خليك عمر، بالله يوصل الأستاذ محمود هاي النقطة للأستاذ العبدالله. لأنه هاي جدا مهمة. يوسف أبو عودة قاعد ببعث لي شيء يا يوسف، الله يسعد صباحك يا يوسف، مبروك الكتاب تبع يوميات كابتن. النقطة الأهم يا يوسف، التصاريح بقول لي راح تظل مش راح تلتغي، كويسة هاي النقطة لمحمود، التصاريح راح تظل مش راح تلتغي خلال شهر، ماشي؟ آه يوسف، يوسف استضفناه أكثر من مرة ده على الكبات، ماشي يا يوسف، الله يسعد صباحك، على الخير دائما والمحبة، نلتقي وألتقي فيكم إن شاء الله غدا. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في

0: إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: عيني على عين. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
7: إلك عجاج.
8: لا
7: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواسي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة نصف مليون إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. مستوطنون إرهابيون يقتحمون فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوبي شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة. الشرطة السويسرية تعلن عن قتيل وخمس إصابات إثر إطلاق نار في حفل بمدينة أراو الشمالية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد، يعني اليوم الأحد هيك خفيف على القلب ولا شو يا ريم؟
1: مليون بالمية يا أجمل
0: يسعد
1: أحلى صباح،
0: صباحكم.
1: يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا. يا أهلا وسهلا فيكم بالأجواء الشتوية الباردة القارسة.
0: الله،
1: وامبارح يا جماعة مطرت بنص، يعني مطرت بالليل، فكانت صدمة بالنسبة إلي.
0: بس أنا حسيت حالي اشتقت، يعني بس شفت هاي
1: أنا
0: الأجواء
1: انبسطت كتير
0: صراحة كتير
1: كمان.
0: اشتقت لأجواء الشتاء، اشتقت للهواء، هيك هوا بيرد الروح بتحسي.
1: صحيح
0: حتى
1: صحيح
0: الصبح بس صحينا لين الجو ما في شمس، كان غائم يعني، بس حسينا الوضع حلو
1: والله،
0: صراحة،
1: إنها أحلى الأجواء.
0: وأعطانا هيك راحة نفسية، مع إنه اليوم الأحد وتقيل على القلب، بس يلا اليوم الجو هيك بخفف عليه.
1: صح، واسمعي يعني جد إذا لاحظتي رند آخر فترة الكل عم بتحسس والكل عم بمرض والكل عم بتعب، فخليها شوي تمطر، خلي الغبر
0: صح،
1: شوي تخف،
0: والأمراض تروح.
1: الأمراض تخف عن جد. فيعني بصراحة كتير اشتقنا لهاي الأجواء،
0: يعني عن
1: وكتير
0: جد
1: كتير حلوة جد.
0: يعني صباح الجو الحلو، صباح بداية أسبوع جميل، إن شاء الله تكون خير على كل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. هلأ بلش مشوارنا معكم، ورح يكون خفيف لطيف على القلب، إنه اليوم الأحد. يسعد صباحكم جميعا،
1: يا أهلا وسهلا.

0: بعدين ترى نبلش لنا باجواء الشتويه، اغاني شتويه
1: اليوم، اجواء خريفيه اليوم،
0: جمالك جمال مش عادي.
1: ما هو هاي بتعرف
0: هاي لك اهداء من ترامنا، ما بحبك وتحبوا بعض يعني.
1: خلص ترامنا كل مره تحرجني عن جد، مش هيك كمان
0: عن جد في بتحسين في شغلات هيك الجو بده اغاني معينه.
1: ما لسه بدي احكي، كل فصل له اغاني معينه.
0: تفضلي معك المايك.
1: اوكي هلا يا جماعه، اليوم هيك كنا عم نفكر انا وجود ورندا امبارح نحكي ايش بدنا نحكي بكره، ايش بده يخطر على بالنا. دائما بنعطيهم اسئله صعبه، تكون اسئله مش سهله، فعشان هيك لا عشان تشوف انا شو في. انا هاي شوف هون عندي ستورج اسفل، وانا ايش بدي افتح هالاعداد. انا على الهوا خلص يا الله. المهم فيا جماعه اليوم بدنا نسالكم سؤال، او حابين هيك نسمع ذوقكم بالشتاء، انتوا ايش بتحبوا تسمعوا؟ هذا للسناجل طبعا، اما المتزوجين لو بدك تهدي هيك زوجتك اغنيه، او بدك تهدي زوجك اغنيه، شو ممكن تكون هاي الاغنيه؟ خلينا احنا هيك نوفق الروس، نجمع الروس في الحلال، نحل الامور. يعني خلينا اليوم نغير اجواء رندا، كل مره بنسالهم صح. سؤال سؤال سؤال
0: صح.
1: اليوم نسمع ذوقكم ولا لا؟
0: لازم طبيعي. هلا انت بالنسبه لاجواء كل واحد له مود معين بالاغاني صح. يعني حسب نفسيتك بتختاري اغنيه. فاليوم بالوقت الحالي شو بتختاري اغنيه انت؟
1: انا هلا شوفي انا كثير بحب اصاله تحت المطر، بس مش اختار اغنيه لانه اي اغنيه ممكن تنفهم غلط، فخليني ما اختار.
0: انا بالنسبه لي يلين منك ما سالتيني انا بدي اجاوب يعني.
1: يا حبيبتي حبيت انه حبيت تفضلي. طبعا
0: انا بالنسبه لي الاغنيه اللي بتلبق لهذا الجو نرجعت المدارس.
1: حلو
0: يعني الدير
1: وكيف
0: رجعت المدارس يا جماعه. لا لا انا بحكي لك هلا كل ام تسمعنا بالنسبه لها روتين المدارس يعني احلى من العطله نفسها، ما بتعرفي ليه، مع انه عطله وبيناموا وما في دراسه وما في كذا، بس صح. بالنسبه لها لا صح. هلا بتحس الام، كل ام اكيد عم تسمعنا هلا هي عارفه انا شو بحكي، ان هي بتنبسط على روتين المدارس، وبتنبسط انه هو خلص بينام بوقت معين وهيك بسحب وقت معين. فهيك بدنا نحيي كل ام بانه اليوم اول يوم مدارس دراسيا فعليا دراسه اليوم. بنحيي كل ام، نحكي لها يسعد صباحك، وبهديكي انا اغنيه رجعت المدارس.
1: رجعت المدارس، وبهديكي اغنيه امي جنه امي شمع. مهم يا جماعه، زي كمان ما ذكرت هلا رندا ان رجعت المدارس، اكيد ان احنا رجعناكم شوي بالذكريات لورا، اول مراحل الزواج او في بدايه الخطبه، اكيد هيك كان في اغاني معينه انتم ما بتروح من بالكم، اول اغنيه هديتوها
0: طبعاً.
1: ما بعرف ممكن البنات بتذكروا هاي القصص اكثر، بس اليوم بدي اعمل تحدي مع الرجال، اذا انتم فعلا بتقدروا تتذكروا هاي الشغله ولا لا. شو اول اغنيه هديتوها لزوجاتكم؟ كمان قلت لكم السناجل عادي، يعني انا ما عنديش مشكله انه نهديكم كلكم اغاني وتهدوني اغاني ولا لا.
0: صح، بتحس السناجل كمان بيكونوا محضرين اغنيه دخلتهم يعني بعرسهم، بيكونوا محضرين الاغنيه، مثلا انا بدي ادخل على هاي الاغنيه، او صح مثلا صح. في سناجل بيسمعوا اغاني بتصير يحكوا نفسي اتجوز عشان احط هاي الاغنيه بعرسي مثلا. فكمان بدنا نسالهم اللي مش متجوزين، شو اول اغنيه بدك تحطوها بعرسكم؟ شو اول دخله بدك تدخلوها على اي اغنيه؟ كمان عشان هيك يكون فعل خير عليكم، بلكي من هون لنهايه السنه تزوجتوا ولا
1: بحس
0: شو.
1: بحط اغنيه انا رايح فين انا راجعت
0: يعني ما ترد عليها.
1: سعد صباحكم جميعا.

0: وطبعا لين احنا عقد ما يعني هيك خلص ثقتنا باللي بسمعونا ما ذكرناهم بارقام البرنامج
1: صح
0: يعني لازم نذكرهم هي ثقتنا عاليه فيهم انه لازم تحفظوها فبنذكركم يا جماعه بارقام البرنامج لحتى تبعتوا لنا مسجات لحتى ترنوا علينا اللي بدكم اياه احكوا لنا شو الاغنيه او الاغنيه هديتها لزوجتك شو حابب تحط اغنيه بعرسك ببدايه عرسك على 0784631 شاركونا كلكم لنسمع ارائكم انه هيك الجو مغيم شغل اغاني فبنعيش معكم الاجواء
1: اوكي يعني زي ما انت حكيتي هلا هاي الشغله وكمان شغله بدي احكيها يا جماعه انه هلا وصلتنا مسجات على الواتساب هلا كلها رح نقراها بس قبل ما نقراها بدي احكي شغله بتحسي انه كتير موضوع الذكريات
0: بأثر فيكي
1: لا مش بأثر فيي شو انا احنا بودكاست لو الكاميرا ان شاء الله يعني مش بأثر فيي بس بحسه بيكون له ذكريات يا رندا الذكريات كتير متعلقة بأشياء معينة يعني بالأغاني خصوصا يعني ممكن أنت تسمعي أغنية بمكان معين أو حدا معين يهديكي أغنية معينة أنت ما تروح من بالك بسبب مش لأنه الأغنية حلوة ولا أنك بتحب المغني لأنه هذا الشخص هو اللي أعطاك هاي الأغنية أو هو اللي بعتلك هاي الأغنية أو هو أهداك هاي الأغنية
0: أو سمعتيها بمكان معين
1: أو سمعتيها بمكان معين فبحس قيمة الشغلة دائما بتعلى حسب وجودها عند الشخص يعني زي مثلا نحضر نحكي أنينة المي أوكي هذا المثل اكيد كلكم سمعتوه عند كل حدا في العالم لما يحكوا لك انينه المي بتنباع بالاوتيلات بخمس دنانير بالنوادي الرياضيه بتنباع بثلاث دنانير بتنباع بالجيم بدينار ونص بتنباع بالدكانه قديش بنص فهي اختلفت قيمتها حسب المكان اللي هي موجود فيه ونفس الاشي بحس موضوع الاغاني انه لما يكون حدا كتير قريب منك بعت لك اغنيه هاي الاغنيه مستحيل تروح من بالك فانت كميه الحب لهاي الاغنيه تكون مختلفة ولا
0: صح
1: لا
0: صح صح
1: أنا بحب الرومانسية أنت طبعاً أرفاني حالك يعني ما اختلفنا يعني
0: أنا يعني والله كلك واقفة من الساعة 7:30 بالمدرسة
1: هذا ما بعد الحب
0: يعني أنا. بالشمس أنا أنت فاهمة الشمس كانت عمودية الشمس هيك واقفة كمية الأطفال اللي كانوا يبقوا حوالي إنه بدهم أمهاتهم كانت مخيفة جداً فدخلنا بموضوع الرومانسية لا هلا عن جد الموضوع الأغاني يا جماعة أنا شغلتين بحسهم بعلقوا بالذاكرة الأغاني والروائح يعني في روائح معينة بحسها خلص هاي رائحة شخص معين أو في عطر أنت بترشيها بوقت معين أو بفترة معينة من حياتك بضلها تذكرك بهاي الفترة بهاي الأشخاص العطر والأغاني فعليا هم بيعلقوا بالذاكرة وبتحس كمان شغلة إنه بتحس كمان شغلة يا جماعة يلين أنت بمعيني بتحس كمان شغلة يلا إنه الأغاني حتى لو مش كانت تعليم من حبيب أو من حدا قريب ممكن مثلا من شخص من عائلتك بتذكرك بعائلة بتذكرك بحدا بتحبيه
1: يعني.
0: ففي أغاني فعلا حتى هي أغلبها اللي بتكون بالذكريات من الأغاني القديمة يعني مو الأغاني الجديدة الجيل الجديد
1: أنا مش يعني هم
0: فعليا حتى هلأ هذا الجيل بتحسيه ما عم بسمع كتير أغاني الجديدة
1: فقد المشاعر
0: برجع للأغاني القديمة دائما الذكريات موجودة والقيمة بالأشياء القديمة مش بالأشياء الجديدة
1: طب هيك ترى شو كانت أكتر أغنية مشهورة عندكم زمان للناس اللي بيحبوا الخطبين

0: زي ما بقول لك هلا لين في اغاني معينه ما بتزبط مع اشخاص معينين.
1: صح،
0: يعني مثلا قدام الكل اشتقت لك هذه بتزبط مع تراوني مثلا؟
1: لا صراحه
0: ما بتزبط. يعني
1: هذاك بحكي قولي احبك كي تزيد وسامتي.
0: عن جد في اشخاص معينين ما بيقدروا يسمعوا اي اغاني او ما بيلبق لهم اي اغاني.
1: صح.
0: وفي اشياء احنا كل البنات يا جماعه عشان نكون نغششكم، اذا حدا طلع معنا بالسياره بنكون نسمع اغاني معينه، يعني نسمع رايقه اغاني بناتيه بتلبق مع الكل وعادي بنسمعها الجيل الجديد.
1: صح.
0: اول ما ينزل حدا بس ننزله على اليمين شو بنعمل؟ مهرجان صبح ليل عصر اي وقت نسمع اغاني احنا فعليا بترقصنا. اغرب اغاني، بس اذا حدا كان طالع معنا، انا كنت اروح من الشغل كانت بنت معي تطلع من الشغل ما اصدق تنزل. اظني حاطه اغاني رايقه، يعني هي بتعرفني انا بنت رايقه بالشغل.
1: أوكي.
0: باول ما تنزل على طول انا احط اغاني مهرجانات مجوز
1: خلص. اغني على فكره هي بتكون كذابه كمان زينا،
0: هي
1: بس هي عامله جو انه هي من جماعه عمرو دياب والهضبه. أيوة. وتامر حسني. أيوة. بس هي ابدا مش هيك. تسمع بيلي اي بوك انت بحياتك ما عرفتيها بيلي، هلا جنبي بدك تسمعيني وانت يا الله شو بحب
0: هاي الاغنيه عن جد
1: ترند.
0: هلا طالعه جديد عند البنات اغنيه عمرو دياب لولا البنات.
1: لولا البنات
0: هاي اذا انت ما بتسمعيها ما بتكوني من الجيل الجديد، بتكوني ختيرتي يعني. بصير بتحكي لي انت شو ثلاثينية يعني ولا أربعينية، لازم تكوني تسمعي هاي الأغنية.
1: يعني كله كوم وحبيب قلب النانو
0: يعني بس بترقص المشكلة بتصير.
1: صح.
0: بنصير بنحبها
1: مش شغل حب صراحة.
0: طبعا بدنا نذكركم يا جماعة ابعتونا مسجات أو عن طريق اتصال بأول أغنية هديتها لزوجتك، أول أغنية حاب بتحطها بعرسك مثلا على 0784631. فاصل ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك،

0: يعني سامعة شو بلبق لتراونة كبري عقلك. كاظم مثلا
1: مثلا
0: خيلي تراونة قاعد هيك بالمكتب أو ولا يزن ولا إبراهيم بسمع يا حبيب قلبي نانا.
1: مش منطق مع أنه أكيد بعرفوها. أنا شوفي ما بنختلف أنه ما في حد ما بعرفها, بس مش منطق بعرفها. كونه بسمعوها يعني. تخيل أنا أكون ماشي بالشارع أشوف مثلا يزن نغوي فاتح بالسيارة هاي الأغنية, ممكن أنا
0: بحس يزن من شوي, ممكن يعني ممكن بحس أنه قابل بقل شوي عمرو دياب.
1: يزن هاي المرحلة وصل لمرحلة أنه بسوق بالسيارة حتى ما بسمع أغاني. لا. أتوقع هاي الشغلة بتصير
0: يزن غششنا بتسمع أغاني.
1: آه بقول لك يعني عن جد هاي المرحلة أنت يعني هاي المرحلة أكيد يعني كتير ناس ممكن هيك بتوصل لها بحياتها, بس أنا بحس أصعب مرحلة لما توصل أنت ناش نحكي العمر بس لفترة بحياتك أنك بتركب السيارة أنت ما بدك تسمع ولا إشي, أنت بس بدك تسوق هيك بكل رواء بكل هدوء تفكر مع حالك بمليون فكرة مشوشة راسك, مليون قصة اللي أنت شاغل بالك 24 ساعة, وتنسى كل إشي وتحط حالك بس بهاي الدوامة إنه أنا بس بدي أسوق ألف بالشارع بدون ما أسمع أي أغنية. أتوقع هاي الشغلة بتصير مع الناس مش بالأعمار الصغيرة اللي بتبلش تكبر شوي اللي بيكون عندها قصص كتيرة بيكون عندها كتير التزامات بتكونش أصلاً رايقة تسمع أي إشي في الموضوع ولا فاضي تسمع أي إشي, فهي بتيجي فترة بتستغرب بعدين أنت بتصحى حالك بتحكي معقول أنا لفيت ساعتين بالسيارة
0: ما سمعت حسيت
1: ولا...
0: صح
1: آه ما سمعت ولا أغنية. عزيزي أنت بلشت تكبر, انت بلشت تكبر صراحه.
0: معقول بلش يكبر؟ لا بلش بتكون هيك ضجيج براسه شوي يعني راسه بوجعه من كتر الضجه. تعالي نسال عدي. يلا صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: كيفك يا عدي؟
2: الحمد لله يا رن.
0: كيف الامور؟
2: الحمد لله تمام. كيف انا خلص عرفت
0: خلاص حفظتنا يعني المفروض تحفظنا يا عدي طبيعي.
2: خلاص
0: يسعد صباحك عدي. احكي لي
2: صباحك
0: شو اول اغنيه هديتها لزوجتك قبل؟ يلا احكي لي. طيب شو بدك تحكي لي؟
2: بس قبل كل شيء بدي اصبح على جود وعلى زوجتي نور, وبدي اهدي اغنية هيك على ذوقكم.
0: لا انت بدك تختار, ما بزبطش هاي على ذوقنا. الاغنية لازم تكون انت مختارها,
1: لازم تستغل مشاعرك.
2: بتوحشيني.
0: بتوحشيني يا سلام.
1: طب نور موجودة ولا عند بيت اهلها؟
2: لا ما هي عندي بقول لك بحب اصبح عليها.
1: الله يخلي لك اياها يا رب.
0: سعد صباحك يا نور.
1: طب سؤال هاي اول اغنيه هديتها لنور؟ طب خلينا نسمعها مع بعض.
0: نسمعها.
1: يا عمي هذا الحكي الصح.
0: الله يخليكم لبعض. يسعد صباحكم.

0: صباح الخير، ناخذ اتصال من ايمان. صباح الخير يا ايمان،
1: كيف حالك يا غندشه؟
0: تمام، انت كيفك؟
1: الحمد لله. كيف حالك تولين؟
0: تمام بخير يا ايمان.
2: صباحك
0: ايمان، شو بتحبي تسمعي اغنيه صباحيه؟
1: والله الجو هذا بذكرني بموت عليه، يا ايام الشتي مريم فارس، بس تشتي واغاني اليسا بتذكرها.
0: طب ايمان بتحب اغاني اليسا؟
2: ايمان هيك لو بدك تهدي اغنيه لمثلا لحد قريب عليك، لوالدك، والدتك، حدا
0: أختك.
2: من عرب، ايش ممكن تهديها؟
1: بحبك وحشتيني.
0: بحبك وحشتيني. سلام، شو هالاشتياق؟ هو الجو عامل اشتياق شكله.
2: كله بوحش، كله انا شايفه. يلا مش غلط.
0: يسعد صباحك يا ايمان.
1: صباحك.
2: يعني اغنيه بحبك وحشتيني فعلا. بدك ما انا بموت في الدراما، لا تعطيني هاي النظره. يعني بحبك وحشتيني هاي كانت اغنيه المخرب الدنيا ايام.
0: بس مشكله بحبك وحشتيني هي لمصر، يعني كانت للبلد. هو الفكره كان انه هو بغربه، هو غنى لبلده انه بحبك وحشتيني.
2: عن جد بتحكي
0: بفيلم؟
2: طب تعرف انه هذا الحكي هلا اكتشفته وانا كنت اتدمر عليها زمان.
0: فعلا هو فيلم، مش عارف اسم الممثل، بس هو فيلم الرهينه، هو كان يغني لبلده، هو كان تغرب وكان يغني لها انه بحبك وحشتيني لبلده.
2: بالضبط. ما مشت على البلد، مشت على
0: الكل.
2: على الكل
0: هو الحب البلد زي حب الحب يعني.
2: الله، يعني عيني دمعت.

0: يعني عن جد ما بتفهم انه هي اغنيه للبلد، بس هي فعليا للبلد.
1: احكيك انها لتامر حسني بعدين
0: لما قلنا الحمد لله ما حكت. هو في اغنيه اسمها بحبك وحشتيني لتامر حسني غيرها يعني؟
1: يعني انسي كمان مس اغنيه يا مصر بتعمليها ازاي؟ عفوا
0: آه.
1: احنا كلاتنا غنيناها زي كانها دي اردن، بتعمليها ازاي؟ احنا للان مش مقتنعين انها اغنيه لمصر.
0: هم بيحكوا صراحة. اللي بيغنوها بيحكوا كانه انا لي عرق مصري
1: صح
0: يعني، اه يعني لي عرق مصري. بس هي اللي حب الاغاني المصريه لها لون تاني بحسها.
1: هي الاغاني المصريه لها لون تاني. بس انا بحكي لك رندا، زمان كانت الاغاني لها معنى، لها روح، لها تفاصيل. يعني انت لما بدك تهدي زمان زوجتك اغنيه او انت تهدي زوجك اغنيه او حد بده يهدي اي حد في العالم اغنيه، كان الاغنيه معنا، كان في تفاصيل معينه مفهومه، كانت النغمه واضحه، انت فعلا ممكن تتاثر بواحد اثنين ثلاث. هلا بالوقت الحالي بتحسها نفس التون نفس القصه، ما في مشاعر، ما في اي نوع من انواع زي ما بيحكوا نقطه مشاعر بالاغاني الموجوده هلا. وغير هيك صرتي تسمع الاغنيه بهلا بس عشان انت تغيري مود او ترقصي، اما انك تحسي فعلا
0: ترجع للاغاني القديمه.
1: بدك ترجع للاغاني القديمه. فبحس زمان في كثير قصص احنا فقدناها، ولبعد 10 سنين 20 سنة لقدام مع التطور عم بيصير بكل إشي، في كتير أشياء إحنا نفقدها بزيادة. حنحكي حتى حنصير نوصل لمرحلة حتى اللي إحنا مو عاجبنا هلأ عم نحكي عنه لبعدين، بس إن شاء الله ما نفقد يعني الأشياء الأهم من هيك صراحة.
0: صح معاكي حق، دايما الأغاني اللي فيها مشاعر، فيها قصة، فيها قيم، بتحسيها بتسمعيها هيك وأنت مبسوطة، دايما بتذكرك ببيت أهلك، بأبوكي، بأخوكي، بزوجك.
1: صحيح.
0: زمان، أما هلأ يعني ما في أغاني بتحسي إلها إحساس فعليا أو إلها مشاعر. حتى لين بس نكبر شوية ولقدام ما رح نرجع نتذكر نحكي يا حبيب قلبي مثلا النانو أو أغاني الجديدة، ما بدي أحدد أغنية محددة يعني، رح نحكي يا الله زمان الأغاني كان إلها قيم. لا ما في هلأ يعني، رح يكون يعني الموضوع رح نرجع لزمان زمان، مش لهلأ، مش لهذا الوقت.
1: صح صح.
0: فبتحس إن الموضوع لا، خدينا على أغاني زمان وخدينا إنه إحنا نحس بمشاعر حلوة. ودايما نحكي الشتاء بيجي معه أغاني الحلوة وأغاني الدمار، حتى لو ما كنتي متدمرة في متلازمة دمار في السيارة، لا تقولي لي، حتى لو كنتي متزوجة وزوجك صح. قاعد جنبك لازم تحطوا أغنية دمار وتغنوها لبعض، هذا الإشي موجود يعني طبيعي جدا خصوصا بالشتاء. فدايما الصيف أجواء الصيفية بتحسيها فيها أغاني ضجة، فرح، انبساط، طاقة، بس أغاني الشتاء دايما فيها هدوء، ركازة مع الأجواء. محمود هم مثلا
1: محمود.
0: ناخد اتصال من محمود.
1: صباح الخير يا محمود.
2: صباح الخير،
1: كيفك محمود؟ شو الأخبار؟
2: الله يخليكي، تمام. صباح الخير إنكو لجميع المستمعين.
1: الله يسعدك يا رب. لسه كانت رندا عم تحكي لنا حكي عميق، هلأ راح علينا.
2: هلأ الجو هذا يعني بعطينا بدخلنا بحالة من النوستالجيا، خاصة مع الموضوع اللي طرحته الأغاني والروائح.
1: أيوة.
2: في روائح إحنا عالقة يعني بذاكرتنا.
1: صحيح.
2: بترجعنا لأيام الزمن الجميل، خلينا نحكي.
1: مليون بالمئة.
2: يعني في دائما مواقف مرتبطة أو روائح مرتبطة بمواقف بأماكن معينة.
1: صح.
2: يعني انت مثلا إحنا خلينا نقول إحنا الجيل الثمانينات مرتبط معنا رائحة الأرض أول شتوى، مرتبط معنا الجوز المدرسي إلها رائحة مميزة كانت.
1: صحيح طبعاً. بيت الجدة
2: أول يوم بالمدرسة، حتى العطلة الصيفية كانت إلها رائحة مميزة. صحيح. الغيم اللي هلأ قاعدين نشوفه إحنا اللي هو السماء مكشوفة وغيم أبيض، برجعنا لأيام العطلة المدرسية القديمة والألعاب الشعبية اللي كنا نلعبها زمان في الحارة.
1: مليون بالمئة.
2: الأغاني وقت العصر كان في إن أغاني معينة نسمعها البرامج الإذاعية بترجعنا هلأ للذكريات الحلوة الجميلة.
1: صحيح.
2: فيعني كل الشكر إلكو على هذا الطرح وعلى المواضيع اللي بتطرحوها على هاي الإذاعة.
1: كل الشكر لك يا محمود اللي ذكرتني بكل هالقصص.
2: اول اغنيه مرتبطه معي مع زوجتي كانت اصاحب مين لهاني شاكر.
1: اصاحب مين
0: لهاني شاكر؟
1: يعني محمود اول إشي بدي احكي لك صباح الخير، ثاني إشي انه شكرا انه انت ذكرتنا بكل هالقصص.
0: وجد
1: هلا طرحت شغله كتير حلوه، انه فعلا حتى الروائح إلها ذكريات كثير
0: إلها
1: حلوة.
0: ذكريات.
1: صح ولا لا؟
0: فعن جد بنشكرك يا محمود على هذا الطرح الحلو، قد هيك ذكرنا بالمدرسة، بالعطلة، بكل شيء له ريحة. معك
1: كمان ريحة الأرض، حكى إنه ريحة الأرض بعد أول شتوى
0: غير
1: إلها ريحة مختلفة رندا. يعني
0: نشكرك يا محمود، يسعد صباحك. وهلا رح نسمع الأغنية.
1: ديروا بالكم مع محمود، بدنا نسمع زوقه يعني
0: ضروري.
1: بعد الحكي أكيد الأغنية عميقة لأنه أنا ما بعرفها صراحة
0: يعني.

0: يسعد صباحكم.
1: رجعتني لايام الثمانينات
0: يعني اصاحب مين وعيونك موجودين و...
1: رجعتني لايام الثمانينات كانت احلى ايام طبعا جيل الطيبين. يا ريت يا ريت لو
0: هاي الاغنيه قبل الثمانينات صح تراوني بحس قبل الثمانينات قديم كثير الاغنيه
1: هاي الاغنيه في نهايه الثمانينات كانت انت كيف جدو جدو لحنها صحيح
0: لحنها لحنها
1: لو انا بفتي من عندي في نهايه الثمانينات.
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كيفك؟
2: الحمد لله تمام. وانت كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. عارفينا باسمك؟
2: زنا بنت ابو عون.
0: اهلا يا رنا.
1: اهلا زنا. زنا
0: زنا ولا رنا؟
2: زنا. زنا
0: اهلا يا جنا. انت اللي نجحتي بالتوجيهي؟
2: ايوه انا.
0: هي يلا الف الف مبروك يا جنى.
1: وينك يا جنى عنا؟ وينك وينك؟ كل مره بنحكي بدنا نحكي معك تقلاني علينا.
2: اليوم الصبح رني عليهم
1: رني عليهم. طب ما انك رنيتي علينا اليوم يا جنى وانبسطنا احنا سمعنا صوتك. اول شيء الف مبروك التخرج وخليلك اهلك يا رب. واليوم هيك بدنا نسمع منك اغنيه انت حابه تهديها مثلا لوالدك ووالدتك. انت هيك لو بدك تهدينا اغنيه شو ممكن؟ لانه على حسب علمي انت لسه ما تزوجتي لسه جديد تخرجتي.
0: أيوة.
1: فايش بتحبي تهدي اهلك هيك اغنيه حلوه؟ ايوه
2: كنت
1: في اغاني. شو هالحكي؟
0: مش اغاني
1: يعني ام عون وابو عون اكثر ناس في العالم بيعرفوا اغاني. اغنيه للاب للام
2: اغنيه كادم الساهر. هل عندك شك؟
1: هل
0: يا
1: عندك
0: سلام
1: شك؟
0: يا سلام. شو هالذوق شو هالذوق يا جنى.
1: يعني شايفه جنى بحكم انه عمرها صغير ولكن طلعي كيف
0: اختارت اغنيه قديمه.
1: فبنبارك
0: لك يا جنى مرة تانية ألف مبروك وإن شاء الله منها للأعلى ويسعد صباحك.
1: طب هل عندك شك يا رندا؟
0: لا طبعا ما بشكش فيك.
1: أنا قصدي أنك أجمل امرأة في الدنيا. ليش دخلت لما شفت لما يكون الشخص توكسك يا جماعة؟ أنا حاسة صوتي مش طالع أصلا.
0: لا طالع
1: الحمد لله.

0: يما وضع البرنامج بالنسبة لنا شوي غريب لي، مش عم نقدر نحكي كتير عشان الموضوع ما بيطلبوا الأغاني المستمعون.
1: ما يطلبوا المستمعون طبعا يعني هذا برنامج كان قديم إذا تتذكر، يعني كان الساعة 10 هيك صباحا، كان دائما ما يطلبوا المستمعين، يعني بدهم أغنية، بدهم يتدمروا، بدهم يشكوا كل إشي بلا بقولوا أغنية
0: بهاي الأغنية فعلا.
1: أنا بصراحة هاي من حلقات الأحب على قلبي،
0: يعني
1: هيك
0: كان يعني يرنوا يحكوا مثلا إحنا نهدي زوجتي أغنية، أختي أغنية، أعياد ميلاد، هيك يهدوا الأغاني. فزمان كنا كمان في شغلة لين دائما على الراديو أو بس كنا نسمع أغاني نحكي هاي الأغنية اللي بعدها حظي، اللي بعدها حظي.
1: طب كنت تعمليها المجروح؟ اه انا دايما بعملها بس اركز في الموضوع الثاني. اليوم بدنا نسمع كمان ما يطلبه المجروحون كمان، يعني اكيد
0: والمخدوعين
1: والمخدوعين وهيك. ومنيره كمان تحكي لنا شو قصتها. يسعد صباحك يا منيره.
2: كيفك؟ شو اخباركم؟
1: يا اهلا وسهلا، شو الاخبار؟
2: والله تمام. انت شو الاخبار؟ انا في اخر
1: اغنيه هديتها
2: يمكن ايام المدرسه.
1: اه بدناش اهديتها احنا هلا، بدنا نسمع. كنا قاعدين بنحكي عن الاهداء، غيرنا السؤال، بدنا اغاني المجروحين والمكسورين والتعبانين بحياتهم.
0: اخر مره اغنيه سمعت اغنيه دمار،
1: ايش الاغاني الدمار اللي تسمعيها بالضبط؟
2: مصطفى كامل. مصطفى
0: شو
2: كامل.
0: هي الاغنيه؟
1: يلا نقضي علينا.
2: هاتي اتذكر عن اغاني مصطفى كامل.
1: احنا هلا نختار على ذوقنا يعني اغنيه.
2: كل البوم مصطفى كامل كنت اتدمر عليه.
1: طب استاذه منير احنا صحيناك من النوم؟
2: لا انا حاليا بالدوام بس.
1: اه يعني
2: بتعرف يوم الاحد
1: لسه ما بنكون صاحيين.
0: يعطيك العافيه. والله بدنا 12 نصحى يا منيره، معك حق.
1: طب منيره برايك انت، برايك مين بتحسي اكثر انه بتحسس اكثر وعنده مشاعر اكثر وبحب الاغاني بتاثر فيها، الشباب ولا البنات؟
2: اكيد البنات، ما بدها سؤال.
1: طب ليش؟
2: احنا عاطفيين اكثر.
1: ايوه
0: هي عاطفية منيرة مبينة يعني.
1: صباحك يا منيرة ويا أهلا وسهلا.

0: طبعا في تحديثات الاغاني كمان. يعني هذيك المره سالنا ضياء قلنا له احكي لنا اغاني عرسك، ما رد يعطينا الاغاني، وعنا ضياء رحنا وشفنا اغاني العرس يعني
1: حلوين
0: صراحه. فاغاني العرس له هيك له طريقه تانية. زمان كانوا يحطوا لهم اياها بفلاش لين او بسي دي ويعطوها للصاله عشان هم يحطوا لهم الاغاني اللي بدهم اياها.
1: يعني الواحد يموت عشان ياخذ هاي الفلاش
0: فعليا،
1: والسي دي اذا خرب حياته تخرب.
0: لا، وفي يصير مشاكل بين العريس والعروس، ليه مين بده يختار الاغاني، اهل العروس ولا اهل العريس؟ يعني بدك تمسح
1: الغبره
0: معك حق، ونص يختاروا اهل العريس ونص يختاروا اهل العروس الاغاني. فلهيك بعد الفترة رح يكون معنا ضيفة أم معتز من مون باند، هي عندها فرقة تراثية للأغاني التراثية، تحكي لنا عن أغاني الأعراس أكثر بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الآن بلا بحص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
9: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية. ما إنه اليوم الأحد حبينا نخفف على قلبكم كتير، فمعنا ضيفة مميزة بالاستديو أم معتز. يسعد صباحك
1: حبيبتي. الله يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟
1: عليكي الحمد لله رب العالمين.
0: شو الأناقة هاي؟ شو هالحلاوة هاي؟
1: حبيبتي كل الشكر، عيونك الحلوة.
0: يعني أول ما شفناك حسنا في طاقة أفراح ومناسبات جاي عندنا.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني هاي مهمتي إن شاء الله.
0: يسعد صباحك.
1: الله يسعد قلبك.
0: احكي لي كيف بلشتي مشروعك؟
1: كيف بلشت مشروعي؟ هلا أنا بلشت مشروعي هي تعتبر فكرة.
0: كيف أجتك الفكرة؟
1: الفكرة بتيجي حسب الحاجة، حسب حاجتي أنا للإشي هذا، الإشي اللي ناقص عندي. فبحكم ما أنا بشتغل بتنظيم الحفلات بشكل عام وبرسم حنة برضو بحفلات.
0: يعني كنت قبل تنظيم حفلات ورسم حنة؟
1: مظبوط. برسم حنة، بنظم حفلات بشكل عام يعني، بس أنا للأمانة متخصصة أكتر بحفلات الحنة اللي هي أقرب لقلبي يعني.
0: شو الموقف اللي خلاكي انك انت بتحسي بي بهذا الوقت لازم ادخل انا بالاغاني التراثيه؟
1: هلا شوفي، انا صرت لما افوت على الحفلات هي نوعا ما فيها روح مشاركه، الا الحفلات قليل يعني تلاقي فيها هيك روح المشاركه بين الاهل والناس. فصرت استذكر انه شو اللي الاشياء اللي كانت تخلينا نتجمع ونعمل لمه ومشاركه، خصوصي انه بالايام هاي الصبايا بندمجوا أكتر مع الصخب، الأصوات العالية، الأشياء المعاصرة، بس الستات الكبار بصراحة بتلاقيهم قليلين المشاركة،
0: ماخدين زاوية معينة
1: يعني حابين يقدموا إشي بس فعليا مش عارفين من وين يبلشوا. فلما بلشت بالموضوع الحمد لله رب العالمين يعني أعطيتهم مساحتهم الستات الكبار.
0: هلا صراحه هي فكره كتير حلوه، وبالعكس انك انت هيك ترجع ترسخي عندنا الاغاني التراثيه هذا شيء كتير حلو. هلا كل نعرف كل بلد وكل منطقه الى اغاني تراثيه معينه. هلا بس تروحي على حفله او على مناسبه هم بيختاروا الاغاني، او اهل العريس بيختاروا الاغاني، اهل العروس بيختاروا الاغاني، ولا انت بتكوني مجهزه الاغاني من قبل؟
1: والله لا، هو شوفي خلينا نحكي انه هي المناسبه نفسها هي اللي بتطرح الاغنيه، لانه مثلا هسه عندنا حنا عندنا خطوبه بتختلف عن انك رايحه مثلا تحيي حفله نجاح او تخرج، بتختلف عن المباركه كله
0: بالاعراس.
1: بالاعراس بتيجي مثلا الام بتقول لي اهتمي اكثر شيء مثلا بذكر ابو العريس، او انا احكي عني اكثر، اذكري اسم العريس، بتلاقي يعني الموضوع فيه شويه فخر
0: يعني اهل العريس اكثر من اهل العروس.
1: لا والعروس برضو نفس الموضوع، بس هو فعليا الناس بالنهايه بتحكي لي ام معتز خلص الموضوع عندك انت، تركنا لك كل شيء، عارفين كل شيء رح تقدميه حلو وبيطلع منك حلو، فخلص اشتغلي انت. ففعليا هي كلها اغاني الافراح وحده، المهم انه احنا نبث الطاقه الايجابيه ونغني بالطريقه اللي تليق بالفرح.
0: هلا زي ما حكيتي لي كمان انت مبلشه من كم سنه؟
1: انا بنظام زي ما حكيت لك تنظيم الحفلات وهيك لي تقريبا ما يقارب ال 11 سنه، بس لي سنتين انا مؤسسه فرقه الاحياء التراث.
0: شو بتقدموا خدمات غير الاغاني التراثيه؟
1: هلا احنا الحمد لله بنشتغل دبكات، بنشتغل دخول مع العروس، شوط طبل، بس للامانه ولله الحمد طبعا اللي بيميزنا فقرتنا التراثيه والمهاها والزغاريت، لانه الدبكه والدحيه والاشياء هاي يعني كثير فرق تقدر تشتغلها بكل سهوله يعني، بس احنا ميزنا فقرتنا التراثيه والمهاها والزغاريت اللي هي عن جد عليها اقبال كتير الحمد لله.
0: هلا زي ما بتعرفي كمان الجيل الجديد مش كتير على الاغاني التراثيه.
1: نعم.
0: فانت كيف ترجعي هيك تجدد الاغاني التراثيه لحد تكون قريبه على السمع الجيل الجديد؟
1: هلا شوفي، اول إشي الموضوع مش بس انه احنا والله نحفظ اغاني ونيجي نمسك الطبله ونغني. للامانه الموضوع محتاج كاريزما، محتاج حضور، محتاج كمان محبه الناس لك. يعني انا لما بدخل الحفله خلص بعتبرها حفله اهلي خواتي. بصراحه انا لما بدخل بالطبله بدخل فيها حامي اساسا، البنات يتحمسوا.
0: بتحمسوا اكيد.
1: بعدين ببلش اهدي انه نغني اغاني تراثيه والكل يرد وراي، فبتكون طريقة حلوة يعني الكل بيستقبلها بطريقة حلوة يعني. هي للأمانة هاي الفقرة صارت بالنسبة لي إضافة حلوة لكل حفلة. يعني الناس تعتبرها إضافة حلوة، إنه إشي من الماضي ورجعتي لنا إياه بطريقة حلوة وعصرية.
0: هي فعليا إضافة حلوة بكل مناسبة، وبس نشوفهم إحنا بنكون قاعدين بالمناسبات هيك بننبسط فيهم أكيد. طب شو رأيك هيك تسمعينا شغلة نعطيهم طاقة بإنه اليوم الأحد، نعطي طاقة لمستمعينا؟
1: ولا يهمك. هلأ هو في أغاني كتير بتتغنى، بس في أغنية أنا بحبها ويمكن أنا ولا مرة غنيتها يعني أو إني عرضتها على صفحتي.
0: أيوة.
1: اللي هي يا بنت شيخ العرب يم العباس زارقة، أبوك شيخ العرب حاكم على البالقة، لا تحسبونا سبل على الأرض مرمي، احنا قلاي الذهب عالصادر مرخي، لا تحسبونا سبل عالارض مقروطة، احنا قلاي الذهب عالصادر مربوطة.
0: يا سلام، الله يسعد الصوت، عن جد يعني صوتك كتير حلو وهيك مريح والله.
1: الله يسلمك حبيبتي.
0: طب موضوع المهاها تقدر تهاهينا شغلة تسمعينا كمان؟
1: اكيد بهاهيلك طبعا. ده هاي طبعا باسم الإذاعة.
0: يب.
1: ويها يا إذاعة.

0: يسوى ألف رجالي.
1: يا سلام. الله يسعد هالصوت. تسلمي، شكرا لك. ومعتز احكي لي، هلا كنا بنشوف مواقف غريبه بالاعراس، بكون احنا حضور مثلا بنشوف مواقف، ما بالك انت بجوا تنظيم الحفله، فاكيد صاير معك هيك موقف غريب بمناسبه معينه.
0: والله شوفي، انا بالنسبه لي مواقف غريبه بمر علي كثير، بس يعني
1: إشي ما
0: خلينا نحكي انه هي مشاعر اكثر.
1: اوكي.
0: لانه علمك العروس بتكون متوتره كثير بهاي اللحظات، ام العروس دائما خايفه انه بنتها رايحه على شيء جديد، بيكون يعني في مشاحنات بين ام العروس ام العريس، فهي احنا بنحاول نتجنب طبعا المداخلة فيها. فبنحاول انه احنا يعني نسحب الطاقة السلبية، بنحاول انه احنا خلص نخلي كل الامور ريلاكس. العروس انبسطي، هذا يومك، افرحي، ما تخلي اي شيء ينكد عليكي. المواقف بدنا نعدها كتير كتير يعني، بس زي ما حكيت لك هي اكتر اشي بيكون مشاحنات مثلا بين اهل العروس اهل العريس على اشياء بسيطة، والكل بيكون متوتر. يعني انت فعليا بتعذري اللي امامك، لانه في حالة توتر بده كل اشي يمشي زي ما بده واحسن
1: طبعاً.
0: فانا بالنسبة لي يعني خلص، مجرد ما بفوت الحفلة ما بعتبر انه اي موقف انا بالنسبة لي هو غريب، لاني خلص بقدر شو المشاعر اللي صايره حاليا.
1: صح، هو زي ما حكيت التوتر بيعم على كل المكان. بوقت العرس معاكي حق. هلا انتم بتحيوا اي مناسبه حتى اختلاف الديانات؟
0: طبعا.
1: طب كيف بتكون لمهاها اختلاف الديانه؟
0: هلا شوفي، انا
1: الديانه المسيحيه،
0: احييت حفلات لناس من الديانه المسيحيه، وللامانه كانت من ألذ الحفلات.
1: يا سلام،
0: حفلات بتجنن. ناس بيحبوا المشاركة، بيحبوا يضل

0: انه مثلا نسيبهم ناس اجواد، هون ممكن الاختلاف يكون بالمهاها
1: 100%. وهلأ كمان كان موسم نجاح،
0: مزبوط.
1: فكيف بتكون المهاها بموسم النجاح؟
0: المهاها بنتباهى بالتخرجات. طيب خلينا نفترض مثلا انه خريج،
1: خريج 100%.
0: ويها يا خريج يا

0: تلبس عبات التخرج على كتافك ورخيها. ويها ربي يطول بعمرك ما أجملك فيها.
1: يا سلام. يا سلام يا سلام. نبارك كمان لكل طلاب التوجيه اللي نجحوا وكل الطلاب اللي تخرجوا من الجامعة. ألف مبروك أكيد. ومنها الأعلى يا رب. هلا كمان عرفت أنك عندك سلسلة أغاني تراثية عملتها أنت.
2: هو ريمكس بفضل الله أنا جمعته. بس أول كوبليهين فيه هدول من تأليفي أنا الخاص ألفته. وهو كان مخصوص لأني أنا أعمل شو دخول مخصوص لعرايسي أنا.
1: طب سمعينا يا ما أنك من تأليفك لازم نسمعه.
2: رح أسمعك منه هلأ مقطع. بس هو للأمانة العرايس بيكونوا كتير مبسوطين فيه إنه كيف معتز هي نفسها اللي غنت الريمكس دخل معنا وبتزفنا.
1: حلو يعني هذا إشي. حلو فعليا
2: صراحة الإشي بيكون كتير حلو وملوكي. وأنا سجلته عند الدكتور نضال عبادات في إربد. طبعا أنا بحب كل محافظات الأردن وكل منطقة إلي فيها ذكرى طبعاً. حلوة. هو الريمكس مطلعه مها هاي.
1: هينا عم نسمع فيه.
2: بلش
1: فيه.
2: بتحبي نسمع
1: بصوتك.
2: تمام. نسمعك.

0: ميت اسم الله يا عروس، ميت اسم الله، عريسك جدع ورجالك ما شاء الله، عريسك جدع ورجالك ما شاء الله.
1: يا سلام على هالكلام الحلو. طب بدي منك شغلة، بدي هيك أغنية تراثية بتلخص العرس الأردني
0: والله
1: قبل ما نسمع الريمكس.
0: لا شوفي، هسا أنا بالنسبة إلي ما بشوف إنه في أغنية واحدة بس بتلخص العرس،
1: بس في أغنية بتحسيها خلص هاي موجودة بعرس أردني تراثية
0: 100%.
1: 100%.
0: هلا شوفي، اكثر الاغاني اللي انا ممكن اسمعها بحفلات او بالاعراس الاردنيه اللي هي خلينا نحكي اللي هي بتكون مثلا سهره عشاء او حفله غدا، اللي هي
1: بالعرس العربي يعني
0: اللي هي

0: فارس،
1: يا سلام على الصوت
0: هاي
1: الحلو.
0: لانه بتكون نازله المناسف نصب الجيران طعمونا
1: موجودة موجودة بالأعراس العربية فعلا، معاكي حق. في أغاني تراثية يعني ما بنعرفها، هيك قريبة على قلبك، فالجيل الجديد هل ما بيعرفها، بتحب تسمعينا إيش منها؟
0: طبعا أكيد. هسا في أغنية أنا غنيتها اسمعي، كتير ناس كانوا يحكوا لي يا الله إنه أنت نفسك كيف بتعرفيها؟ كيف متذكراها؟
1: فعلا في أغاني إحنا ما بنعرفها أبدا.
0: فعلا يعني في أغنية وهي إلها كمان زاوية خاصة بقلبي، اللي هي

0: فنياً أم معتز رهيبة بكل إشي، بتعطي طاقة يا جماعة مو طبيعية. بنشكرك على وجودك معنا. طبعاً إحنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
1: يعطيكم ألف عافية.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواسي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة نصف مليون إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. الشرطة السويسرية تعلن عن قتيل وخمس إصابات إثر إطلاق نار في حفل بمدينة أراو الشمالية.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو سنكون يوم من ما نريد.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: سعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: شو هالأصوات الحلوة الجميلة هاي؟
1: شو هالأغاني الحلوة؟
0: صراحة اليوم هيك تحسيها حلقة مليئة بالأغاني وبالأصوات الحلوة وبالرواق
1: صراحة.
0: يعني دللناكم يوم الأحد، فيش مجالكم تحكوا،
1: غيرنا قلبنا الخميس أحد عشان هيك نغير طاقة الأحد خفيفة شوية.
0: صح، بس أنا اشتقت لعطلة الثلاثاء والله يا رندا، تذكريها؟
1: هلا فيش مجال،
0: مش قادرة أنساها. فيش مجال بالمرة
1: أبدا فعلاً.
0: طيب يا جماعة، لسه مكملين معكم بحلقتنا لليوم، وأكيد هيك رح ناخد باقي اتصالاتكم على 0784631، وأكيد ما رح ننسى مجات وصلتنا على الواتساب عن إيش بحبوا يهدوا أكتر الأغاني يلي بحبوها. أنا محمد زيود بحكي، أول أغنية أهديتها لماجدة الرومي كانت خليك بالقلب بالقلب خليك. يا عيني والله ماجدة صوتها مخيف.
1: اللي بسمعوا لماجدة تحسيهم شخصياتهم كتير هادية.
0: صح.
1: رايقة.
0: صح.
1: إيه ما بيحبوا الضجة، بحب الهدوء هيك.
0: عمرك سمعتي أغنية لماجدة؟
1: يا صراحة لا
0: جاد، بس
1: أنا
0: ممكن
1: تتحبي مش رايق مش أبدا.
0: طب عنا كمان
1: إذا بسمع لماجدة هيك بحسون سوري أنا مريضة
0: فيكي شي
1: غريب،
0: مش شخصيتك
1: مالك يعني.
0: بحس حتى موضوع الأغاني مرتبط بالشخصية كمان رندا.
1: طبعا
0: يعني في شخصيات معينة بس بتش تسمع مثلا لماجدة، بس بتش تسمع لعمرو دياب. في ناس بنات نوعيتهم بموتوا على كاظم الساهر، احكي لهم أي حدا تاني.
1: أنا بحب كاظم صراحة،
0: ما بقدروا. جورج وسوف كمان هيك اسمه
1: يعني. صح؟ بحب كاظم، بحس إنه كاظم له أغاني حلوة يعني، أغاني رايقة خصوصا هيك إلها هيك إلها مشاعر كتير يعني.
0: حضرتي البودكاست تبع كاظم لما سألوه، هو متزوج مرتين، فلما سألوه عن الزواج تبعه حكى أنا بالنسبة لي زوجتي الأول زوجتي الأولى لا تعوض، ما في زيها في العالم. صح أني أنا تزوجت مرة تانية وأنا بعتبره هذا أكبر ندم، أنا كسرت قلبها 1 2 3. يعني هو مع أنه غلطان رجع ووقفوا معه البنات من أول وجديد، أنه فعلا هو شخص محب، بس يعني خلص بعد شو ولا لا.
1: صح.
0: هاي كانت حلقة الخميس يا جماعة، مش هنخربطكم. خلينا نكمل باقي المسجات يلي وصلتنا على الواتساب. أوكي، عنا هون بحكولك مع هاي الأجواء الجميلة أنا بحس أحلى إشي أغنية اشتقت لك تحت المطر. هلا في غيم بس ضل يجي المطر.
1: ما في مطر يعني، إحنا كتير هيك
0: يعني خلص. استنوا شوي،
1: خلينا شهر 12 1 2 اشتقت لك تحت المطر. أما هسه لا يعني ممكن تحت الغيم، هلا تحت هيك الجو شوي منخفض، بس فيش مطر يا جماعة لسه، ما في مشاعر المطر. بدنا نروق.
0: قصي أبو ريان بحكي لكم، هلا كل اللي راح يشاركوا راح يحط يحكوا لك أول أغنية أهديتها بحياتي كانت ست الحبايب يا حبيبة، وكانت لماما
1: أمي جنة.
0: هل هاي أغنية يا ست الحبايب؟ أنا بتذكر 3/4 المدارس دربوها للطلاب ورتبوا مع الطلاب إنه خلص احفظوا هالأغنية. أنا أيام المدرسة كانت هاي أول أغنية بغنيها رندا، يعني هاي أول أغنية بالنسبة إلي كنت أنا بغنيها، بعدين خلص بلشنا نندل على العالم الواقعي.
1: معك حق، لأن دائما بحكي لك الأغاني والروائح أنا بالنسبة لي بتربطني بأشخاص معينين، بتربطني بذكرى معينة. يعني ممكن أسمع مطرب يذكرني بشخص معين.
0: صح.
1: أشم ريحة أحكي الله ها مثلا. صح. هاي ريحة لين ما بتلبى غير حدا علي.
0: صح.
1: مثلا روائح والأغاني دائما مربوطة هيك بذكريات موجودة عنا، ومربوطة بتحسي بأشياء هيك داخلية عنا، مشاعر داخلية دائما بتحسي إنه في مثلا أغنية معينة إذا حدا إلك بالغربة كتير بتعني لك. يا ما بكينا على أغاني بالغربة، مع إنك بتحسي إنه هيك الأغاني ما رح تأثر بحياتنا ولا إشي إذا بكينا إذا زعلنا عليها، بس في أغاني فعليا بتأثر فينا. أغاني غربة، أغاني حب، أغاني عائلة، أغاني مدرسة، أغاني بتكون نسمعها بالجامعة، أول ترتيب أغاني بعرسك مثلا، أول دخلي لإلك مثلا.
0: صح.
1: فبتحس الأغاني يعني إلها رمق تاني. وغير هيك لين أغنية اللي بتدخلي فيها بعرسك هي كتير بتكون تعني لك. يعني بتقعدي فترة إنك أنت مثلا إنه يعني خصوصا إذا كان والدك يسلمك لزوجك، أخوك يسلمك لزوجك، هاي الأغاني بتدخلي عليها كتير بتأثر.
0: 100%.
1: ولا عرفنا إنه آخر فترة طلعت أغنية ليلى، قديه عملت ضجة، قديه طلعت ترند بالأعراس.
0: يعني أحكي لك شغلة، لأنه هو وظف كل مشاعر الحب الموجودة عنده بهاي الأغنية، لهيك طلعت الأغنية حلوة. وأنا بحس هذا الموضوع بيختلف من حدا لحدا، بس أنا ممكن أعطيهم نصيحة هيك على السريع، أنه بما أنه يعني إحنا قربنا ندخل على فصل الشتاء وفي بداية هذه الأجواء، وعمرو دياب ما شاء الله مش مقصر معكم أغاني، فبتمنى أنه مش أي أغنية إحنا بنسمعها تأثر بمشاعرنا لمرحلة وصلنا تخلينا نرجع نحن لأشخاص معينة مش المفروض إحنا نرجع مثلا نحكي معهم أو مش فضي يكونوا موجودين بحياتنا حتى ما بعد الطلاق ما بعد إلى آخره. يعني بحس الموضوع إنه خصوصا واحدة بعد الانفصال ممكن أو الرجل بعد الانفصال بيصير بفكر بينه وبين حاله، طب والله هاي أول أغنية سمعناها، هاي أول إذا كان الشخص سيء فلا تفكري هاي الأغنية الحلوة بمعانيها الجميلة وكلامها الجميل ممكن يأثر. طبعا هذا صراحة بعد الأغاني القديمة أكثر،
1: الأغاني القديمة زي ما حكينا هي إلها قيم هيك، والأغاني القديمة إلها مشاعر خاصة بالنسبة لنا. ودايما بحكي إنه موضوع الأغاني في أشياء هيك بتتركها بالقلب، يعني في إيش الأغاني بتقدر تعبر أكثر من الكلام. يعني أنا إذا بدي أوصف لك مثلا حالتي النفسية صعب أحكي لك أوصف لك حالتي، ممكن أبعث لك أغنية. ونيجي للجيل الجديد هلا بنعرف مودة زاد عن طريق الستريك، والستريك مربوط بالأغنية. بس زمان كان فعليا تعبر عن مشاعرنا، تعبر عن داخلنا.
0: طب أنت شو أكثر أغنية هيك بتحسي رندة بس تسمعيها هيك يعني بتحبيها كثير، تحبي تسمعيها دائما؟ مش ضروري
1: اسمعي انا اغاني الجديده بحب اسمعها بس مش لدرجه ان انا مثلا بدمن عليها.
0: بس ما في اغنيه بحكوا هي اجت اغنيه ترندة مثلا؟
1: في اغاني كثير، مثلا انا الاغنيه دخلت عليها بعرسي هي انا لها شمس، هي كثير بحبها هاي الاغنيه صراحه حلوة. فبتعني لي، بتحس ان هي هيك بتربطني بذكرى معينه. بس اغاني الجديده بحب اسمعها كثير وبالسيارة. وحتى مثلا الأطفال بحبوا يسمعوها وبرقصوا عليها وبنبسطوا عليها.
0: صح. طب نعتبر إنه مثلا أغنية أنا لها شمس، لا سمح الله يوم هيك أنت متضايقة أو زعلانة طلعتي زعلانة،
1: بشيلها إذا كنت زعلانة
0: بشيلها ما بتخليك ترجع تحني؟
1: لا لا بشيلها،
0: ضمير ما عندها رندة. طب خلينا نحكي كمان. بحكوا لك إنه أظهرت دراسة معينة إنه في الأشخاص اللي بيعزفوا الموسيقى منذ سنوات طويلة بيمتلكوا أدمغة تعمل بكفاءة أعلى مع التقدم بالعمر، خصوصا في فهم الكلام وسط الضوضاء. والعزف المنتظم يعرف يعزز ما يعرف بالاحتياطي المعرفي، ويساعد الدماغ على الحفاظ على شبابه وتنظيمه لفترة أطول. لأنه هون إحنا مشتغلين على فكرة الأعصاب اللي بالدماغ، إنه حتى الأغاني بتأثر على الأعصاب اللي بالدماغ. وفي كمان دراسة بعتتنا إياها الأستاذة جود بتحكي إنه في دراسة سنة 2019 نشرت بتحكي لم تكتفي بنوع الموسيقى بل درست كلمات الأغاني التي يفضلها الناس، ووجدت ارتباط بين سمات الشخصية والكلمات الموجودة في أغانيهم المفضلة. مثلا الأشخاص الأكثر انبساطا مالوا أكثر لأغاني تحمل تعبيرات عن المشاعر الإيجابية. بس والله أنا بحس هلأ رندا وصلنا مرحلة إنه إحنا حتى لو إحنا مبسوطين بنحب نحط أغاني نكدة.
1: سبحان الله بالليل بالليل وانت سايقة اذا كنت مروحة بالليل الا تحطي اغاني دمار ما بتزبط معك،
0: ما عمرها زبطت معي
1: حتى
0: جد.
1: لو كانت حالتك النفسية بقمة سعادتك، خصوصا البنات انا بحكي لك قمة سعادتك ما عندك اي مشاكل، وانت اصلا مش داخلة، حتى اللي مش داخلين بعلاقة حب يعني هم بيدخلوا بعلاقة حب مرة الاغنية مع شخص ما بيعرفوه، يعني انت فهمتي كيف؟ قد ما بيعيشوا الاغنية وانت علاقتك تمام معي سعيدة فعليا، بس بتسمع اغنية دمار تستعدي تغني معها وتصرخي وامورك بتصير كلها تمام يعني
0: نكد نكد
1: يعني شو سمعتي يعني. بس الصبح لين زي ما حكينا هي الاوقات تختلف، بس الصبح بتقدريش تسمعي اغاني دمار، خصوصا انت جاي على الدوام الصبح يعني بكفيش الدمار اللي انت جاي فيه على الدوام كمان تسمعي أغاني دمار. فالصبح تسمعي فيروز، الناس تسمع أغاني هيك رائعة عشان تروقها وتجهزها لمود الدوام.
0: يعني شوفي أنا صراحة اليوم بحلقتنا اكتشفت كتير روابط عجيبة زي ما أنت حكيتي هلأ، أنه اكتشفت أنه الروائح المعينة، طرق معينة، أغاني معينة، قد ما مر وقت، قد ما مرت سنين، قد ما مر زمن طويل، بتحسوا أنه هاي الروائح وهاي الأماكن وهاي الأغاني بتضلها ترجعك لنفس المكان لنفس الشخص. قد ما كنتوا أنتوا بينكم جفا، قد ما كنتوا بعاد، شو ما كان صاير بالدنيا، هاي الأغاني كل ما ترجع بتعمل تنشيط للذاكرة من أول وجديد، إنه صار واحد اثنين ثلاث. حتى ريحة معينة، عطر معين، أنت مثلا ممكن تدخل على محل عطور تشم هذا العطر تحكي يلا هاي ريحة فلان الفلاني، إنه
1: بتذكرك بريحتك بفترة معينة.
0: يعني بحس هدول الثلاث أشياء من أخطر الأشياء للشخص اللي مثلا ما بعد الفراق، أنا بحكي لك ما بعد إنه الانفصال، ما بعد إلى آخره شو ما كان يعني الموضوع. فإذا صارت هاي الأشياء أعرفوا أنه مش شرط إذا كانت هاي الأشياء موجودة معناته أنا لازم أتذكر ولازم أعيد الكرة ولازم أرجع أغلط من أول وجديد. لا عادي كملوا طريقكم، شموا الريحة ودوركم ماشيين، اسمعوا الأغنية وانبسطوا فيها وكملوا، بس أصحكم تخليها هيك تأثر على مشاعركم الداخلية.
1: بعدين لين في شغلة جدا مهمة، إحنا كبنات بفترة معينة بنكون مستخدم عطر معين، وإذا هاي الفترة تقيلة على قلبنا وهاي الفترة بدنا نتخطاها أو هاي الفترة ما بدنا نرجع نتذكرها، بنغير العطر تماما.
0: صح.
1: ما بنشمه هذا العطر ابدا, او ممكن ما نستخدمه مره ثانيه. وفعلا زي ما حكيتي اذا رجعنا شمينا هذا العطر بنرجع نتذكر النكد اللي كنا فيه بهاي المرحله. فدائما بحكي انه غيروا عطوركم, انا ما عاد غيروا عطوركم, كل فتره خذوا عطر معين, مش بس انه عطر العطور الصيفيه لها ناس, العطور الشتويه كمان.
0: حلوه النصيحه صح.
1: اه لا غيروا عطوركم وما تخليها تذكركم باشخاص معينين, هذا عطرك إلك يعني, وغيروا كل فتره وفتره غيروا عطر, مش ضروري تضلها ثابته ريحتك على نفس
0: نشرنا
1: الريحه. والروتين مو حلو, انا بالنسبه لي ما بحب الروتين, بحب اجدد دائما.
0: صح صح.
1: فغيروا عطوركم, ما تهتموا يعني لازم انه هاي العطر مربوطه باشخاص معينه.
0: بعدين كل بلد, كل حدا في العالم إله ريحة عطر معينة يعني.
1: طبعاً.
0: بحس الخليج عندهم ريحة العود, هي الريحة المميزة.
1: بخور والعود أنا كتير بحبها.
0: آه مثلاً بس ما بترشيها دائماً, عندك مثلاً مناسبات معينة ترشيها.
1: بس ما بحب أشمها يعني. آه. أنا مثلاً العود من عشاق. أوكي. العود وعشاق. أوكي. المسك أنا بحبهم يعني. كأنا بحبهم حتى لو كان بيحكوا لك مثلاً المسك والعود ما بيرش بالصيف, بس أنا بحب أشمهم حتى لو ما برشهم بحب أشمهم. وفي فعلا انه في كل بلد إلى عطر معينه, بس هم اهل الخليج هيك بتميزوا بريحه العود لهم وريحه المسك, ودائما كل شيء لهم بخور وكل شيء لهم عود وكل شيء لهم مسك. فانا بحب هاي الريحه صراحه, بتذكرني بحسها بذكريات بيت اهلي القديم.
0: أوكي.
1: او انا هيك ريحه امي القديمه, عرفتي كيف؟ فانا بحب اشمهم دائما صراحه.
0: الله يخلي لك اياها يا رب. امين لك. طيب خطرت على بالي فكره, هلا نشوف انت شو ذوقك من هون بعد ما ناخذ. علي
1: صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, كيفك يا علي؟
2: شلونك, شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله, كيف امورك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: يعني موضوع الحلقه يا اليوم يا علي,
2: يا اخي بتسولفني كثير.
1: بنسولف كثير
0: يعني, احنا طالعين اذا عشو بدك نعمل نشوي
1: ما نحكي
0: اذا يعني بدك نشوي عادي بنشوي.
1: ما هي لازم نسولف كثير, ما بزبط ما نسولف كثير. بس موضوع الحلقه اليوم هو يعني من اكيد انت قريب على قلبك صح؟ موضوع الأغاني. إيه. إنك أنت دائما بتتواصل معنا وبتهدي أغنية, فاليوم أخذنا الفكرة منك يا علي.
2: تفضلي
1: احكي لي شو بتحب تغني تهدي زوجتك أغنية؟
2: والله ما في غيرها.
1: إيه؟
2: اللي ما في غير هالأغنية هاي اللي تحملتني هالتحمل هذا على وضع نظري. بهديها أغنية تامر حسني, مثل يا نور عيني.
1: يا نور عيني لتامر حسني.
2: آه وفي أغنية لكاظم الساهر اللي هي أبحث عنك بكل شجون يا سيدتي كالمجنون.
1: يا سلام شو هالحكي, أعطي أي واحد شو هالحكي.
0: طب حافظها تكملي لنا إياها يا علي.
2: إيش
0: حافظها تكملي لنا إياها نضرب لحالنا.
2: أبحث عنك بكل شجون. لا والله أنا حافظك.
1: هلا بنسمعها, هلا تراونا بسمعنا اياها. ويسعد صباحك يا علي.
0: يسعد صباحك يا علي.
2: الله يسعدك. حضرت العرس
1: حضرنا العرس طبعا.
0: احلى شيء انه علي عارف كل التفاصيل. علي
1: كنا موجودين بالعرس اكيد, والله يهنيه. وفعليا العرس كان كتير حلو. يسعد صباحك يا علي.
0: خلينا احنا كمان عشان نسمع اغنيه علي, بس قبل هيك خلينا ناخذ اتصال من هاشم ونقول له الو.
1: هاشم بلش قبلنا.
0: كيفك يا هاشم؟
3: جد والله صباحك بالخير.
0: يسعد صباحك.
3: والله شاركني فجأة صاحبي, بعت لي اسمع شغال بشركة زين. فبحكي لي هذا الزبون بده نت, فقال لي رن علي. رنيت ولا حكوا لي شارك مشاهيني شارك. الله يعطيك العافية.
0: الزبون بده نت. احنا بدنا نت يعني ولا مين بده نت؟
3: هو كان النية هيك
1: بس صار برنامج. بس احنا انبسطنا بسمعنا صوتك, خصوصا اهل الزرقاء كلهم يعني لازم دائما يسمعونا صوتك.
0: تحية كبيرة لاهل الزرقاء.
1: تحية لاهل الزرقاء
0: الزرقاء. طب يا هاشم بدنا نسألك سؤال هيك, شو أول أغنية أو الأغنية اللي أنت بتحب دائما؟ أنت متزوج ولا لا أصلاً؟
3: أنا؟
0: من أنا لا.
1: شكله لا.
3: حواليك والله عاد.
0: والله.
1: شكله لا.
0: الخطابة. طب مالك مش متزوج؟ لو بدنا نحكي هيك أغنية أنت بس تسمعها كتير بترجع لك ذكريات حلوة من أحب الأغاني على قلبك, ممكن تتدمر كمان حسب كل أغنية لها مود. شو الأغنية ممكن تكون؟
3: قاعد أفكر.
1: طب شو الأغنية بتسمعها دائما انت بتطلع بالسيارة؟
0: معقول يا هاشم ما في أغنية مميزة عندك؟
3: لا والله بسمع. لا بسمع.
1: احكي لنا شو الأغنية آخر أغنية سمعتها بالسيارة.
0: يا رب ما تكون يا حبيب قلبي أنا.
3: آخر أغنية سمعت.
1: لا
3: والله مش عارف, والله ناسي.
1: والله ناسي هاشم.
0: خاسي هاشم, حقك علينا يا هاشم, حقك علينا يا هاشم.
1: إذا تذكرت بعت لنا مسج يا هاشم. يسعد صباحك يا هاشم. طبعا احنا يا جماعة مكملين معكم بموضوع الأغاني بس بعد الفاصل.
0: بس أنا نسأل حد سينجل شو سمع؟ خلاص هذا بس للمتزوجين.
1: حسيته هو حرج.
0: شو بدي أتذكر يا عمي؟
1: مكملين معكم بس بعد الفاصل.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عدد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: عمل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد مكملين معكم بهالاجواء الغائمه اللذيذه الجميله، وهيك بقصصنا الحلوه لليوم. وبصراحه كثير حكينا عن الاغاني وسمعنا كل اذواقكم بالاغاني، اكتشفتكم ما شاء الله عليكم طلعتوا شعب رومانسي واحنا مش عارفين
1: صراحه. كمان دين الجو ساعدهم
0: مليئين بالمشاعر،
1: الاغاني الجو كثير ساعدهم. هو بس الواحد يشوف الجو غائم بيصير الاغاني
0: على طول كل شيء بيتغير عندهم.
1: وبعدين لين بدنا نحكي شغله ثانيه، انه قد ايه بيطلع ترندات جديدة على الأغاني، حتى لو كانت الأغاني قديمة بيرجعوا بحيوها.
0: صح.
1: يعني أكتر من ترند شفناه على السوشيال ميديا بيرجعوا بحيو الأغاني القديمة، وهذا إشي كتير حلو. بس مين الشاطر اللي ببلش بالترند؟
0: صح، 100%. يعني هلا بتحسيها فترة الترند خلص، انت اول ما تطلع الاغنية يا انك بتستغليها يا ما بتستغليها. زي مثلا بنت البلد محلاها،
1: هلا طالع ترند وكل الكل عم بصور هلا فيديوهات.
0: بس حلوة الفكرة،
1: يعني بتحسي الصالونات اشتغلت من ورا هذا الترند.
0: صح.
1: يعني اللي تبعون الثواب اشتغلوا من ورا هذا الترند.
0: ما شاء الله الصالونات، انا بحس حتى لو احنا هلا بزمن الاي اي كل ممكن كتير في ناس ممكن تخسر وظائفها او تتبدل وظائفها، الا الميك اب ارتست تبعون الصالون
1: والله ما بتبدل،
0: شو بده يغيرهم.
1: بس في اوقات في دروات عندهم بهدول الترندات بيشتغلوا، فاحنا هلا بنحكي عندهم تبعون الثواب اشتغلوا مره ترند السوشيال ميديا، تبعون الميك اب اشتغلوا.
0: صح.
1: هذيك المره شفت انفلونسر طالعه بتحكي طالع ترند جديد يا جماعه، الخرز الليلين اللي بنحط على الوجه وبنحط على الايدين وكذا.
0: شفته.
1: فبتقول انه انا لفيت كل يعني منطقه معينه، انا لفت كل الصوفيه عشان ادور على هذا الخرز ما لقته. فبتحكي شوفوا كيف الترند بيشغل الموضوع. فدائما على السوشيال ميديا بنشوف ترندات كتير واغاني كتير، وف يعني بس بدك حدا يجرب.
0: محل ستراس وبده يسكر خلص.
1: فعلا
0: مش ماشي معه.
1: قد ايه حلو هاي الشغله،
0: شهر ما شاء الله كل الدنيا خربت يعني.
1: حلوه حلوه
0: الذكاء انه اصحاب المحلات كمان يستغلوا هذا الموضوع. رندا
1: يستغلوا، لا يعني لا تخافي عليهم.
0: ملوك الاستغلال،
1: ملوك الاستغلال. بتستغلوا اي وضع، اعياد، رجوع المدارس، ترندات، كله بيستغل حبيبتي.
0: صح. بس بدنا نرجع شوي للحياه الواقعيه. الحياه الواقعيه جدا مختلفه. يعني احنا صح بنشوف كتير ترندات على السوشيال ميديا وكتير بنشوف قصص وناس بتضحك وناس مبسوطه، ولكن لما نيجي للواقع كل حدا فيه هيك عنده بحياته اشياء مختلفه. يعني بحس هلا السوشيال ميديا فيها كتير جوانب كذب. رندا
1: طبعا ما في شيء 100% بيكون صادق، غير هيك موضوع الشو. يعني شو هلا انت اخر شو نازلين على السوشيال ميديا اللي هو المدارس واللانش بوكس، تحضيرات المدارس. انت ما شفتي السوشيال ميديا قد ضارب يعني هاليومين على تحضير اللانش بوكس، وكيف لازم يكون اللانش بوكس فيه الوان، ولازم ابني يكون بالمدرسه الفلانيه، ولازم يعني احطه بهذا الليفل من المدرسه وصوره المدرسه اول يوم. فيعني بتحسي انه مش كل شيء على السوشيال ميديا احنا بنقدر نقلده. دائما بنحكي يا جماعه المقارنات اللي على السوشيال ميديا هاي شيء كتير صعب،
0: لانه اذا انت
1: فعلا اذا انت لين بدك تقارني بينك وبين اي حدا على السوشيال ميديا، هاي انت حره نحطها على جنب.
0: صح.
1: بس بدك تقارني اطفال اولاد صغار على السوشيال ميديا وبدك تخصبيهم على إشي معين بس عشان تكوني ضمن الترند وضمن الشو، هذا إشي كتير صعب. دائما بنحكي اللانش بوكس يا جماعه يكون عقلاني، لانه لين مش كل الصف نفس المستوى، ومش كل الصف بتحسي انه لازم يحط نفس الاشياء الموجوده بالهذا. فانت تكوني عقلانيه حتى لو بدك تميزي اولادك، حتى لو انك انت ابنك بحب شغلات معينه بس يروع على البيت بياكلها. دائما خليكم منطقيين، لا تروح ورا الترندات ولا تروح ورا السوشيال ميديا. شوفي انت شو احتياجك لابنك، شو احتياجك لنفسك، وامشي عليه. اما انت تظلمي اولادك بس عشان انت ماشي ورا السوشيال ميديا، هذا إشي كتير صعب.
0: ما تو هذا رح يكون هيك سؤال على السريع قبل ما نخلص هيك اخر 10 دقائق من برنامجنا، بعدين رح يكون معنا ضيف. انه بتشوفوا هلا اللي بيربي الاولاد الام ولا الاب ولا السوشيال ميديا؟ يعني انا بشوف لانه احنا كثير خصوصا الاطفال بهاي الفتره عم بتاثروا بالسوشيال ميديا بطريقه مش طبيعيه، سواء من عدم الواقعيه، سواء بالنفاق الاجتماعي اللي عم بيصير، سواء من الحياه البرجوازيه اللي احنا عم بنشوفها. يعني هاي القصص كلياتها عم تختلط على على على مخ الطفل. انا بحسها دمار لعقله، ولا انت شو رايك؟
1: معك حق. انا هيك بدي احكي شغله لكل اب بسمعنا وكل ام تسمعنا، انه كمان الاباء موجودين بشيء اساسي بتربيه الاولاد. دائما بحكي انه بدايه المدارس يا جماعه حلو انك تقعدي مع ابنك، تقعدي مع بنتك، تفهميها شو المدرسه، تفهميها اختلاف الموجود بالصف، رح يكون اختلاف الالوان، اختلاف الجنسيه، اختلاف المستوى المعيشه. دائما فهميها انه هو مش كل الناس زي بعض، لانه اذا وصلنا لمرحله التنمر بالصفوف هذا إشي كتير صعب.
0: دمار.
1: فهم ابنك انه انت مختلف وفي غيرك كمان مختلف، مش كنا بنعيش نفس المستوى، مش كنا بناكل نفس الاكل، مش كنا لوننا نفس الإشي، مش كنا لبسنا نفس الإشي. هذا الإشي بخفف التنمر بالمدارس، لانه التنمر بالمدارس اذا وصل لطفلك صعب انه يتخلص منه.
0: صح.
1: فالأهالي والطفل بدخل بحالة دمار، وهاي الحاله اللي يعني بدك يعني تعيشي خطوات كتير لتوصلي انك ابنك ما يتنمر.
0: صح، وزمان كانوا يعانوا مثلا الاطفال من شغله معينه يضلهم ساكتين
1: ساكتين، هلا ما بسكتوا.
0: لا ما بسكت، انا بسكوت. ماما صاحبي جاب هيك، انا عنده بلاي ستيشن هيك، انا بدي بي اس وما بي اس، انا بدي أنا. يعني انت كمان توصلي لمرحله طب ماما انا احنا وضعنا مختلف، احنا مادياتنا مختلفه، فمفروض هذا التقدير
1: يصير. هذا الاختلاف لازم يكون موجود عند الولد، تزرعي زراعه حتى. صحيح. لو ما بدي يتقبلوا زراعه تزرعي انه مش كنا نفس الشيء.
0: مليون بالمية. طب خلينا ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك يا ثائر؟
2: والله الحمد لله، كيفكم أنتم؟
0: الحمد لله بخير. ثائر أنت أجيتنا احكي لي.
2: ما سمعت، تفضلي.
0: هلا احنا كان سؤالنا بالحلقة قبل شوي مختلف، ولكن هلا خطر عبالنا سؤال تاني.
2: أوكي. سمعت والله السؤال.
0: احكي لي.
2: تمام. السؤال إنه أمين تشوف تربية الأطفال على الأب ولا الأم ولا السوشيال ميديا، صحيح؟ هسه بالنسبة لي كوجهة نظري، أنا كل شخص عنده وجهة نظر. تمام. أنا أشوف إن الأم 70% والسوشيال ميديا 30%، أما الأب اللي يطلع من الساعة 7 الصبح يشوف رزقة أولاده وبده يجي، فهو ما راح يكون يعني.
0: صح. صح.
1: بس إله تأثير الأب.
2: 70% موجود في البيت.
0: يعني هو قصده انه هو دائما يعني مش متواجد بين الهات، فالتربيه بتكون يعني على عاتق الام اكثر. بس انت عم تشوف انه النسبه هاي 30% عم ترتفع، يعني من هون لعشر سنين انا بحس الدور رح يكون مختلف، ولا انت شو رايك؟
2: اكيد، لا اكيد جدا، لان احنا بزمن تطور.
0: طب انت مع هذا الكلام؟
2: لا.
0: اوكي،
2: لازم الام يكون لها دور كامل.
0: طب حتى
2: يرجع لكل شيء الام،
0: حتى باختيار المدارس ثائر، عم تشوف انه الناس صارت تختار المدارس زي زمان، ولا صار الموضوع مختلف؟
2: لا لا، الموضوع الآن صار مختلف. الآن الموضوع صار على يعني خلينا نحكي بلغتنا العامية بالفشخرة.
0: صحيح.
2: أنا ابني بالمدرسة الفلانية وأنا بنتي بالمدرسة الفلانية.
0: يعني أنت متوافق معنا بالرأي بهذا الموضوع؟ متوافق معنا؟
2: طبعا نعم جدا كمان.
0: يا عيني. سعد صباحك.
2: جدا كمان، لأنه صباحك يا رب العالمين. شكرا لك.
0: شكرا شكرا شكرا كثير لك يا أهلا
1: يعني
0: وسهلا.
1: ثائر كان معاه حق، هيك هو حكى كلمة كثير منطقية بالوقت الحالي. هو فشخرة.
0: فشخرة مليون بالمية.
1: كل ما كانت المدرسة أغلى، كل ما أنت دخلتي الترند وصرتي بتشبه السوشيال ميديا.
0: صح.
1: مش ضروري تكون دراستها قوية، مش ضروري تهتم بنفسية الطالب، مش ضروري إن هي تهتم بتفاصيل، المهم تكون غالية.
0: شوفي، بس أنا مع بشغلة معينة، أنا مع بالاستثمار في مرحلة المدارس للأطفال. اوكي، ممكن تكون المدرسه غاليه، بس اذا انا متاكده انه مثلا امكانيات اذا انا متاكده انه امكانيات هاي المدرسه ممكن تخلي ابني انا مثلا شخص اوعى انضج انجح، في عندها شغلات معينه، يعني زي ما بيحكوا سعرها فيها.
1: مش ضروري لين، مش ضروري. انا يعني خديها تجربه مني،
0: اذا كان معهم
1: لفيت على المدارس يعني اكثر من مدرسه، مش ضروري الغاليه تكون هي الصح، مش ضروري تكون هي دراستها صح 100%. دائما في بكون معلمة، الله ببعث لك معلمة بتكون شاطرة، بتأسس لك ابنك بطريقة كتير حلوة. ممكن تدفعي آلاف آلاف وتروح الله يبعث لك معلمة تكون مش كتير قوية بالتأسيس، وابنك كمان تدفعي فلوس وما يتأسس.
0: يعني ما تحملوا يعني حالكم فوق طاقتكم عشان مدرسة معينة.
1: تدفعي وتأسسي انت بالبيت. لا، اختاروا مدرسة تكون منطقية يا جماعة، وانت كمان طول ما انت ابن انت معه كمان رح تصير تفيد المدرسة. فعادي، مش ضروري تختاروا مدرسة كتير غالية وتتداينوا عشان المدارس وتعملوا جمعيات عشان المدارس. لا، اختاروا مدرسة منطقية وانت اتعبي مع ابنك في البيت، اموره بتصير تمام.
0: صحيح، مليون بالمية.
1: أخذ
0: زكريا ولا
1: لا؟ أنا بأخذ زكريا. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: كيفك يا زكريا؟
3: والله الحمد لله بخير.
1: أمورك تمام؟
3: بالله.
1: كنت عم تسمعنا بالموضوع الثاني ولا بعدك على الموضوع الأول؟
3: لا، بالموضوع الثاني.
1: طيب شو رأيك بالموضوع الثاني؟
0: أنه مين بيربي الأطفال؟
3: هو تربية الأطفال على الأب ولا الأم ولا السوشيال ميديا؟
1: 100%.
0: صحيح.
3: بعيدا عن سيك من السوشيال ميديا، هي جديدة وفرنا إياها. تربية الأطفال لازم تكون بين الأب والأم. بس دور الأم دائما هي بتكون الواجهة. الأب متى بيجي دوره؟ لما يكون مثلا الأم بدها تعاقب الابن.
1: أنا كابن مثلا مش
3: أمي مش راح تعاقبني، يعني حكيت لي بدي أعاقبك، بدي مثلا أسحب منك البلاي ستيشن، بدي أسحب منك تربون. أنا عارف إنه مش راح تطبق هذا الحكي،
1: بس أبوك بيطبق.
3: صح. 100%. فالأب راح يكون زي البابا
1: بنحكي. يا حرام، هو بكون ما له علاقة في الموضوع، بس بتخوف.
0: زكريا.
1: معك حق يا زكريا. زكريا عندك أطفال؟
0: زكريا لسه ما تزوج. زكريا
3: لسه مش متزوز.
1: هاي تجربة قديمة يا زكريا. مين كان دائما بيعاقب؟ الأب عندك؟ أبوك دائما بيعاقب؟
3: أولا
1: ولا الله يخلي لك اياهم هم مع عقابهم الله يخلي لنا اياهم يا رب. يسعد صباحك
0: لبن الوحش.
1: يسعد صباحك يا زكريا. فعلا معاه حق زكريا 100% دائما هو حلقه
0: لازم
1: بالامور الصارمه يعني راح احكي لابوكي راح احكي لابوكي فعليا. بس الله يخلي ابهاتنا وامهاتنا يا رب مع عقابهم مع حنيتهم مع كل شيء
0: خليكم ياهم يرحم ما فقدتم. واكيد هيك لسه مكملين معكم بالثلث ساعه الاخيره ولكن ما بعد فصل الفيصل
1: الوحده
0: عادي ما في مشكل. بعد فصل رح يكون عندنا ضيف مميز رح يكون معنا عمر زوربا حتى نحكي أكتر عن موضوع السوشيال ميديا والترند الجديد وكيف بلش وكيف عم بشيل الموضوع. خليكم معنا على السماع
1: بعد الفاصل
0: ورجعين.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لحص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفنا المميز عمر زوربا. صباح الخير.
5: صباح الورد.
4: يعني من اول ما اجيت تعمل مشاكل. انا شايف
5: لا، ما انا توترتوني من انا جاي، بس لا كثير حلو وحابب. انا بحب راديو عين على السوشيال ميديا صراحه.
4: الله يسعدك، شكرا لك.
5: كل ما اشوف بقول ان شاء الله هيك باجي بزورهم.
4: والله نورتنا اليوم، وهيك وعندنا كثير اسئله صراحه. عم بحاول اكون معك اليوم جديه، يعني لانه الموضوع جدي. انا شايفيته هون
5: ولا ناخذ راحتنا؟ لا سيبينا، انا ناقصني افكر. طيب واحد ناقص يفكر والعمق وافكر
4: بدون عمق. اوكي. طب عمر، هلا بحكم ان انت يعني صانع محتوى، ممكن يعني بتتعرض لاكثر من نوعيه من الاشخاص واكثر من فكره واكثر من تعليق، ولكن احنا هلا بفتره الترندات.
5: هسه
4: الترند. فانت بتجاري الترندات بالعاده؟
5: لا مش كلها والله.
4: اوكي.
5: انا هسه في ناس بتلاقيه مثلا عادي بكون بيشتغل بالنصائح الطبيه،
4: صح،
5: وطلع ترند عن حادث سير بحكي عنه. لا، انا بحب إشي يكون
4: انت فاهمان فيه،
5: فاهم فيه. ايوه. أوكي. عشان لما اطلع احكي هالكلمتين اللي نحكيهم او نركب الترند نركبه صح، يعني ويكون عن عن عن عن معرفه، مش اي إشي يلا روح طالع ما بزبطش.
4: بس انا عم بشوف هلا بالفتره الاخيره انه زي ما انت حكيت، الواحد بيكون مثلا دكتور بس بيحكي بموضوع ما له دخل بالشغله وبالقصه كامله، وخصوصا عم بصنعوا هلا محتوى، المحتوى تبعهم كتير مختلف عن الفكره اللي الموجوده. يعني كيف بدنا عن جد زي ما بيحكوا اعطوا الخبز لخباز، ومتى بدنا نخلص من هاي الظاهره انه اللي مش فاهم بده يحكي لو شو ما كان الموضوع؟ نخلص ولا ما بنخلص؟
5: هسه بتبلش هي قاعده. لا هي بدها تزيد هسه بزياده
4: كمان.
5: لا ما ظنيت نسيطر، ما فيش إشي اسمه تقدر تسيطري على حدا ماسك موبايله.
4: اوكي.
5: مستحيل. او حدا بده ينشهر. اذا حدا بده ينشهر بيحكي في اي إشي عشان لما يضبط معه إشي خلص يكمل عليه.
4: طب من واحد بده ينشهر شو لازم يعمل؟
5: والله بحس الشهره الشهره هيك بتيجي
4: لحالها. انت كيف بلشت؟
5: انا ايش، انا زمان كان في صفحات على الفيسبوك.
4: أوكي.
5: صفحات اعترافات.
4: أوكي.
5: كيف ما مسترز وددسترز وهذا الاشياء اللي بيطلعوا.
4: أوكي.
5: بس هذيك اعترافات ما كانوش يحطوا اسم اللي كاتب. فالعالم تحل له، فصرت اقرا الاقي قصص كثير كذب، مبين انه كذب.
4: اوكي.
5: اي لحماتي شدتني من شعري، إشي زي هيك، هذا اللي سرق من خالتي موبايلها، الاشياء. فصرت انا قلت الله ليش ما اكتب لهم قصص او ابعث لهم، يعني انه مثلا انا بحب جارتنا
4: مثلا.
5: فصرت ابعتها، صاروا ينزلوها. صار اكثر إشي يصير تفاعل على القصه اللي انا ببعتها.
4: اوكي.
5: فهمت الفكره؟ صار كثير تفاعل والعالم تسال مين هذا اللي بكتب، مين هذا اللي بكتب. الخبيثين تبعون الصفحه ما بيحكوا لهم. فهمتي؟
4: اوكي.
5: فانا انطمعت، قلت انا ليش ما يحكوا اسمي؟ طيب يعني
4: بتواصل، يعني مش معنى هيني بحكي والكل متفاعل ومبسوط.
5: ليه؟ أوكي. يعني غاروا انجنوا، قالوا لك هسه هذا بنشهر وبتروح الصفحه.
4: فهمت علي؟
5: قلت له يصير نزل اسمي، قال والله بعتذر، قوانين الجروب عشيلي فيها قوانين. أوكي. البيج وهذا عاد لا. أوكي. في قوانين ولا في بطيخ. شو صرت اساوي؟ اخذ اللي بكتبه انزله عندي.
4: وهون بلشت.
5: وابعت ناس اخواني مثلا على الكومنتات هناك عند عند تبعون اعترافات يقولوا لا هاي اللي بكتب هي كاتب هناك.
4: يحكوا اسمك على الصفحه الثانيه.
5: فصاروا يقولوا يجي كلهم
4: بناك.
5: عندي
4: هيك انت بلشت يعني.
5: بلشت هيك. طب ويزيد المتابعين يوما بعد يوم، لا لوصلوا هسه الحمد لله 23 مليون
4: ما شاء الله. طب
5: لا عمر، لا انت صدقتي وانت
4: خلص مش مشكله
5: بنت الحلال، ليك مالك كله 200 الف بسم الله.
4: بس 200 الف بيحبوك.
5: لا مش 200,000 كمان انت صدقتي.
4: طب قديش
5: بالخمسة حكينا. بالخمسة بقلوب بعض خمسة.
4: طب مالهم الخمسة
5: بقلوب بعض تيك توك على على
4: جمعتهم بيطلعوا 5 مليون.
5: خمسة
4: طب شو نص نص الأردن.
5: اه حلوين
4: خلص ممتازين.
5: لا لا ما شاء الله عليهم.
4: طب طب عمر انت كنت متوقع انه بعد ما انت تبلش بهاي الطريقة انه عن جد يكون لك هيك هاي الجمهورية الواسعة مثلا؟
5: ولا متوقع أبدا. شيء لا والله ولا في بالي.
4: اوكي
5: ولا في بالي. قلت لي خلص صرت اكتب واتس الله يطلع حلو يعني اكتشف انه بقول اوه طريقة سردك جميلة
4: أوكي.
5: ومحتوى فكيفت انه اوكي يسعد يعني. انا اول 20 لايك اجوني عملت سكرين شوت لكل واحد فيهم وبعت له مسج شكر على اللايك
4: كمان.
5: 7 منهم اخواني ف 13 واحد وديت شكرا عن جد يسلموا على اللايك.
4: طب ممتاز.
5: اه كنت ساذج.
4: طب يعني بدي اعرف احكي اسالك سؤال يا سلامه. طب هلا انت حكيت
5: لهم مي بالعاده مش بكون هون في كاسه
4: هلا عطش يا جماعه بحطوا لهم مي صار عطشان
5: مش فريق. طب حطوا كاسه على القليله الفاضيه
4: اجا بالك تشرب
5: من جوا
4: اجا بالك تشرب
5: لا هي مي مي,
4: مي بس آه. ابشر هلا احلى مي. طب بدنا نسالك كمان سؤال. هلا انت اكيد ممكن في كتير كومنتات بتيجي ايجابيه بس في اشياء انتقادات مثلا معينه
5: دي مليان
4: مثلا كيف تتعامل مع الانتقادات وشو اغرب انتقاد اجا؟
5: زمان ما كنتش انام. زمان اذا قرات تافه ما كنتش انام.
4: أوكي.
5: بس هسه خلص صرت على قناعة إن تافه فما تفرق.
4: فما فرق معك.
5: لا زمان كانوا يأثروا في يعني وليش كتب لي هيك وبعت له مسج أحاول أتحركش فيه ليش كتبت هيك. بس هسه
4: يعني بتحس الحد المشهور بوصل لمرحلة تبلد عاطفي خلص
5: ما لما يكون لك المنيح أكثر من العاطل خلص بركز على المنيح
4: صح.
5: آه بس الشجرة المثمرة عرفتي هسه في ناس صاروا يأخذوا الفكرة هاي يفكروا انه اه في عالم بدها تسب عليك فعادي. بس لا مش كل العالم تسب عليك. اذا أوكي. كل العالم سبت عليك لا اسحب حالك وروح يعني.
4: صح
5: فهمت الفكرة. لهم يفكروا انه لازم الفكرة انه من 10 يا عمي لو 2 سبوا مش مشكلة تطلع على 8 شوفهم هدول الناس كويسين.
4: صح مليون بالمية. يعني انت بتفرج على الكاسة من من الجانب المليان مش من الجانب
5: انا هيك بطلع عليها صراحة.
4: طيب طب كيف كيف المؤثر بيأثر بالطريقة الصح حكم انه انت ممكن بلشت بهاي الطريقه ولكن اكيد بعدها دخلت باكثر من مجال.
5: شوف هسه احنا انا ما بسميش حالي مؤثر. الناس اللي بيحكوا مؤثر يعني هم طلعوها علينا وصاروا يتخوتوا علينا فيها.
4: اوكي
5: فهمت الفكره. أوكي. هم اللي الفوها هذول المؤثرين بيحكوا عن حالهم مؤثرين. انا ما عمري حكيت عن حالي مؤثر وحتى معظم المؤثرين ما حدا عمره حكى عن حاله مؤثر. بس هم بيحكوها عنا عشان يعني اه مؤثر بايش اثر يعني.
4: طب انت شو بتحكي عن حالك؟
5: والله انا بحكي عن حالي بني ادم طبيعي زي هالناس يعني. أوكي. ما بفيكش شيء ما, ما ما فيش عندي شغلات والله انا اليوم بالمكان الفلاني وانا انا عادي عادي جدا.
4: أوكي.
5: انا يمكن عشان هيك ظليت على نفس مستواي وبطلوع لاني طبيعي مش كل يوم بتصور في الساعه الفلانيه الفيك
4: صح
5: وكل شيء فيك وبالسياره الفيك وكله قروض
4: ومصايب
5: فاضي. اه
4: يعني انت حكيت لنا جانب حلو هلا على موضوع الفيك والبعد عن الواقعيه انه احنا عم نشوف كثير اشياء على السوشيال ميديا ولا لها دخل بالواقع. آه والناس بتصدق وبصير عنده اضطرابات نفسيه لانه نفسه يعيش حياه معينه وهي مش موجوده. فاحكي لنا عن النفاق الموجود
5: الطبيعي
4: على السوشيال ميديا.
5: احسن الطبيعي احسن
4: طبعا
5: نفاق مليان شو مالك. بتطلعي بتفوتي هسه على عند شخص بتدمعي بتدمعي من قشعرة البدن قديش هذا البني آدم طيب.
4: قديه بتدمر.
5: آه.
4: أوكي.
5: والله وبنصح في الناس وعلى هسا أي حدا واصل لمرحلة إنه ينصح الناس كيف يتعاملوا مع الحياة. فهذا بني آدم خبرة وبني آدم.
4: المفروض.
5: المفروض وبني آدم كويس.
4: صحيح.
5: أنا كنت أفكر اللي بطلع يقول بدك تعمل 200,000 بأسبوع. أنا حاب أقول لك ليه تقول لي.
4: آه.
5: ليه انت غبي؟
4: في حد بفضح حاله
5: بالموضوع؟ ليه ليه تخبرنا يا زلمة انت؟ صح. اقعد على 200,000 تبعونك وانسانة. صح. هذا كذاب عشان تلف وتشتري شقة بشهرين. انا راح اعلمك كيف تعمل مليون بشهر. كذاب انت ضيعش وقت معانا انت. انت لم ملايين.
4: صح.
5: بتكتشي بعدين انه بدك تروح عشان تسجلي في الدورة تبعته اللي بتلم له له عن جد مليون في شهر. من اللي انت بتدفعي له اياه. والدوره بتفوتي غير بتصفني بتفوتي على الدوره صفنان واحد طالع بغني
4: صح
5: واتعب يا انا ما كنتش اتعب انا بدي كم مليون في اسبوع. انت انت بدك ترجع تصحيني من 7 الصبح
4: 100%
5: اذا فتي على الدوره بتنصدمي من غد انه بدك تصحي 7. لا
4: انت انت سجلت بالدوره تبع تجيب
5: مليون. لا شفت ناس ببعثوا لي عن الاشياء الدورات كذب كله. صحيح. رياضيات كمان
4: صح
5: في اشياء رياضيات كيف بدك تحسب ما يدخل عليك باثناء انا الضريبه يعني بديش احسب انا. فهذول كلهم كذب بكذب بفيك.
4: هو هذا موضوع النصب والاحتيال اصلا قديش في ناس اصلا ضحايا هذا الموضوع اللي فعلا مش واعيه وبتشوف هذا الموضوع بتحكي خليني اجرب وخليني اعمل مثلا بالتداول كمان سوري التداول. الناس اللي بتطلع بتحكي بدنا نخليك تجيبه. طب ما انت حدا سعيد بمصاريك وعم بتدخل دخل ما شاء الله عليه، ليش بدك تفيدني مثلا
5: وقتك معنا؟ اقسم بالله انا حابب انصح اي حدا على السوشيال ميديا ما تشتري اي اشي وتدفع دفعة قبل ما يوصلك، خصوصا صح. على الفيسبوك.
4: طب عمره صار معك قصة زي هيك يعني انخدعت بشغلة حكوا لك مثلا
5: مرة فت على الفيسبوك بدي اشتري شفت هيك قفص كبير لولادي قفص وفيه عصافير والعصافير بتغني حبيته قلت هيك بعلقه ووصيت على اثنين واجي جيبوا لي هالقد القفص. اسمع الجد حجمه والله استحيت من الولاد حتى اعطيهم اياه.
4: طبعا
5: مبين الصوره هيك وانا قلت هسه الوالده بدها تتضايق من وين وين اروح فيهم هدول عبال ما اوديهم. فطلع الجد اللاد فكله كذب. ثانيا هسه صار يفوتوا اذا بدك توسع طقم ترابيزات بقول لك بدي تبعتي لي دفعه عشان بدي اشتري الخشب. عرفتي
4: ولا عنده خشب
5: ولا عنده منجره
4: صحيح.
5: هو شاب عمره 20 سنه قاعد سارق نت من الجيران وقاعد بسرع في العالم وكليك نازلين له 20 دفعه ترابيزه و20 دفعه وبرنوا له فما حدا يدفع ولا ليره
4: صح.
5: وبالنسبه للعالم في كمان كثير ببعثوا لي على اللي ببعثوا لهم انه في مساعدات لينكات مساعدات كمان على الفيسبوك بس انك او ربحت اشي ربحت رحله عمره عشان تاخذ رحله عمره هاي بدك تودي لنا 6 درات على المحفظه عشان احنا نقدر نفعل اسمك. فهالحزاين بصيروا يبعثوا 6 في 6 في 6 بتدفع حق 3 عمرات وما وصلها نص عمره وبطلوا يردوا.
4: ايوه نكد عليهم اكثر. هو فعلا هيك لازم
5: والله لا
4: لازم
5: والله
4: الناس لازم. يكون عندها وعي بهذا الموضوع بدل ما كل حدا بيطلع بيعطي نصائح بالحب وبالعلاقات وبالزواج
5: او هو مطلق 9 مرات
4: هو بيكون
5: 9 مرات مطلق.
4: انا هاي المشكله ليش كل الناس المطلقه هي اللي بتعطي نصائح بالعلاقات وبالزواج؟
5: بقول لك عن خبره انا صرت
4: طبعا
5: كذاب ولو انه عن خبره بثبت له على جيزه
4: صحيح.
5: لا كذب. وحتى صارت البنت كمان هسه بس تنخدع من حدا تطلع تعمل
4: تطلع تطلع تنكد على الكل وتصير ما بتمشي تجوزه
5: ما تعمليش وما تسويش
4: سيطره
5: ما
4: فيش منه هذا
5: والله بيدمروا النسوان والله العظيم ما فاهمين لو عن فهم موافقين يعني بس هيك بصير معها قصة هيك بطلع بتقول لك ابدي اتركي وين احترام الزوج واحترام يعني الحياة واحترام
4: وين رايحة فينا عن جد السوشيال ميديا إذا أنت شايف
5: والله مبعديتنا والله الوضع
4: الوضع تعبان
5: لا مو عشان إذا صار اللي عمره 16 سنة يطلع من وراء السوشيال ميديا 20,000 بالشهر
4: صح
5: فخلص العالم ده تنجن.
4: بس الجيل الجديد مخيف عمر يعني أنا بشوف عندهم كمية ذكاء وفطنة مش طبيعية صراحة
5: شاطرين
4: وبعرفوا يجيبوا مصاري وما بيعتمدوا أصلا على الوظائف الثابتة يعني ما حدا عم يفكر يكون محامي
5: وين دكتور. إحنا كان كبير الواحد يروح يبيع إشي يروح بيع كعك
4: مثلا
5: يروح بيع مثلا ترمس يروح بيع هذا
4: يفتح
5: المشروع
4: يفتح له بسطة صغيرة
5: هذا هو أقصى

0: واحد في واد ما هم
1: اه
0: مش فاهمين
1: صح
0: عليه،
1: مليون
0: يعني
1: بالمية.
0: الاهالي مش فاهمين لما يكون جيله يعني جيلي واللي قبله مش فاهمين شو بحكي بالدعم. لا لا يا بابا بضحكوا عليك بضحكوا عليك، ومش فاهم بفكره نصبات مع انه هذول بيشتغلوا. بس لما يفوت عليه، شفت كثير فيديوز على فكره عند اجانب انه ابنه بفوت عليه بنص مليون، ابنه
1: مثلا او
0: بكون
1: بشتري له
0: معه
1: سيارة جديدة،
0: خد هاي
1: الآية انعكست يعني
0: هاي
1: صار
0: اللي
1: الأطفال
0: صرفته علي غالي، مع انه هو لما عرض عليه الفكره كان ابوه ضدها لانه مش فاهم عليها.
1: طبعا
0: هاي
1: اكيد
0: اللي قلت لي عنه مش راح يزبط يا كبير.
1: اوكي
0: ففي في شاطرين وفي بنضحك عليهم بسرعه صراحه بكلمتين، يعني بيصدقوا اي شيء، خصوصا مع الاي اي هسه والفيديو
1: الدنيا
0: زي
1: خرب.
0: ما
1: انا صراحة اهلي
0: بطلنا.
1: زهقوني، اي كل شوي بورجوني فيديوهات، شوف هاي كيف تعمل مع امها، هاي كيف تعمل مع ابوها، وفيش منه. قلت لهم هذا مش موجود يا جماعة،
0: بتودي لي امي
1: مش
0: تبع
1: بدي لك نفس القصص
0: اللي ضرب امه كفه، هو كله هو اي اي يعني، بس كيف بدي افهمها انه اي
1: انه
0: اي يعني.
1: اي مش مقنع. طب عمر، هيك انا خليني شوي نبعد عن الموضوع، هيك صرنا اخر فترة انت عم بيجيك مسجات تهديد، صحيح؟
0: تهديد؟
1: تهديد
0: لا
1: في منه
0: مش
1: هذا
0: تهديد،
1: الحكي؟
0: لا لا مش تهديد،
1: ما مش تهديد ولا شو؟
0: ليش يهددوني؟
1: هيك احنا وصلنا.
0: مين بيهددني؟ قشعر بدني، مين بيهددني؟
1: ما في تهديدات يعني.
0: خبروني انت والله، لانه بربطها في المصعد هسه وانا طالع لما طفى، فبصير اربط
1: رامز.
0: اشياء ببعض. في
1: اوكي.
0: منه في اشي بدي يصير؟
1: ما في تهديدات.
0: لا لا ما
1: خلص
0: حدا.
1: الحمد لله، بدنا
0: ليش؟
1: نطمن احنا على الوضع.
0: بعدين احنا كمان هون في بلد
1: طب
0: ما حدا
1: عمره صار
0: بيهدد
1: معك هيك
0: تاني.
1: اشي؟
0: حدا هددني؟
1: ما مثلا.
0: لا لا
1: ابدا.
0: انا كعمر بالسوشيال ميديا لا، يعني ما وصلت لمرحلة انه حدا يهددني.
1: طب ايش المرحلة اللي وصلتها بالسوشيال ميديا صرت تحكي انا خلص بدي اوقف ما بدي اكمل؟ يعني
0: انا
1: اجت فترة معينة قلت انا خلص ما بدي اكمل.
0: والله ما وصلتها، انا لاني متسلي.
1: اوكي انت اصلا مستمتع في الموضوع.
0: مستمتع وحياتي
1: اوكي
0: الطبيعية يعني، مش كثير يمكن انا اقل واحد مثلا باخواني بيمسك موبايله.
1: عن جد
0: شوفي
1: تحكي؟
0: لوين، انا ما بمسك موبايلي كثير، انا ما بدي اعمل شيء، خلص
1: اوكي
0: بكتب بوست بتطلع هيك على شيء بنزل شيء، بس مش طول النهار ماسكه ولا وشو صار والمشاهدات ونزلت وراحت ومين
1: خلص
0: هدول
1: اللي عندك
0: وشو
1: بتنزله.
0: وخلصت راحت خلص شو بدي يصير يعني.
1: طب ما بين الرجال والنساء بنحكي شو اكثر
0: مترين
1: محتوى
0: تقريبا ايه؟ ما بين الرجال
1: شو اكثر محتوى بضرب عند الرجال واكثر محتوى بضرب عند النساء؟
0: شوف الرجال ده اقول لك اشي، خلص طلعي بنت تحكي فيديو بغض النظر ايش حكت،
1: امورها بتمشي.
0: الفيديو بضرب.
1: اوكي
0: بضرب بزبط.
1: اه
0: النساء لا هسه صار النساء بحس صار صاروا والله يروحوا لفكرة الشغل على الشخصية، عرفت هاي شو بيحكوا لها؟ التنمية البشرية.
1: التنمية البشرية صحيح.
0: ايوه اللي بيطلع هذا بيحكي. فكثير النساء بحبوا هذا الاشي اللي بيطلع بحكي لهم ماذا تفعلون وماذا ابصر ايه،
1: صحيح
0: وبتحل والله كثير.
1: صح
0: ليه؟ لانه النساء بتعلموا اكثر منا، اسرع منا، او لما تكون ناوية على تعليم اشي بتتعلمه، يعني تحط اشي في راسها بزبط. احنا
1: صح.
0: لا
1: انا
0: احنا
1: خلص
0: هدلاك لما يهتموا في اشي، انا عن جد بدي، انا بعد ما صار معي هاي المشكلة بدي اضبط شخصيتي وبدي اشتغل عليها وبدي اصير كذا، بتعملها.
1: اوكي
0: احنا اغاني، احنا بنغني
1: صح.
0: ما انا من بكره انا بدي ابلش، انا اصلا لازم هذا اوقف
1: بضلنا
0: الدخان،
1: نأجل، بضلك
0: وقف
1: تأجل.
0: الدخ بزيد دخانه بعد
1: صح
0: شهر.
1: صح
0: لا ما بنفهمش.
1: طب عمر قلت لي انت ما في انتقاد وما بفرق معك وماخد السوشيال ميديا تسلية واللي بخطر على بالك بتنزله، بس عمرك ندمت على شيء نزلته مثلا؟
0: اشياء نزلتها ندمت،
1: حسيت مش وقتها، حسيت انه لا ليش نزلتها؟
0: اما مرات مره نزلت صورة قديمة.
1: اوكي
0: صورة قديمة كنت ماسك سيجارة فيها، بس انا ناسي انه دنيا رمضان وبالنهار
1: مثلا
0: مفكروها مباشر، عرفتي؟ حسبي الله فيك انا المجاهرة والابصر ايه
1: الماسي
0: شطبت مع انها مبينة انه الصورة صورة مصورني اياها يعني في مكان، ابصر ايش نزلتها وكتبت عليها، بس انا ماسك السيجارة والدنيا نار، في ناس فكروا اوه هذا واقف ليه اعمل هيك،
1: وما بررت بعديها.
0: لا خلص شطبتها.
1: طب ليه ما ببرروا لما يغلق، لما يصير
0: لا
1: واحد هيك
0: هيك
1: ليه ما ببرروا؟
0: اللي ما شافها بشوفها لما تبرر.
1: عشان هيك الناس ما بتبرر اذا صار شيء
0: في
1: معين.
0: اشياء خلص بقول لك انا خلي اللي بيعرفوه 10,000 ليش يصيروا 200,000
1: مثلا.
0: لانه ما بزبطش حدا مثلا يجي يحكي عني كلمه اللي يكونوا شايفينه 50، اطلع اقول بالنسبه للشاب اللي حكى عني بصيروا
1: صح
0: 500 صح؟
1: صحيح.
0: شو اخبارك انت تمام؟
1: والله ممتاز الحمد
0: الله
1: لله.
0: يقويك
1: يعني
0: يا
1: انا
0: رب.
1: عمر انا بصراحه كنت مركز كثير بحكي اليوم، كثير انبسطنا اليوم بالحكي، بس
0: الله
1: هيك
0: يسعدك. ولسه ما
1: حابه
0: غنيت والله، لو
1: بدك
0: بغني.
1: تغني غني
0: لا لا انا
1: معك
0: مطرب
1: المايك.
0: شعبي قديم.
1: طب يلا غني.
0: لا واحد ما صدقتين؟
1: ان شاء الله.
0: لا انا
1: انت اليوم
0: صيدلاني،
1: ثالث واحده.
0: انا دارس صيدله على فكره.
1: عن جد؟ انا بصدق بسرعه على فكره.
0: لا والله دارس صيدله.
1: جد؟ طب

0: من الصيد
1: انا عندي صيد خلص تحول جذري في حياتي.
0: هذاك الموضوع جيب مصاري اكثر.
1: تركت الصيدله وخلص اتجهت لكهرباء السيارات. الحمد لله
0: كسبنا يعني خف دمك وحكياتك الحلوين.
1: والله انا بتشرف والله.
0: طب هلا احنا حابين هيك نختمها معك هيك بنصيحه للناس اللي عم تسمع ولكمان الفئه الكبيره الموجوده عندك، لانه انت ممكن الناس بتشوفك بالجانب اللي انت عم تمزح بتضحك فيه، ولكن بالواقعيه ايش ممكن تهديهم هيك نصيحه؟
1: يعني مش عارف اذا انا اللي ممكن اعطيهم نصيحه، بحس صار في ناس كثير ممكن تعطي نصيحة أهم مني صح.
0: لا
1: بس لا بدي أرجع لقصة هذا، ما تصدقوا الأشياء على السوشيال ميديا بشكل عام، خصوصا أنا والله بدي أدقق لأنه في كثير زي يعني أمهات قاعدين بنتصب عليهم بالفيسبوك من وراء الأشياء هاي من وراء الصور، وبعت ما تشتري إشي على من أونلاين وتدفعي قبل ما يوصلك
0: مثلا
1: لو شو مكان.
0: صحيح.
1: بس
0: انت حبيت انك موقف بطرف الامهات يديروا بالهم.
1: طبعا هم والله اهم شيء والله هذول يعني صح على طيبتهم صح. طيبتهم بصير يبعثوا، ولما يجي واحد يبعث لها رحله عمره طب ما هي بتكيف وتبعتها على جروب العيله والحمد لله، وبدل ما تحمل جميله اولادي هي اجاني عمره وهو بيطلع كذاب.
0: صح. الله يخلي لك اهلك واحبابك يا عمر.
1: يا رب.
0: شكرا وجودك معنا لليوم.
1: العفو والله بتشرف. صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا. سعد صباحكم جميعا. كنت مكملين معكم بكره بحلقه جديده، وهيك بنكون خلصنا لليوم. والف سلامه عليك يا ياسين، صراحه نسينا نحكي الف سلامه عليك. يسعد صباحكم. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: بتروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة 500,000 إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يوثق أكثر من 1,540 اعتداء للمستوطنين وإصابة أكثر من 1,040 فلسطينية منذ بداية العام الحالي. الشرطة السويسرية تعلن عن قتيل وخمس إصابات إثر إطلاق نار في حفل بمدينة أراو الشمالية.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: معاك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
9: ويكتورك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

الآن بلا لحظ لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواسي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة نصف مليون إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يوثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين وإصابة أكثر من 1040 فلسطينية منذ بداية العام الحالي.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة جديدة من برنامج ويترك أثر. واليوم إن شاء الله رح نرجع إلى سالف عهدنا، كنا نتناول في كل بداية أسبوع سورة من جزء عامة، واليوم إن شاء الله رح نكمل في هذا الجزء بعد أن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن موسم النبي عليه الصلاة والسلام وأسبوع ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في كلامنا وتدبراتنا للسور المباركة في جزء عامة إلى سورة القارعة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة سورة مكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وآياتها 11 آية، وكلماتها 36، وحروفها 150 حرف. يعني من قرأ سورة القارعة له 1500 حسنة. سورة القارعة سبقها من السور سورة العاديات، وكل سورة زي ما بينا وحكينا في مرات سابقة لها علاقة بالسورة اللي بعدها. فسورة العاديات لما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فجاءت سورة العاديات بتذكر بعض أهوال يوم القيامة، يوم تبعثر القبور ويخرج أصحابها منها ويحصل ما كان قد أضمر الإنسان في صدره وقلبه وما مكر وما فعل. فكان هذا جزء من أهوال يوم القيامة، فجاءت بعدها سورة القارعة كأنها تبين بالتفصيل أحوال يوم القيامة، وكيف رح يكون حال الناس بعدما تبعثر القبور، وكيف رح يكون حال العالم بعد ما يحصل ما في صدورهم. القرآن الكريم لازم يكون له وقع على الناس، لازم يكون له تأثير على الناس. وإحنا لما نتكلم عن سورة القارعة، القارعة لما تقول القارعة هاي لازم تقرع قلبك قبل ما تيجي القارعة الحقيقية. سيدنا عبد الله، سيدنا عمر بن عبد العزيز في ليلة من الليالي كان ماشي بختمة قرآن، فوصل إلى سورة القارعة فقال: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فأخذ يبكي ولا زال يبكي حتى طلع الفجر. أحد التابعين، كبار التابعين، اسمه زرارة بن أوفى، بيقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، بس عشان نشوف كيف الصالحين كان يأثر فيهم كلام الحق سبحانه وتعالى، كان بيقرأ وكان في صلاة الفجر، فوصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فشهق شهقة خر ميتا من ساعته. هذول ناس كانوا يقرأوا القرآن بقلوبهم مش بألسنتهم، عشان هيك كان القرآن يقرع جدار صدر الإنسان ولب قلب الإنسان ويخلع عقل الإنسان. ليش؟ لأنه لما يقرأ بيستحضر المعنى وإلو إلو للقرآن ولكلام الله سبحانه وتعالى هيبة تقع في صدره. فلما نقول القارعة وكأن الله سبحانه وتعالى بده يقرع قلبك عشان تهزه وتحركه من غفلة الدنيا إلى انتظار الآخرة والعمل للآخرة وتذكر الآخرة اليوم الذي نلقى فيه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول القارعة. القارعة هو اسم من أسماء يوم القيامة، واسمها القارعة قالوا لأنها تقرع القلوب. وأصل القرع الضرب الشديد. هسه لو واحد يجي على بيتك وفجأة يبلش يخبط يدق بسرعة بتفز أنت، بتقول بسم الله إيش فيه، في إشي، في مصيبة، صار شيء عظيم. وكأنها من هذا النحو. قال الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. العبد يعني اللي ما عنده كرامة، هون المقصود فيه، مش العبد اللي هو المستعمل كخدمة أو لا، اللي ما عنده كرامة العبد هذا لازم تقرع بالعصا، لازم لما تأنبه على خطأ أو بدك تعدل سلوكه، اللي ما عنده كرامة إلا تعنفه وتحكي عليه وتغلط عليه وتيجي فيه حتى شوي يستعي على حاله. أما الحر تكفيه الملامة، الحر اللي عنده كرامة بس مجرد ما يفعل غلط بتقوله أنت معقول طلع منك هذا الشيء، بيوقف مباشرة. ففي بعض الناس لا يأتي إلا بالقرع. وكذلك لفظ القارعة يطلق على المصيبة الشديدة، أي مصيبة شديدة من مصائب الدهر العظيمة تسمى عند العرب القارعة. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى شو قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني مصائب وشدائد، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة وتعني الأهوال الشديدة وما قد يصيب الإنسان، وهو اسم من أسماء يوم القيامة الكثيرة. كل اسم من أسماء يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إله معنى وإله دلالة. ففي عنا الحاقة، وفي الصاخة، وفي الطامة، وفي الواقعة، وفي ما اقترن بيوم كيوم الحشر ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم البعث إلى غير من ذلك. كل اسم من أسماء يوم القيامة يصف زاوية ومشهد من مشاهد ذلك اليوم المهول. وإحنا بنتأمل بصورة القارعة وبنقول القارعة، بنتأمل لطف الله سبحانه وتعالى، وإنه من رحمته إنه قبل ما يبعث القارعة الكبيرة أرسل قوارع صغيرة. ترى المرض اللي بيصيب الإنسان قارعة، فقد الحبيب لما يموت قدامك إنسان بعز عليك، هاي قارعة. الله سبحانه وتعالى بده يذكرك إنه في يوم آخرة، زي ما انتقل حبيبك وقريبك وأخوك وأبوك وصاحبك، رح يجي يوم أنت تلحقه، فهاي قارعة إلك. ضيق الرزق قارعة. كل هاي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لا للانتقام، لكنها رسالة حب تذكر الإنسان عشان إذا كان في غفلة ينتفض ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وينفض عنه غبار الغفلة إلى نور المعرفة والقرب من الله سبحانه وتعالى قبل ما تيجي القارعة الكبرى. فكل رسالة في ظاهرها ألم إنما هي قارعة صغيرة من الله، عبارة عن رسالة حب بتذكرك إنه لا، خليك مع الله، خليك مع الدار الآخرة. هاي قارعة صغيرة بتنبهك لقارعة أكبر اللي هي يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا وفي الأخرى. بعدين ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ هذا استفهام، ما القارعة؟ وهذا الاستفهام جيء به للتهويل. هاي الصيغة ما القارعة بسموها إظهار في مقام الإضمار. إيش يعني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عدل عن قوله القارعة هي كذا كذا كذا، لا، قال القارعة، ما القارعة؟ ليش؟ عشان يبين لك زيادة التهويل ويلفت انتباه السامع إلى إنه هاي القارعة ترى شيء عظيم مهول لن يصفه الواصفون. رد ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها، قال وما أدراك ما القارعة. ما أدراك إما للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم أو لغير معين، يعني كل إنسان بيقرأ القارعة ويقرأ القرآن، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه كلها أسلوب يزيد من التهويل ويزيد من التفخيم ويزيد من التحذير من هذا اليوم وكأنه هذا الحدث العظيم اللي راح يجي على الإنسان لا يحيط به عقل بشر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يجيرنا. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما أدراك ما القارعة، في لطيفة قرآنية هنا بالقرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر بهاي الصيغة نوعين، قال وما أدراك وما يدريك. فما قال الله سبحانه وتعالى فيه وما يدريك لم يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وما أدراك بعدين علمها ووضحها للنبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك فلم يخبر ولم يدري النبي عليه الصلاة والسلام. كمان وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لم يدري النبي عليه الصلاة والسلام. وما يدريك لعله يزكى، لم يدري النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاءت بقوله سبحانه وتعالى وما أدراك بعدين ربنا سبحانه وتعالى وضحها وبينها، زي وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما ليلة القدر. هاي كلها ربنا سبحانه وتعالى بينها، زي قول الحق سبحانه وتعالى في سورة القارعة وما أدراك ما القارعة. فحصلت مؤكدات، جملة اسمية جاءت بلفظ القارعة عشان تقرع قلبك، بعدين في استفهام ما القارعة إظهار في مقام الإضمار، بعدين كمان تأكيد مرة ثانية وما أدراك ما القارعة. هاي الثلاث عشان ربنا سبحانه وتعالى يشدك ويخليك تنتبه ويخليك تصحى ويقرع قلبك ويقول لك اوعى واصحى وتنبه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كلنا بنعرف إنه الفراشة هي حشرة من الحشرات الطائرة، وهاي الحشرة من صفاتها إنها تتجه نحو الضوء دائما. إيش مكان نوع الضوء؟ هي تظن فيه السعادة، فهي بتلحق النور بدون عقل بدون توجيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث يعني المنتشر والمتناثر في كل اتجاه. ومنه الحديث الصحيح اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، في واحد كان طالع في البر وولع نار، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الفراش ما هو بيجي على الضوء، ما بيركزش إيش هو، هذا بيحرق ما بيحرق، في سعادة في تعاسة، ما بيفرق الجراد. قال عليه الصلاة والسلام وهو يذبهن عنها، يعني هذا الرجل في بقلبه رؤوف ورحيم وفي بقلبه عطف وحنان، فبيجعل إيش؟ بذب الفراش، بعد الفراش عن النار. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. النبي بيقول أنا قاعد ببعدكم عن النار، ما ظل شيء يبعد عن النار إلا وأمرتكم به أو نهيتكم عنه، سواء من فعل الخيرات أو النهي عن المنكرات، ولكنكم تتفلتون مني. تعرف يعني تتفلتون مني؟ يعني أنت مش راد على الرسول، الرسول دي بعدك بيقول لك دير بالك، هذا حد من حدود الله لا تقربه، هذا النار، وأنت كالفراش المبثوث بدك تطير وتقع في هذا الضوء. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوصف، وصف الناس كالفراش، ربنا وصفهم بوصف آخر، فقال خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث يعني القبور، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. رح نوقف عند قول الله سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، عشان نحكي ليش ربنا سبحانه وتعالى مرة ذكر فراش ومرة ذكر جراد، وليش ربنا مرة شبه الإنسان بالفراش ومرة شبهه بالجراد، مع أنه الثنتين من أهوال يوم القيامة ساعة خروج الناس من قبورهم. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين. المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
10: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فمر ربنا سبحانه وتعالى شبه الإنسان بالفراش لما يخرج من قبره، ومر شبهه بالجراد، قال: يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث اللي هي القبور، كأنهم جراد منتشر. ليش ربنا مر سبحانه وتعالى شبههم بالفراش ومر شبههم بالجراد؟ الفرق بين الفراش والجراد إنه الجراد ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطبعه بيمشي بأسراب منظمة، أما الفراش لا، ما في له أسراب منظمة، بيمشي بعشوائية وبيطير بفوضى، يعني بدون اتجاه معين وكأنه بتخبط. فربنا سبحانه وتعالى بده يوصف لنا أهوال يوم القيامة، إنه الناس لما تخرج من قبورها بتخرج بدون يعني لشدة الفزع، بدون ما تعرف هي رايحة وين وإلى أين وكيف صحيات وليش صحيات وين رايحة. فكأن الناس بيكونوا بتخبط شديد، بهود شديد، بعمى شديد، بضلال شديد، مش عارفين وين يروحوا، حتى ينادي فيهم المنادي ويسوقهم إلى أرض المحشر، الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحشر فيها الخلق حتى يهيئهم للحساب والعرض. لما يناديهم الملك للمحشر ويسوق وتسوقهم الملائكة للمحشر، وقتها يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، بيروحوا إلى أرض المحشر. في سؤال ممكن يخطر على بال إنسان: ليش ربنا سبحانه وتعالى شبه الإنسان بالفراشة؟ قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. لأنه الإنسان من وجه بيشبه الفراشة، الفراشة هي حشرة ضعيفة والإنسان مخلوق ضعيف. الفراشة لا تفرق بين نوع نور ونور، إذا شافت نور، شافت ضوء، بتطير إليه مسرعة بدون ما تميز هل هذا محرق هل هذا مش محرق. دائما أي نور الفراشة بتظن فيه السعادة والفرح والطمأنينة، ويعني كل أنواع الفرح والسعادة اللي بتطلبها الفراشة قد تظنه في هذا الضوء، فبتطير بجهل وعمى بدون إدراك. فإذا دخلت وجدت هذا الضوء نار بتحترق وبتموت، وساعتها ما بينفع الندم. وكأن الله سبحانه وتعالى بيوصل رسالة للإنسان اللي بيغريه بريق كل إشي من الشهوات، بيغريه بريق المال، بيظنه هو السعادة بس، بريق المنصب، بريق الشهوة، بيتوجه إليها كالفراشة نحو النار من دون تفكير، بجهل، بغفلة، فما بيحس ولا أنها النار حرقيته، وما بينفع يندم إلا وقد فات وقت الندم، ذلك يوم التغابن. فهون ربنا سبحانه وتعالى بدنبهك أنه إياك تظلم نفسك أو تظلم غيرك، لأنه حتى في ذلك اليوم الظالم بده يلقى مظلومه، والأمير بده يلاقي مأموره، والرئيس بده يلاقي مرؤوسه، كل الخلائق تجتمع ببعض. والنبي عليه الصلاة والسلام بنبهنا بيقول: وأنا آخذ بحجزكم، ببعدكم عن النار، ولكنكم تتفلتون مني. فالكيس اللي ما بيكون كمثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن لمثل سوء، فما بدك تكون كالفراشة بمعناها اللي بيدفعها نحو الضوء من دون تفكير، إلى أي بريق بيشوفه بهالدنيا بتحرك إله، بتوجه نحوه بدون ما يستشعر هل هذا بدي بعدني عن ربنا سبحانه وتعالى ولا بدي قربني منه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا وفي الآخرة. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يصف ربنا سبحانه وتعالى حال آخر من أحوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. شايفين الجبل؟ إحنا بنضرب مثال فيه، بنقول: يا جبل ما يهزك ريح. بيقول له: روح اضرب رأسك بالجبل. يا ناطح الجبل العظيم برأسه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، لأن الجبل ما بتأثر، الجبل لا بهز ريح ولا بتغيره ولا بغيره شتاء ولا صلب، قوي ثابت في مكانه. ربنا سبحانه وتعالى حتى ضرب بالقوة مثال الجبل، قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا المخلوق العظيم الشامخ، كم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. قديش مهما كان الرجل عظيم نهايته أن يروح، لكن الجبل موجود والجبال جبال. هاي الجبال الرواسي، هاي الجبال العظيمة تتغير أحوالها يوم القيامة، عشان ربنا سبحانه وتعالى بعدين يقارن يقول لك إذا هذا جبل صار فيه هيك أنت شو بده يصير فيك يا مسكين، انتبه اوعى اصحى. قال الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا أول مرحلة من مراحل الجبال، الجبال تتغير أحوالها وبتمر بمراحل. أول شيء قال وسيرت الجبال، التسيير التحريك، الجبال هذا الجبل الصامد في مكانه بيتحرك، بيصير يتحرك. بعدين يدك وينسف، ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه وبيخسفه في الأرض فينسف. قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. بعدين بيمر على طور ثالث الجبل، قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذا الجبل العظيم الشامخ اللي اليوم آلات تقعد تحفر فيه أشهر عشان تنزله أو تخرق منه شيء تفتح نفق، بلحظة بثانية بعد أمر الله سبحانه وتعالى بيصير كثيبا أهيل. إيش يعني؟ يعني رمل ناعم، رمل ناعم. بعدين قال الله سبحانه وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. بسا يعني تعرفوا البسيسة، البس يعني القمح، كأنه صار كالقمح المطحون، اطحن قمح بأنعم ما يكون، هيك الجبل راح يكون يوم القيامة. ثم يصفه الله سبحانه وتعالى بتطايره، رمل ناعم أي ذرة هواء بتطيره. شوف كيف الجبل هذا الشامخ الصامد بصير لو تنفق عليه أنت بطير هذا الجبل. قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شو يعني العهن المنفوش؟ العهن المنفوش هو الصوف، لما تحركه أنت أو تجيب عليه هواء شو بصير فيه؟ بيطاير. هكذا تكون الجبال يوم القيامة. فإذا كان هذا الجبل العظيم الشامخ بده يصير فيه هيك يوم القيامة، اللي ربنا سبحانه وتعالى نصبه ووضعه وثبته، والجبال أوتادا، شايفين الجبال هي بتثبت الأرض كالوتد للأرض، لكنها يوم القيامة بتصير كثيبا أهيل، رمل ناعم. طيب إذا كان هذا الجبل الأصم الصخري هيك بده يصير فيه، فكيف أحوالنا إحنا يوم القيامة؟ شوف الجبل كيف بيصير فيه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبل الصلب القوي بيطير كثيب أهيل، بيصير رمل ناعم. كل هاي الصلابة تذوب بأمر الله ورهبا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الجبل القاسي هيك صار فيه خشية من الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إحنا قلبنا ليش بعده قاسي؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب شو مال شو قلبك شو ماله؟ بيسمع قول الحق القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وأهوال يوم القيامة وأحوال الناس، وناس تأخذ كتاب بيمينها تكون بالجنة، وناس رح تروح على النار، نار حامية، وما بيأثر فيك ولا بتسأل. فبدها مراجعة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يلين قلوبنا حبا ورغبة، وأن يسوقنا إليه بلطائف الامتنان لا بسلاسل الامتحان. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. دكت الجبال وحشر الناس، والآن حان وقت العرض على الله. كل إنسان رح يعرض على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يخاطبه الله سبحانه وتعالى بغير ترجمان، عبدي أوجدتك من العدم وأفضت عليك النعم وأكرمتك بلا إله إلا الله، ثم نشأت مستقيا بما أعطيتك من خيرات وبما استودعت فيك من نعم، عبدي لم عصيتني وجعلتني أهون الناظرين إليك، لما استحييت من خلقي ولم تستحي مني وأنا لازلت أمهلك، وأرسل لك القوارع الصغيرة من مرض وجوع وخوف. كل هذا ما ذكرك فيه؟ ليش؟ ليش؟ مع أن الجبال لو نزل عليه القرآن آية واحدة لا خشع وتصدع من خشية الله. فما بالك أيها الإنسان، ليش ما ترجع إلى الله؟ ليش ما تخشع وتخضع وتتذلل إلى باريك سبحانه وتعالى؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ينصب الميزان يوم القيامة، وهذا ميزان حقيقي ودقيق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا عفوا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل، هاي العرب تطلقها على أقل شيء، كيف نحكي ذرة اليوم؟ حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولساتك معرض، لساتك مولي عن الله سبحانه وتعالى، تثقل الموازين بالأعمال الخالصة لله سبحانه وتعالى، وإن قلت وإن دقت. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته نادى سيدنا عمر ابن الخطاب، قال: أعلم يا عمر أنه إنما ثقلت الموازين باتباع الناس للحق في الدنيا وثقله عليهم، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم. في ناس الحق عليهم ثقيل، لكن مع هيك بيقدم الحق وبيقدم طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وبيمسك إيده عن الحرام وعينه على الحرام وفرجه عن الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الحرام، مع أنه متاح له لكن ينتهي من أجل الله سبحانه وتعالى. وفي ناس لا، الحرام هين عليه عادي، بيروح للحرام يعني ما بفرق معه، الحرام خفيف بالنسبة له. فربنا سبحانه وتعالى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الميزان يوم القيامة ما بيوزن لا أشكال ولا أحجام ولا مناظر، لكنه يزن الأعمال وما خفي في القلوب وظهر لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقديش كويس في حياتنا نخلي أناس في حياتنا جنبك، خلي إلك صاحب يدلك على الله ويذكرك بالله، تستحي تعمل الحرام قدامه وتخجل تفعل الإثم أمامه، لأنه هذا بدلك على الله وبنصحك. والأعمال هاي صور قائمة كلها، روح العمل الإخلاص، إنه يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، تدعي لك دعوة تتوجه إلى الله بقلب خالص، تعمل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح ما أحد بيعرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أجل الأعمال، من أجل الأعمال هو عمل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلك الجنة، بنص الرسول بكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال: يؤتى يوم القيامة برجل إلو 99 سجل، كل سجل مد بصره كلها سيئات ما فيها حسنة إلا عنده حسنة واحدة قالها مرة بإخلاص وبصدق وبتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا في بطاقة تفتح البطاقة، فيقول الرجل هذا اللي بتحاسب: يا رب ما تغني البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى: إنه لا ظلم اليوم. فتفتح البطاقة، ولا الرجل كان في يوم من الأيام توجه إلى الله وقال بصدق وإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع الله تعالى البطاقة في الميزان فتطيش كل السيئات. إيش اللي بده يكون ثقيل؟ مع ذكر التوحيد، مع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا نوح شو بيقول لابنه؟ واعلم يا بني أن الأراضين السبع والسماوات السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فاليوم توجه نحو الحق سبحانه وتعالى، وأخلي قلبك لله وقل له يا رب أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللي بده يثقل حسناته، بده يسارع في الخيرات، يقبل على الطاعات، إذا اجترح شيء من السيئات يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عشان يكون في عيشة راضية، عيشة هو بيرضى عنها مرضية، أو أن الجنة ترضى به، كمان الجنة بتحبه. قال عليه الصلاة والسلام افتخرت الجنة فقالت يدخلني الضعفاء والمساكين، وربنا بيقول سلام عليكم لأهل الجنة طبتم فادخلوها خالدين، والولدان المخلدون والحور العين هذول كلهم يشتاقون إلى أهل الجنة وينتظرون أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك. كل يوم الجنة تزداد جمال وتتزين بأمر من الله سبحانه وتعالى، وربنا بيحكي للجنة قرب عبادي يوصلوك، قرب عبادي يدخلوك، فهو في عيشة راضية لا فيها هم ولا فيها كدر ولا فيها نصب ولا فيها تعب، خالدا فيها تحيتهم فيها سلام. وأما العكس والعياذ بالله، قال سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأما من خفت موازينه إيش يعني؟ يعني ميزان الحسنات عنده كان مرجوح وسيئاته أكثر، كان كريش في مهب الريح. هذول اللي أضاعوا الصلوات ما بيصلي، بيصليش يا أخوان. من أعجب ما يكون مسلم ما بيصلي، أعجب شيء في الحياة في الكون كلها مسلم ما بيصلي، لأنه آكد عمل بعد دخول الإسلام وأداء الشهادتين إنك تصلي. ويكفيك يا تارك الصلاة أن العلماء بحثوا في أمرك هل أنت كافر أم لا. تعرف يعني كافر؟ يعني لا تدفن في مقابر المسلمين، يعني لا ترث ولا تورث، يعني لن تنال رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني إيش بتنتظر؟ شو بتستنى؟ شو بتستنى؟ يعني موضوع مش مزح، الصلاة الموضوع فيها مش مزح. فخلف من بعدهم خلف، أول شيء ربنا سبحانه وتعالى ذكره قال أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قال فأمه هاوية. شو يعني أمه هاوية؟ العرب كانت تكني عن المصير الأسود، الملاذ الأخير، الأم، لأن الأم تتألم لتألم ولدها، والأم هي الملجأ اللي بيروح للطفل لما يتوسخ، ولما أجلكم الله يفعل القاذورات على نفسه، لما يكون جائع، لما يكون تعبان، لما يكون مريض، الأم هي الملجأ. فربنا سبحانه وتعالى ذكرها هنا توبيخا وتقريعا، قال فأمه هاوية. يعني تعرف إيش يعني؟ لما الطفل يخاف من إشي، لما الطفل يتوسخ، لما الطفل بده يروح على ملاذ آمن بيروح لأمه. فربنا سبحانه وتعالى قال لك فأمه هاوية اللي بروح على النار. يعني أحسن ملاذ إلك، هذا ألطف شيء، أنك سوف تدخل النار وسوف تعذب فيها، ليس لك ملجأ إلا إلى النار، ولا مخرج إلا إلى النار، ولا عاقب إلا إلى النار. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالإنسان يتنبه لما يقرأ القرآن ويتذكر ويخاف لما يخوفك الحق. هو الحق سبحانه وتعالى إيش قصده من القارعة غير أنه يقرع قلبك ويخوفك ويشيلك من غفلة الدنيا ويديك لذكر الآخرة، عشان تعمل لآخرتك وتعبي ميزان حسناتك وتحاول تزن أعمالك قبل ما توزن يوم القيامة عليك. قال وما أدراك ما هي النار، هاي وما أدراك ما هي. بدنا نركز بس شيء أنا لازم أحكيه، لما نقرأ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ترى هاي يا جماعة في ناس كثير بيخطأوا فيها في قراءة القرآن. فشو بيقول؟ بيقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، غلط، لأنه هاي التاء في حال الوقف بدها تصير هاء ساكنة، فأنا لازم أحكي القارعة، ما القارعة. فهون شو بحكي؟ وما أدراك ما هيه، بدي أطلع الهاء كمان، لأنه هاي الهاء اسمها هاء السكت، هاي الهاء لازم ألفظها، لأنه في ناس شو بقول وما أدراك ما هي نار حامية، لا خطأ، وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي يا محمد هذه النار؟ قال الله سبحانه وتعالى نار حامية، هاي النار الله سبحانه وتعالى أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة لا يرى لهيبها، نار حامية، الله بيقول عنها حامية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نار الدنيا، كل شايف هاي كل نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة. فالمؤمنون الصحابة بيقولوا يا رسول الله لو كانت نار الدنيا لحالها بتكون كافية، فقال عليه الصلاة والسلام فإنها فضلت، يعني نار الآخرة، عليهن 69 جزءا، يعني أحمى من نار الدنيا لسه 69 مرة. فلما ربنا يقول لك حامية يعني حامية، قال سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يعذبون بالنار تغشاهم يعذبون بالذلة ترهقهم ذلة تلفح وجوههم النار كل هذا والعياذ بالله عذاب مسلط عليهم. قال ويسقى من ماء صديد قيح اللي بيخرج من الإنسان والعياذ بالله هذا شراب أهل النار يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هاي ربنا سبحانه وتعالى بيخوفنا من عذابه، فما بال القلب لا يخشى عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من مولاه، وتمر عليه الآيات وكأن الخطاب ليس له. الله يحيي قلوبنا وما مات فيها، لأنه حقا علينا كان إذا ربنا سبحانه وتعالى خوفنا في القرآن أنه نخاف. ربنا بيقول لك ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة ليس لهم طعام إلا من ضريع الشوك لا يسمن ولا يغني من جوع. فهاي آيات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها حتى يخوف عباده. فهل إحنا بدنا نخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نسمع الآيات بقلب مغلق نار حامية؟ فالمطلوب منا يا أكارم في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية تدبرنا لسورة القارعة أن الواحد يحاول يوقظ قلبه بالقرآن. إذا مرت عليه آية أو سورة قرأ فيها من عذاب الله من نعيم الله ما يخليها كقصة بيقرأها أو جملة بيمر عليها، لا، بده يخليها تقرع قلبه زي ما قال ربنا القارعة، ويحاسب نفسه ويستثمر في الأعمال الثقيلة، لا إله إلا الله، الأعمال الصالحات، يؤدي الصلاة، ولا يغتر ببريق الدنيا مثل الفراشة، أي نور بتروح عليه ولا هذا النور بالنهاية شو بيكون؟ بيكون نار محرقة تحرقه بالشهوات ثم تحرقه في النار يوم التغابن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار برحمته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا وأجر آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واجعلنا من أهلك وخاصتك الذين ثقلت موازينهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألقاكم إن شاء الله في يوم الغد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى. أمانة عمان الكبرى تكشف عن وجود 309 مخالفات لمحلات بيع القهوة السائلة في عمان، وتغلق 145 كشكا منها منذ مطلع العام. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثة.

0: الغاثية في قطاع غزة من خلال توزيع مياه الشرب في منطقة مواصي خان يونس. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة نصف مليون إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يوثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين وإصابة أكثر من 1040 فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حامشي صباح الكل على

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يقول إن قرابة نصف مليون إسرائيلي بالضفة الغربية يشعرون بالإشمئزاز من بلطجة المستوطنين. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يوثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين وإصابة أكثر من 1040 فلسطينية منذ بداية العام الحالي. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يتفاخر بأنه المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد عدم وجود حالات تسمم غذائي

مسجلة في منطقة حدود جابر، وتشير إلى أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس المعطيات الطبية والرقابية المتوفرة. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.
9: على أربعة روحت والإشارة سكرت، يمين شمال طالع نازل بعد الدوام روحت.
10: عالق بالأزمة، سمعنا نكتين نضحك شوية
9: ونغير جو. را را روحت على راديو عين، روحت مع جيتاوي. روحت
6: مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
11: 0-6-5-800-700.
12: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

بتتدفق خليني بإيديك غفيني بعينيك حبيت الغفق.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يتعامل مع 71 قضية خلال الأسبوع الخامس من حملة مكافحة مادة الكريستال المخدرة، ويلقي القبض على 126 متورطا بقضايا تعاط وترويج واتجار بمادة الكريستال المخدرة. الأمن العام يضبط 12 كيلوغراما من الكريستال القاتل خلال الأسبوع الخامس للحملة ضد المخدرات، ويؤكد أن الحملة مستمرة بكل حزم لملاحقة مروجي ومهربي مادة الكريستال القاتلة. وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد عدم وجود حالات تسمم غذائي مسجلة في منطقة حدود جابر، وتشير إلى أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس المعطيات الطبية والرقابية المتوفرة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مستوطنون إرهابيون يقتحمون فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ويؤدون طقوسا تلمودية فيها. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى،

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.

0: تطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.
2: على أربعة روحت والإشارة سكرت يمين شمال طالع نازل بعد الدوام روحت
3: عالق بالأزمة سمعنا نكتة نضحك شوية

أسعد الله مساءكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. اليوم من السرعة فتنا على البرنامج بدون أصلا مع عمرو دياب يبلش يغني. على كل الأحوال تحياتنا لكم، بدأنا معاكم حلقة جديدة وحلقة بداية الأسبوع اللي يا رب إن شاء الله تكون بداية أسبوع عليكم لطيفة وجميلة وسعيدة ورائعة، وهاي الأجواء الخريفية اللي بتجنن واللي بتكئب بنفس الوقت. يعني هاي حواري مكتئب قاعد بسوي الكاميرا كل شوي بعمل بيجي بتطلع عليه بيقول يا اخي الجو كئيب، بقول له والله كئيب يعني شو بدك تسوي، لكن درجات حراره لطيفه، الناس فاتحه الشبابيك بالشوارع، في نسمه هواء بارده حلوه، ما راح تطول كثير هاي الاجواء لانه بكره راح نرجع طبيعي وراح ترجع اجواء صيفيه، راح ترجع ترتفع درجات الحراره لغايه 34 و35. الحراره الان بالعاصمه الاردنيه عمان تقريبا 26 درجه مئويه، فشوفوا الجو ما احلاه. تحياتنا لكل اللي فاتحين الشبابيك، لانه انا بعرف انه اغلب الناس اللي حاليا عم بسوقوا فاتحين الشبابيك، وانا جاي كمان كنت فاتح الشبابيك ومبسوط بهالهوايات ومبسوط بهالنسمة الباردة. خلص احنا يعني قربنا، يعطيكم العافية، احنا 30/8 اسبوعين 3/4 بلش الاجواء تصير ابرد، ندخل بشهر 9 بنص شهر 9 والامور يعني بتكون 100%. وعلى فكرة ما بعرف طراوني اذا بتتذكر احنا بالزمانات يا جماعة وقت دوام المدارس كانت الدنيا تشتي، يعني انا بتذكر 1/9 2/9 10/9 كان يبلش الشتاء يدخل وحر الصيف يخف. من سنين طويلة زمان الشوب صار يطول لغاية شهر 9، ببعض الأحيان لأول شهر 10. الطبيعي ليش؟ لا أنت اللي معك زهايمر، أنا متذكر أنت اللي معك زهايمر أيام شهر 9 والله العظيم، وإحنا في المدارس كانت تشتي. بتذكر كان يجي شتاء وإحنا مدومين شهر 9 في المدارس، وهذا الحكي زمان، أنت قاعد بتحكي قبل 15 سنة واللي متذكر يذكرني. لكن دورة حياة المناخ بتختلف والآخره، لما بدنا نيجي للطبيعي، هلا مش طبيعي انه نتعرض لموجات، مش موجات، نتعرض لبرودة اجواء خلال هذا الشهر شهر 8. نعم هذا اشي استثنائي، لكن بشكل عام بحس انه انا بشهر 10 بالزمانات كنا متعودين انه خلص الدنيا تبلش تحضر حالها للدخول الى الاجواء الشتوية والخريفية، حالات عدم الاستقرار الجوي. العاصمة عمان الان بلش يكون في غطاء سحابي متقطع، يعني مش غطاء سحابي كامل، بعض المناطق فيها شمس بعض المناطق فيها غيم، وهذا طبعا نظرا لدرجة الحرارة المتدنية، أو خلينا نحكي المتدنية مثل هذا العام أو هذا الوقت من هاي السنة، وبرضو كمان نظرا لوجود الغيم والأشياء هاي. فيعني الأمور تمام، إن شاء الله الدنيا تشتي ويكون في شتاء. احنا بنحكي عن حالة عدم استقرار جوي، يعني ممكن يكون في أمطار بمناطق عشوائية، ممكن يكون في شمس بمناطق، لكن دائما مع وجود حالات استقرار جوي يجب على الأرصاد الجوية وعلى كل المواقع الطقس انها تنبه الناس من غزارة الأمطار او العواصف الرعدية او هطول البرد، فيما لو كان في غيمة عشوائية أثرت على منطقة معينة يكون أصلا في تحذير للناس. لكن إلى الآن إحنا ما شفنا الشتاء، يمكن الشمال شوي عجلون شتت شوي، ما بعرف بإربد شتت شوي ولا ما شتت، شتت بإربد يعني، كان في شوية شتاء بإربد. حكينا إنه هاي الحالة راح تتركز بمناطق الشمال ولربما تمتد ببعض الأحيان إلى الوسط، ولكن هي لمدة يوم واحد. بكرة الأجواء بترجع كويسة صيفية والأمور 100% والحواري بطل مكتئب. أكيد من رافقكم على الهواء مباشرة أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام، أحمد الطراوني من الإخراج الإذاعي، أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. الله حيكم جميعاً.

نقول لكم بأنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي، نيسان وإنفينيتي. وإحنا برنامجنا بالتحديد برعاية بي واي دي. وما تنسوا كمان حبايب القلب تبعثوا لنا كل رسائلكم على رقم الواتساب اللي هو 0784631. حابين نسمع الأجواء معاكم كيف، وين عشاق الشتاء وعشاق الأجواء الباردة اللي فاتحين الشبابيك ومبسوطين حاليا، برضو كمان يبعثوا لنا. وهينا معاكم حلقة بداية أسبوع، بعرف ولا حد فينا بطيق بداية الأسبوع، بس يعني احنا دائما بنحاول نخلي حلقة الأحد لطيفة وجميلة وحلوة خصوصا لكل المروحين، ومع هاي الأجواء الخريفية والأجواء الغائمة جزئيا اللي بتأثر على العاصمة عمان وعلى مملكتنا.

0: حبايبنا، رح نرجع ونكمل معاكم ونشوف اليوم شو في مواضيع رح نحكي فيها. ابعثونا اي شيء ببالكم وابعثونا يعني على رقم الواتساب زي ما حكينا لكم. رح نروح على رفع اذان العصر بتوقيت العاصمة عمان ونرجع نستكمل معاكم برنامج روحت. خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: 0-6-5-800-700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء عن جديد، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة وبدأنا حلقتنا، ويعني أكيد راح نبلش معاكم بكل رسائلكم اللي بتبعثونا إياها على رقم الواتساب 0784-6-31 مع هاي الأجواء الخريفية اللطيفة. بما أنه الأجواء هيك، تعالوا والله احكوا لي شو يعني، أو لشو اشتكتوا بالتحديد بالشتاء؟ الناس اللي بيحبوا الشتاء والشتويين اليوم بدنا هيك نسمع منكم، ايش اشتكتوا بالشتاء؟ يعني ايش في اشي بالشتاء اشتكتوا له؟ طبعا هلا احنا ما بنقدر ننكر اكيد هذا نعمة من الله، والمطر خير من رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، ويا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وان شاء الله الموسم القادم المطري بيكون كثير كويس. هذا ما له دخل بحبك للشتاء او كرهك للاجواء الشتوية، الانسان وما يرغب، لكن اكيد الشتاء بدنا نكون متفقين انه نعمة من رب العالمين وشيء بنستناه، وان شاء الله هذا الشتاء يكون شتاء كويس ولطيف. والمؤشرات بعيدة المدى بتحكي انه ان شاء الله الشتاء القادم علينا السنة اللي راح نكون فيها كمان كم شهر ان شاء الله حيكون شتاء كويس، ويعني اموره 100% وموسم مطري لعل وعسى تكون الامور 100%. انا بالنسبة لي مش كثير بحب الشتاء، بحب الصيف اكثر، بحبه لانه والله في اكثر رزقه، اكثر شغل، حياه اكثر، النهار طويل، بتخلص برنامجك شويها بتضل الشمس لسه طالعه، بكون معك ساعه عبين ما تغيب الشمس، يعني اشياء لطيفه بتحس بيومك تماما. الشتاء يعطيك العافيه خلاص على الساعه 4-4:30 بتبلش بدها الشمس تغرب وتبلش الدنيا تليل، يا دوب بتطلع انت 6 من البرنامج بكون الدنيا عن جد ليل، يعني يعطيك العافيه ما في ولا اي نوع من انواع الشمس، فشوي بحس انه النهار قصير وما في مجال تعمل فيه كثير شغلات. لكن عشاق الشتاء اللي بسمعونا شو اشتكتوا؟ لا ايش اشتكتوا بالشتاء؟ سمعونا، يلا خلينا ندردش مع بعض. انا هاي الاغنيه لاصاله سمعتها وانا جاي على الطريق، اغنيه جدا حلوه يا جماعه، والله حلوه كثير، اسمعوا.

0: يلا خلينا نبلش مع بعض رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. وبحب أنا أستفتح دائما ببندر المراجدي، نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك،
0: متفائل دائما.
1: الله يسعد مساك ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معك ومسا مخرجنا الطراونة، أكيد كونه مخرجنا المتكتك الله يجعله ألف مبروك، صار عريس وتأهل للنهائيات،
0: تأهل للنهائيات.
1: ويسعد مساء المستمعين ومساك ومساء اليوم
0: حبيبنا
1: طيب
0: بندر،
1: النشيط
0: شكرا.
1: الأجواء الحلوة،
0: الله يسعد قلبك،
1: الله يسعد مساك
0: والله صدقا حبيبي أبو المراجدة، إنه الأجواء حلوة يعني، واقفين أنا وأبو الطراوني على البرندة، نسمة الهواء يعني عليلة حرفيا، هيك في براد وأجواء لطيفة جدا. نسمع أبو الصواف.
2: أبو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء.
0: هلا حبيبي،
2: مساء الجمال، مساء الرواق،
0: مساء الله،
2: الأجواء الباريسية.
0: شتوي أنت معلم،
2: الأمطار اللي لحقناها في خلدة وشارع المدينة الطبية.
0: مطرت يعني، حلو
2: والله هالأجواء، كان قصة ضحكتك وهيها بلشت.
0: يلا يسعد قلبك حبيبي
2: يا رجل، هاي الأجواء.
0: أيوة
2: اطلب اطلب واتمنى يا أخوي.
0: شوفوا جماعة الشتاء شو بكونوا مروقين لما يبعثوا مسج، بتحس في عنده راحة نفسية، وهي يعني شوية غيم، فهمت علي كيف، شوية هوا ورش رشت على الخفيف، هذا كيف بس يدخل الشتاء. شو بصير بالصواف؟
2: سيارة عيوني
0: حلو،
2: شو مشكلة معلم، المهم هيك المخ
0: رايق. مع الجو كيف. البراد المخ رايق. أختنا إيمان الغزاوي تحياتنا لك، والله يسعد مساكي يا رب. نجود تحياتنا لك، بتقولي الجو في راحة نفسية بتجنن، الله على عشاق الشتاء المبسوطين على الأجواء.

0: الجيتاوي الغالي، الله يسعد لي مساك ويسعد كل اوقاتك. اخوك المحب اسيد، تحياتنا لك يا اسيد، وان شاء الله عطيتك كانت كويسه. اخواننا خلدون حداد، ردينا ابو شقاره، وجوليانا حداد برضو كمان، تحياتنا لكم. اخونا فيكين، هلا بالارمني الفخم.
1: جيتاوي يعطيك العافيه،
0: يعافي عمرك، هلا حبيبي.
1: اكثر شيء اشتقنا له بالشتاء المطر.
0: المطر يا رب.
1: يعني حوالين الصوب واحد يقعد يشرب له كاسه شاي
0: كنكنه،
1: يعني ياكله شو اسمه كستنه، يعني بطاطا حلوه.
0: بكام بالنسبه لك؟ متاكد بس كاسه شاي.
1: واخر شيء، اخر شيء اشتقنا لك.
0: والله حبيب القلب انا اشتقت لك بالاكثر، الله يسعد لي قلبك يا باشا. مساء الورد والياسمين وسام الجتاوي، انا ووالدتي ام مأمون الخواجه بنسلم عليك وبنسمعك، تحياتنا لك وللست الوالده، يطول لك بعمرها يا رب ويعطيها الصحه دائما حبيب القلب. شارع مكة، شوف هاي اللوحة، إيش مال هاللوحة هاي؟ لا هاي اللوحة مش مضبوطة صديقي، هاي مطبوعة طباعة على ما يبدو إنه الشخص مضيع اللوحة تبعته، فعبين ما يروح يطلع بدل فاقد أو بكون في عليه مخالفات بدوش يدفعها، أو بكون سيارته بنتهي ترخيصها وتعبان، فبقول لك خلاص بسلك حالي، بتكون اللوحة يا مسروقة يا واقعة منه، فهو طابعها طباعة لأنه هاي الأرقام مش نفس الخط تبع أرقام السيارات اللي إحنا معروفة. فأنا بالنسبة لي أفضل إنه يحط لوحة زي هيك ولو بشكل مؤقت، أفضل من إنه ما يكون في لوحة خلفية للسيارة. يلا إن شاء الله يا رب بلحق يدفع مخالفاته وبطلع لوحة بدل فاقد، تحياتنا لك حبيب القلب، لكن هاي اللوحة ليست لوحة أصلية. كيف يعني هاي الأغنية بالضبط بتحكي عن حالة عدم الاستقرار الجوي اللي احنا فيها، مرة شتاء ومرة صيف، شوي بتشمس هسه شوي بتشتي، يا رب.

0: نسمع محمد شمس شو بعث لنا.
1: خير يا اخوي ابو
0: جلال، حبيبي الله يسعد مساك.
1: انا اذا بدي اشتهق لشيء في الشتاء بشتاق للنكد. يا زلمه لما يجي الشتاء وتغيم الدنيا
0: والله، وانا كمان
1: بلش في مطر
0: في
1: او زوابع او شغلات زي هيك
0: بنكد،
1: والجو بكون مكركب برا بتنكد يعني بصراحه.
0: يعني اسمك محمد شمس غصب عنك بدك تتنكد لما يجي الشتاء.
1: انا بجو الشتاء ما حداش يقرب علي
0: ابدا،
1: الصيف يسعدني.
0: والله
1: بس الشتاء لا
0: أبداً.
1: أحس حالي قاعد جوا فنجان قهوة مربى الطريد على راسي أبو جتاوي.
0: حبيبنا أخونا محمد شمس الله يسعد لي قلبك، نسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو جتاوي كيف حالك؟
0: يا هلا أبو العبد الله.
2: والله معلم أنا بشكل عام اشتكت للشتاء بشكل كثير كبير.
0: حلو
2: كونه والله بدك صراحة اليوم الواحد ساق والسيراميك فاتحة وريح حاله شوي.
0: أجواء حلوة
2: ضغط الكونديشن والكونديشن أنت عارف لما يكون بوجهك بالسيارة والله مستفز.
0: نعم. صح انه حبيب القلب ابو العبد الله، بدنا بعد اذنك بس انك تعيد تسجيل الرساله لانه في مشكله بالصوت وهي طالعه على الهواء زي ما سمعت انت، فارجع عدلنا الرساله مره ثانيه وعشان نرجع نحطها على الهواء. تحياتنا لك حبيب القلب.

يقول لي بتذكر ايام زمان بشهر 10 كنا نكون شبعانين كستنا وبطاطا حلوه. اه والله. وبشهر 11 يكون العدس مقطوع من السوق واشتقنا للتجمعات وللكستنا. يا باي ريحه الدار كلها كستنا والشبابيك مسكره يا ابو الحواري وكلها منديه وبر صوت المطر بطرق طرق قاعد وانت حاط هالكستنا على هالصوبه وتسخن الخبز على الصوبه يزم اقول لك الزيت والزعتر له طعم ثاني بالشتاء وعندك دوام الساعة 6 انت ضروري تسم بدلنا يا طرا خلينا ماشيين نتخيل واحنا مبسوطين يا زلمه الله على اغاني الشتاء كمان حلو حلو حلو الاجواء اليوم

الله يا طلوني على الرواق. والله يا هيها شتت فئاب، احنا فئاب وشتت يعني. فوائل كفور هاي الأغنية تبعتك بطلت شغالة هاي الأيام، لأنها يعني الحمد لله بإربد والشمال شتت وبعمان رشرش شوي.

0: نسمع هاي رسالة.
1: بخير. أكيد حبيب. الشتاء حلو.
0: أيوة.
1: خاصة الصواف بطل يشم ريحة عريقة فريقة. بطل يشم روائح.
0: بطل ينخنق بالسيارة.
1: والله الجو البارد إنه حلو.
0: الصواف قداها قضاها بالصيف عندي شكوى وعندي شكوى. شو شكوتك؟ خلي اللي بيطلعوا معاي بالسيارة يتحمموا.
1: واحد على الأقل ما بيشوب.
0: صحيح.
1: ما بيشم الريحه على قولة الصواب.
0: ابدا ابدا الامور تكون 100%. حبيبنا اخونا احمد عرميط، اخونا نبيل الضمور، نسمع شو بعث لنا.
2: مساء الخير اول شيء، يعطيك العافيه.
0: هلا حبيبي.
2: انا حقيقه من عشاق جو الشتاء.
0: نعم.
2: يعني احلى شيء في الشتاء ممكن تكون قاعد هيك في اجواء ماطره. انا اغلب الرحلات بروحها في وقت الشتاء.
0: والله انك بتفهم.
2: تولع الحطب
0: وتقعد ترتاح
2: تشوف الجو براد. لكن الصيف يا أخي مكتوم، حتى إذا بدك تروح تقعد في مكان
0: صح. الصيف مكتوم. صح صح
2: الله
0: صح.
2: يعطيك الصحة والعافية
0: حبيبنا،
2: إن شاء الله تكون كل أيامك صيف يا سيدي.
0: حبيبنا أبو ضمور، الله يسعد لي قلبك. هلا سيدي، الله يسعد مساك. ولكن شوف أنا أقول لك شغلة، يعني صدقا شهر سبعة، شهر ستة وشهر سبعة كانوا جدا ممتازين. يعني خلال النهار كان درجات الحرارة أواخر العشرينات، كبيرها 30 و31، بالليل تنزل يعني خلينا نحكي ل يعني 25 24. لكن هو شهر 8 اللي تعبنا شوي، لانه طول ما هو يعني موجود شهر 8 من اوله لاخره، والحراره ما اتوقع نزلت عن 35 درجه مئويه خلال ساعات النهار. ولسه هذا اليوم هاي الاجواء الخريفيه او اللي مائله للشتويه شوي، عشان هيك احنا عم نستذكر الشتاء قاعدين. لكن ما تفرحوا كثير، لانه بكره وبعد بكره راح ترجع الاجواء الصيفيه، راح ترجع درجات الحراره ترتفع ل 32 و33 و34. لكن اليوم احنا عملنا هاي الحلقه والموضوع هيك خطر ببالي جد، نستذكر اجواء الشتاء. ولمحبين الشتاء اللي عم بسمعونا، وللخير الحمد لله على الخير وعلى المطر، والله يجيب المطر والخير ويكون موسم شتوي قادم لطيف.

0: نبدأ الطبري نسمع شو بعتلنا.
1: عيد مساء الجتاوي
0: على حبيبي.
1: عيد مساء الأجواء اللي بتجنن.
0: طمنونا بإربد كيف الوضع يا إخوان؟
1: شتاء شتاء شتاء شتاء يا زلمة. فيروز غنت للشتاء. يا زلمة عشان الله يا زلمة طمني عنك.
0: أنا كويس.
1: مسك شاي هيك مع كم دحبير لبني.
0: الله.
1: الزيت البلدي.
0: صح.
1: يا عفو الله.
0: وخبز مقحمش.
1: قلبي أبو الجيل.
0: لازم خبز مقحمش ولبنة بلدية مدحبرة تكون جرشية مرتبة وزيت وزعتر بلدي وعطلة اسمع وبيض وجبنة مقلية. اوف اوف ها رجعوا لنا الشتاء يا اخوان مشان الله. يعني حواري بيقول لي مع اني بحبش الشتاء بس من وراك هسه صرت احبه. على سهوة بعدين احلى اشي بالشتاء يكون جاي منخفض وفي ثلج وتسمع النشرة الجوية ستدخل او تندفع كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ الى المملكة يعني الاردنية الهاشمية خلال الساعات القادمة مما تعمل على هطول الثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر. يا الله كأنه يعني فرحتي تعادل فرحة نزول الراتب. أنا بحبش الشتاء بس حطوني الثلج على جنب. أنا قد ما أنا مبلي بالثلج بشكل يومي يا أخوان ما بمزح. لازم أتفرج على فيديوهات لثلج قاعد عم بنزل. بعدين الأمريكان والأوروبيين والأتراك إذا بتتابعوا أو إذا عمره طلع لكم هاي القنوات على اليوتيوب بكون معاه سيارة 4x4 مجهزة مجهز فيها خيمة فوق ومجهز فيها الأدوات ومجهز فيها الأشياء وبطلعوا على الجبال بالأيام بناموا تحت العواصف الثلجية. نفسي أسويها هاي يا رجل. واسمع ما شاء الله الله معطيهم طبيعة تعرف الطبيعة بتركيا والطبيعة بأمريكا والطبيعة بأوروبا شيء يعني احنا بنشوفهم التلفزيون عن جد شيء من ضرب الخيال. انت بتقعد هيك تتخيل انه اوف شو رب العالمين معطيهم ومكرمهم بطبيعة خرافية. فما بالك معك هاي السيارة 4x4 وتحط هالخيمة. برضو في ناس بيشتروا خيم في واحد تركي هو مرته اذا عمركم تبعتوا له مرة جاب خيمة على شكل فيلا. تخيل قاعد يمكن 10 دقائق وهو بنفخ فيها هواء خيمة هواء بحط فيها المنفاخ الهواء بتفتح بتصير عبارة عن تقريبا فيلا صغيرة وطابقين. فهم بيسووا الطابق التحت وبحطوا الكراسي ومعزولة عن الثلج ومعزولة عن البرد ومعزولة عن المي. بعدين فيها أماكن عشان تطلع الداخون تبع البواري بتجيب لك معلم بتجيبوا صوبة بواري صغيرة بحط فيها حطب بطبخ عليها مطلع الداخون من برا. أجواء يا زلمة مش طبيعية. هاي فيديوهات اخر الليل بالنسبه لي انا بنام عليها قد ما فيها هدوء سلام نفسي. بس صوت الثلج وصوت لما يعمل الخيمه ولما يسوي الاشياء شيء مش طبيعي يا زلمه. شوقتك للشتاء. يلا اليوم بدي اعيشكم اجواء شتويه كيف كيفكم. طلعونا مش مقصر. صرتي عندي مسجوني إن شاء الله رب العالمين هاي السنة إن الله أراد الدنيا ثلجت رح نطلع معاكم على الهواء مباشرة ونحط كل هاي الأغاني ويكون في عنا مراسلين من برا ونعمل أجواء وثلج وكذا. يعني أنا من الناس صراحة بحب أطلع على الهواء والدنيا بالثلج. لما تكون الدنيا ثلج بحب أطلع على الهواء بس تدردش مع الناس واللي بصور لك هالصوبة واللي بصور لك الفطور على الصبح إيش. أنا جعت وأنا قاعد بحكي عن الفطور أقسم بالله جعت. يلا نطلع مع فاصل أو على فاصل مع بعض نرجع نكمل هاي الحلقة الشتوية اللي بآخر شهر 8 بس والله هيك الجو بده شو بدنا نسوي ولا كيف يا أخوان. خليكم معنا يلا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو وبتسمع.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو سنكون يوما ما نريد.
5: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

معاكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء بهاي الحلقة الشتوية الرائعة بسبب هاي الأجواء الباردة والحلوة ولدرجات الحرارة يعني تقريبا 24 أو 25 درجة مئوية. عم نستذكر الشتاء وعم نستذكر أجواء الشتاء مع كل الشباب اللي بيحبوا الشتاء. كنا عم نحكي قاعدين عن أجواء الثلج. آخر مرة في الأردن ثلجة يعني خلينا نحكي بمعنى الثلج وصل يمكن 30 أو 35 سنتيمتر سمك الثلوج بالعاصمة عمان كان في عام 2022 يعني من 4 سنوات تقريباً.

مزة تحياتي لك حبيب القلب، هلا والله. ومس الخير ابو الجتاوي، انزل يا مطر واغسل قلوب البشر. والله يا صديقي مش لو نزل مطر، لو نزل المطر مع كلور وهايبكس وفلاش يا زلمه وتاخذه على مغسله ما بنغسل قلبه. لا والله، والله العظيم في ناس قد ما في بقلبهم سواد عليم بالله بده 6 سنين شتاء لينغسل 5% من السواد اللي جوا قلبه. قلوب البشر اللي بتنغسل، البشر الطبيعيين اللي نفسياتهم طبيعية، اللي محترمين، محترمين حالهم، محترمين الحياة، عايشين الحياة بطريقة طبيعية. أما السوداويين من جوا والله الكلور ما غسل قلبهم من جوا، بسيطة.

طبعا ننتقل الآن إلى محافظة العقبة اللي ما شاء الله يعني فاضية وما فيش فيها حدا كالعادة، وأجواء مشمسة وأجواء يعني حارة زي ما بيقولوها في العقبة. يمكن العقبة حاليا يعني درجة الحرارة فيها، هلا مستنى نشوف السيستم عندنا كده بيعطينا درجة الحرارة بمحافظة العقبة. اقسم بالله العظيم اطلع اطلع يا طلاوي اطلع، كل درجات الحرارة طالعة. حلو، 36 حاليا العقبة، 36 درجة مئوية يا معلم، يعني العقبة نار. اللي عم بتابعنا يعني اونلاين وعم بشوفنا على الموقع او على الابليكيشن او على اجهزة الاي بي بيقدر انه يشوف الاجواء المشمسة والرائعة مع البحر. البحر هادي اتوقع، ما في موج صح؟ هاي الشجر مش عم بتحرك يعني، ما في هواء وما في موج، أجواء مشمسة، الأمور تمام، هاي القوارب قاعدة عم تلعب، المطاعم أمورها 100%، الناس بتتمشى. طبعا مكيفة، تتخيل تعيش بمحافظة زي هيك ما فيها أزمة وفيها بحر؟ الناس اللي عايشين بالبحر بقول لك من أكثر الناس هدوء نفسي وقلة مشاكل نفسية، الناس اللي عايشين على البحر. سمك بوكل، الطش بطش، سباحة بسباح، بتضايق بروح بقعد له نص ساعة عند البحر، بفضي باله عند البحر وبيروح. على فكرة علميا بقول لك البحر فيه أيونات سالبة، يعني بتساعد على انه المخ شوية يريح حاله ويريح التفكير والنفسية ترتاح. والله بدها مشوار على العقبة. ايوه سمعني سمعني السمسمية. أهل البحر قد ما هم رايقين اخترعوا آلة اسمها السمسمية، شوف ما أحلى العزف عليها وما أحلى صوتها يا زلم. اسمع يا أخوان، عاجل أربعة بيقطع الشارع من ممر المشاف العقبة. فيش حدا يا زلم، والله العظيم ما في حدا. يا أخوان بالله عليكم فوتوا على الابليكيشن أو فوتوا على الرسيفر عندكم وجد شوفوا العقبة. إحنا اليوم عم نحكي عن دوار حيوي، يعني هذا الدوار أكثر دوار فيه عليه أزمة، لأنه كل المطاعم اللي الناس بتروحها على موجودة على هذا الدوار. فيعني أنت إحنا اليوم حاطين الكاميرا بأكثر شارع حيوي، اللي هو أتوقع يعني هذا الشارع بوديك على موفنبيك البلد، وبوديك على يعني فندق الضمان وعلى سرايا العقبة أخريته امتداده، بوديك هناك. فإحنا مختارين مكان حرفيا عند الدوار، يعني جد فوتوا شوفوا العقبة عن جد. خبر عاجل أربعة بيقطع الشارع، فيش حدا، اللهم لا حسد، الله يا رب تظل آمنة وهادية وسعيدة. بس عن جد اللي بيشتغل في العقبة وساكن في العقبة في عنده أربع أيام في الأسبوع، يعني صبابة صبابة. طلعونا ما تبدأ ننزل نعمل حلقة هيك من نص بنص الأسبوع والجو رواق بالعقبة؟ بالله عليك فكر لي فيها، أنا كثير على فكرة متشجع ننزل نعمل جد حلقة من العقبة. وهي إخواننا سائقين التكاسي اللي موجودين بالشارع، يعني سيارات يا دوب، تكاسي أكثر من السيارات. سمعني سمعني أجواء العقبة الصيفية. علاء حددين حبيب القلب، الله يسعد لي مساك، وبرضه كمان حبيب القلب يونس صقر، يا هلا ويا مرحبا.

والله يا حواري معك حق، بقول لي حواري إذا الصورة وأنت تتطلع عليها بترتاح نفسيا على كمية الهدوء اللي في المكان، ما بالك لو قاعد هناك أنت، بس تقعد هناك معلم ما بدك تسمع ولا صوت، بس صوت البحر فقط لا غير. أوف حياتنا لكل حبايبنا اللي بسمعونا بمحافظة العقبة، نرجع لعمان ونرجع لأزمة عمان. أقسم بالله العظيم فصلت فصلي هون أنا على الشاشة قدامي أني هسا أنه لازم أنا بعمان والدنيا أزمة، وهسا راح تروح تتهاوش مع 500 واحد بالشارع. تعرف شغلة، إحنا طرامنا لازم ننقل على العقبة، يعني ننقل الاستوديوهات. أول إشي منطقة اقتصادية حرة، ما في عندك جمارك، بتنقل الأجهزة على راحتك، الأجرات رخيصة. وتخيل احنا جد نكون طالعين على الهواء كلياتنا، او اكون طالع على الهواء وراي البحر وما حدا يسمعنا. والله يا شو بدك احلى من هيك؟ واي الشباب كلنا منعيش في العقبه، كلنا منظبط امورنا، ما في بدك احلى من هيك. تصير معلم الخميس المساء تخلص برنامجك تروح على عمان شوف اهلك، بعدين ترجع على العقبه. شوف الهدوء يا زلمه، شوف فش ازمه. والله يرزقنا احنا وياكم هيك مصاري، انا وانت وحواري واللي بسمعونا اخويا بالطراونة، ويكون لا شو تركيا يا زلمه، يكون في معك مصاري تفقع لك شاليه مرتب معلم، تصير تنزل بنص الاسبوع، تنزل باول الاسبوع، تقعد هناك 4-5-6 ايام، بيتك موجود، الشاليه تبعك موجود، امورك 100%. شو بدك احلى من هيك؟ شو بدك احلى من هيك؟ يلا نرجع على أزمة هون على الكاميرا. لا إلى الآن يعني ما فيش كثير أزمة على الجسر أمامنا، جسر الثامن، حركة المرور ماشية بطريقة يعني زي ما بيقولوها سمود، طريقة هيك سلسة. والله صايعين وضايعين. الله يخلف عليك إنك قدرت تغير بطارية السيارة يا طراوني، خلي الواحد ساكت مشان

0: أخونا أسامة نمر تحياتنا إليك، بقول لي أنا من عشاق الصيف بس من كثر ما أكلت شوب غيرت رأيي. كلنا غيرنا رأينا من الشوب اللي مر علينا. اسمع هاي الرسالة.
1: جيتا والله يسعد مساك.
0: هلا والله.
1: والله أنا بكره الشتاء من ورا جراني الغاز. هسه كل أسبوع 10 أيام جرد غاز. يلا تفضل.
0: لا بعدين هسه معلم على قصة جرار الغاز، المناصير عملوا لكم جرار غاز مرتبة تحملها لا ثقيلة ولا إشي، بحملها ولد صغير يعني. هاي الجرار كويسة، بس أنت قصدك الجرار غاز يعني مصاريف، مصاريف كل 5 أيام بدك جرد غاز. والله. اسمع هاي الرسالة.
2: تساوي الله يسعد مساك يا اخوي.
0: هلا حبيبي
2: معلم، انا مشتاق للصوب بتاعت الكاز هاي، عرفتها تقحمش عليها خبز هيك مع زيت وزعتر، امورك طيبه يا حج.
0: هاي معلم بتاكلها بصيبك التهاب قصبات هوائيه من طعم الكاز اللي شربته الخبزه، بس والله زاكي يعني ليه الحكي، والله زاكي زاكي زاكي.
2: اخوك محمد ابو لبه.
0: حبيبنا ابو لبه الله يسعد لي قلبك، يسعد مساك. نسمع هاي الرسالة كمان.
3: أبو الجيتاوي الغالي.
0: هلا بالحبيب.
3: مساء جميع المستمعين.
0: يا هلا والله.
3: كيف الأجواء؟ عنا حم في الزرقاء، نار نار.
0: نار ها؟ لا والله إحنا عنا الأجواء يعني 26 درجة مئوية، حلو. واليوم أتوقع بالليل كمان تنزل درجات الحرارة، بدها جاكيت خفيف. والله امبارح رحت زرت شاب صاحبي بمرج الحمام جنبي يعني جنب حي الصحابة، إني لبست جاكيت. كان شوي براد المساء يعني. نسمع هاي الرسالة.
4: تحياتي وأشواقي. هلا. لمن بديش أقول لمن دمر حياتي، لمن أنور حياتي، سعادة وزير السعادة الأستاذ الكبير أسامة الجيتاوي. وبس والباقي خس
0: حبيبي،
4: والباقي كله خس.
0: تسلم تسلم
4: سيد العزيز. أنا مش مشتاق لحد، أنا مشتاق لك.
0: الله يسعد
4: إلك وللطاقم الإذاعي.
0: الله يسعد
4: قلبك. ولجميع المستمعين الله يسعد مساك وجميعا.
0: حبيبنا حبيبنا.
4: وبالنسبة للشتاء ماشي، نعمة وفضل من رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يرزقنا المطر
0: اللهم آمين
4: وما يحرمنا منه. لكن أنا سيد العزيز نفسيتي بصير نكد. أنا زلمة إذا بشوف غيمة فوق راسي
0: بنكد.
4: نفسيتي بتقلب نكد.
0: أنا كمان
4: أنا زلمة صيفي.
0: نعم
4: أنا ربنا خلقني للصيف ماشي حم وهاي، لكن كيف الصيف كيف؟
0: صح
4: الصيف وبس، والباقي كله خسب الجيتار.
0: حبيب
4: قلبنا الله يسعد هالمساء.
0: هلا قتيبة.
4: لك هلا أكبر التحايا والأشواق سيدي.
0: لك أكبر حبيب. المحبة. هلا والله. بعيدا شوية يا جماعة عن موضوعنا، بس عشان نعرف قد ايه في كميات كبيرة من مخدر الكريستال موجود بالأردن، واللي حاليا زي ما بنعرف من فترة أسابيع عم بنعمل عليه حملة من قبل إخواننا بمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية. خلال يعني أسبوع مكافحة المخدرات تضبط 12 كيلو جرام كريستال وتقبض على 126 شخص. طبعا خلال هذا الأسبوع تعامل مكافحة المخدرات مع 71 قضية يعني ضمن حملة مكافحة الكريستال، هذا أسبوعها الخامس. وبرضو كمان الحملة مستمرة بكل حزم ودون أي تعاون أو عفوا بدون أي تهاون، بهدف نشر الوعي بمخاطر مادة الكريستال وملاحقة كل من يتعامل معها. بأسبوع 12 كيلو يا جماعة، 71 قضية بس بأسبوع. طبعا الأسابيع الأربعة اللي مرقوا ما بتختلفش الكميات عن هاي الكميات، بس إلكم تتخيلوا قديه للأسف بالأردن في عنا كميات من مادة الكريستال. الله يخلصنا منها، وإن شاء الله بعد فترة بنسمع إنه هاي المادة اختفت تماما وصارت نادرة الوجود بالأردن، لأنها تعبت شبابنا ودمرت شبابنا ودمرت عائلات وسببت جرائم وسببت قصص يعني يمكن كل ما بنعرفها ورب العالمين أدرى فيها. إن شاء الله بيخلصنا من هاي المادة وبيخلصنا من كل المواد المخدرة يا رب.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، ويؤكد ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. جلالة الملك يلفت إلى أهمية دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في توفير بيئة تشجيع على الاستثمار. الأمن العام يتعامل مع 71 قضية خلال الأسبوع الخامس من حملة مكافحة مادة الكريستال المخدرة، ويلقي القبض على 126 متورطا بقضايا تعاط وترويج وتجار بمادة الكريستال المخدرة. الأمن العام يضبط 12 كيلوغراما من الكريستال القاتل خلال الأسبوع الخامس للحملة ضد المخدرات، ويؤكد أن الحملة مستمرة بكل حزم لملاحقة مروجي ومهربي مادة الكريستال القاتلة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بخصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هيئة إدارة الكوارث في نيبال تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 781. انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة مع تشكل غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتوقعات بهطل زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: ملاءان بلاء العص الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

قلب مستمعينا الأعزاء عن جديد، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة بساعتنا الثانية، معي أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام، أحمد الطراون من الإخراج الإذاعي، أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني. الكاميرا الآن أمام يعني هذا الدوار، إيش بسموه، دوار البلدية أو دوار إيش، دوار مدينة الحسن. الآن الكاميرا مباشرة من دوار مدينة الحسن بمحافظة إربد. واضح أنه في بمحافظة إربد عندنا الهواء أقوى من عمان، إذا بتابعوا معنا طبعا على أجهزة الريسيفر الآي بي أو على الأبليكيشن بتشوفوا قديه الإعلام هون، الهواء قديه عم بيحرك الإعلام، ويعني أجواء برضو نفس أجواء عمان، مشمسة ويعني غائمة، غائمة جزئيا بنفس الوقت. شتت شوي بإربد لكن إلى الآن ما في أي نوع من أنواع الشتاء. كثير في ناس بتسأل على إيش حكولنا، ديروا بالكم، وعلى إيش حكولنا فيضانات، وعلى إيش حكولنا شتاء وكذا وإلى آخره. نكون ماخذينها قاعدة يا جماعة، أول مش دفاعا عن الأرصاد ولا عن أي موقع طقس، بأنه اليوم لما يكون في حالة عدم استقرار جوي، يعني هاي الحالة تبعت عدم الاستقرار الجوي، وجب عليها التنبيه أنه راح يكون في أمطار أو سيول أو أمطار غزيرة، لأنه بعلم التنبؤات الجوية من الصعب أنك تتنبأ وين راح يكون في مطر، أو من الصعب أنك أنت تتنبأ بكميات الأمطار اللي راح تهطل، لأنها بتكون عبارة عن غيوم عشوائية بتأثر على منطقة، بعدين بتنزل المطر اللي فيها وبتروح، ممكن هاي الغيمة تعمل فعلا فيضان أو تعمل سيول أو يكون فيها هطول قوي للبرد. فعشان هيك لازم يحذروا، لأنه إحنا تعلمنا للأسف من كارثة البحر الميت، والكل بتذكر كارثة البحر الميت اللي يعني كانت عبارة عن حالة عدم استقرار جوي، وقتها بعض مواقع الطقس طلعت حذرت قالت انه راح يكون في شتاء، والناس بلشت تسأل كذابين وين الشتاء وما في شتاء وفكوكوا من هذا الحكي، وللأسف صار في شتاء، يعني غيمة أثرت على المنطقة هناك وصار في ضحايا من أطفال رحلة أحد المدارس. فمن يوميتها سواء ممكن يهطل شتاء أو ممكن ما يهطل شتاء، دائرة الأرصاد ومواقع الطقس بتحذر أنه أخذ الحيطة والحذر، لربما يكون هناك أمطار غزيرة، أو لربما يكون هناك هطول برد، لربما يكون هناك تجمعات كبيرة للمياه بأماكن جريان السيول والوديان، فلازم يتم التحذير حتى لو ما إجا شتاء، لأنه يصعب التنبؤ بكميات الأمطار خلال حالات عدم الاستقرار الجوي. لما نقول منخفض جوي بيقدر يعطيك وين الشتاء راح يبلش، متى راح يبلش، الكميات المتوقعة، لكن لما نحكي حالة عدم استقرار جوي لا يمكن التنبؤ بكميات الأمطار، ولا يمكن التنبؤ بالمناطق الجغرافية اللي راح يهطل عليها الأمطار وين بالتحديد. بقول لك الفاعلية بتتركز بمحافظات الشمال، لربما تنتقل للوسط ببعض الأحيان، ممكن ما يجي مطر لا على الشمال ولا على الوسط، وشفنا هاي الحالة تأثيرها أكبر على سوريا ولبنان. ما شاء الله سوريا ولبنان في كمية أمطار يعني ممتازة وجيدة جدا هطلت عليهم، وتركيز حالة عدم الاستقرار عليهم. احنا بنتمنى انه الدنيا تشتي، ولما تشتي الدنيا يعني نتمنى انه شوي شوي على الشوارع، هاي اول شتوة بيكون فيها زحليق وبيكون فيها مليون قصة، ولو ربنا ما اراد انه يكون في شتاء بيكون الارصاد الجوية عملوا اللي عليهم واطلقوا التحذيرات يعني، وتكون الامور 100%. فعشان هيك ما نلومهم وما نسب عليهم، لانه بحالات عدم الاستقرار الجوي بتخوف، لازم يتم التحذير منها، لانه ما بنعرف شو بصير، باي لحظة ممكن تيجي غيمة تغرق هسه الدوار الثامن عادي. فيا رب الله يجيب اللي فيه الخير علينا.

طواري بدي أسألك سؤال. هسا المفروض ترويحة موظفين وأزمة، دوار مدينة الحسن في العادة ما بيكون عليه أزمة ولا في العادة بيكون عليه أزمة؟ هو أساس الأزمة، بس هون أنا اليوم شايف ما في أزمة حاليا. يعني حاليا الحركة رايقة على الدوار، ما في كثير أزمة على دوار مدينة الحسن. اللي بسمعنا بإربد بالله بلف الدوار يضويلنا. خلينا نشوف إذا في حدا بسمعنا يضويلنا عالي واطي.

0: يلا خلينا نرجع لأجواء الشتاء وهاي الأجواء اللطيفة والحلوة ونسمع رسائلكم لأنه في كمية كبيرة من عشاق الشتاء عم بيبعثونا رسائلهم على رقم الواتساب 078-46-31. نسمع.
1: واحد على ابو الجداوي الله يمسك بالخير يا حبيبي
2: ما بيشوق
1: ابو الجداوي يا رب كل احمد العرامي يوصل اوردراته ويبطل ينتهي بالراديو يا رب كل يخلص ينجز ويحول حسابه السريع
0: كمان يحول خلص يا ابو العرامي وحول حسابك وفكك من الاذاعه دكتور انس العبادي الله يسعد لي مساك حبيب القلب يا هلا ويا مرحبا سامر عمر نسمع شو بعث لنا
3: ابو الجتاوي الغالي
0: هلا
3: مسك بالخير
0: هلا بالحبيب
3: بتعرف شو اشتقنا منه للشتاء
0: شو اشتقت
3: اشتقنا يا زلمه تحط لك جات كلمنتينا قدامك واثنين على الريطه ضلهم يعرطوا يا اخي بتحس الناس العريطه بتجيد بالشتاء غير عن الصيف
0: بتشد
3: بضلهم قاعدين في البيوت
0: صح
3: وبدهم بس يقعدوا اي مكان
0: بزهقوا
3: بدهم يسولفوا لما تتجمع حط الكلمنتينا قدامك والمكسرات وخذ عرض خذ عرض لازم الشتوي الماضي قاعد مع صاحبي
0: طيب
3: طلعي انه ابوه اول واحد هو اللي اخترع اغنية مكارينا مكارينا من كثر العرض
0: انت الله حاطه بطريقك على الريطة على كيف كيفك معلم انا بعرف كيس بزر صحن بزر اما كلمنتينا هاي جديدة علي بس اعطيها فيتامين سي وظلك اسمع معلم والله اشتقنا لقعدات الشتاء والكمكمة نسمع هاي الرسالة
4: أبو الجتاوي يسعد مساك
0: هلا حبيبي
4: كل المستمعين الحشمين
0: يا هلا
4: يا أخوي توصل متريليون الحرارة ولا شتاء أقسم بالله الشتاء اكتئاب نفسي يا جماعة
0: أنا بكتئب بالبرد
4: أقسم بالله اكتئاب
0: طاقتي بتنزل 60% بالشتاء يا أخوان حرفيا والله نسمع سليمان العبادي شو بعث لنا كمان
5: أبو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو اللي بتجنن
0: هلا حبيب قلبي
5: أنت وطراونة وجميع المستمعين
0: الله يسعد قلبك
5: اسبوع سعيد عليك وعلى الجميع
0: اللهم امين
5: يا زلمه شو الاجواء هاي اقسم بالله الاشي الوحيد الحلو اللي بالشتويه شغلتين اليسا وزياد برجي بس معلم اللي تطلع الجو كيف كئيب مش عارف ايش
0: بس اليسا وزياد برجي
5: طينت يعني شتت دقيقتين صارت كلها طين مش عارف اغسلها والله العظيم
0: لانه غبره
5: يا عم الصيف احلى الصيف احسن صيف فيه حركة وروحة وجية ومصاري وشغل ودنيا وعالم
0: صحيح
5: شتوية الأردن على الساعة 6 المغرب تكون
0: كلها نايمة
5: تنزل القاطع
0: والله انك
5: حبيبنا بالجتاوي
0: حبيبي الله يسعد لي قلبك يا هلا ويا مرحبا اسمع برضو كمان هاي الرسالة
6: يعطيك العافية ابو الجتاوي سعد مساك اخوي ابو الجتاوي انا من اعداء الشتاء ما احبش الشتوية
0: حلو
6: يا اخي برد وموت ومرض وتعب يا اخي بحب حبس يا اخي اللي بحب الكسنه يا اخي عادي شغل الكوندش على البارد وياضي اليوتيوب على صوت الرعد والبرق والرياح
0: وفي كسنه بتنباع جاهزه في المحلات منيحه هاي الكسنه
6: العاديه ويعمل كسنه وشغل الصوبه يا اخي
0: وحل عني
6: تقدر تحط جو شتوي وتكيف الدنيا البرد تعب وموت ومرض يا اخي بتمضي عذر بهالكلمه مرشح بلاش السولف على الهواء فضي مرشح طول شتوي وتعبان ومريض
0: والله هو كمان المرض ترى في كثير ناس من الاهالي بيقول لك انا ما بحب الشتاء لسبب واحد لانه الاولاد بضلهم يمرضوا طبعا ولا مرض وبرد والفيروسات بتنتشر بالشتاء اكثر لكن بدنا ناكد دائما عشان اللي بسمعنا برضو او هلا بلش يسمعنا احنا حكينا بدايه البرنامج انه احنا اكيد ما بنعترض على نعمه رب العالمين بالعكس المطر احنا بنحكي عن فصل الشتاء والبرد ولا نتكلم عن المطر كمطر المطر خير فصل الشتاء خير يا رب يكرمنا في مطر في شتاء لكن هي ازواج ناس بتحب الصيف وناس بتحب الشتاء وهي هيك تحياتنا لكم ابو الجتاوي جوعتني يا زلمه انت بتعرف شو يعني بالشتاء تروح على الدار تلاقي ريحه الدار كلها محاشي وطنجره الدوالي والكوسه واسمع والدوالي حامضه ولحمه الكستريته هاي عرفتها لما تسحلها الحجه هيك لما تسحل اللحمه يا باي لا بس بالشتاء لها اجواء غير يا طراوني والله بالشتاء لها اجواء غير المحاشي ولا المقلوبه يا باي المقلوبه بالشتاء ما اسكاها جوعتني يا ابو الجتاوي انا عامل دايت يلا سيدي مش مشكله تخيل بس تخيل وامسك حالك نسمع هاي الرسالة
7: أسامة صباح الخير
0: هلا أبو حويطات هلا والله
7: أبو الجتاوي والله اشتقنا للشتاء ودنا شتوية هيك مع كاسة شاي عند الصوبة
0: على معان
7: هري سمانية
0: يا باي
7: شايف لي يا سلام
0: والله.
7: فيلم تركي
0: أيوة
7: وباب الحارة هذه برضو بصير وأجواء حبيب أبو الجتاء والله يسعد صباح
0: أنا حبيب قلبي أبو حويطات بدناش نسري سروي على معان بالشتاء نوق نروح على رم نحط لنا خيمة نظبط لنا الأمور تكون الدنيا الهوى شرقي قص قص رتب لنا نزلة على رم يا معلم بعدين أنا بنزل على رم أنا رم حافظها عن غيب حرفيا حافظها عن غيب بس لما تنزل مع حويطي عرم تختلف تماما سيدي تماما تنزل مع أبو حويط عرم أجواء من الآخر

0: شوف شوف ابو الطبري، ابو الطبري بيلعب بمشاعرنا يعني كثير. بقول لي ابو الجتاوي نسيت المقدوس. اه باي المقدوس، انا ما بحب البتنجان يعني، المقدوس نفسه ما باكلها، بس شو بحب حشوتها، خبزة تكون معلم مسخنة وتاكل حشوتها مع الزيت وطعمها بتكون مخلل المقدوسة. آه تعبت يا حواري، أنا تعبت والله العظيم إني ماكل وجاي. نسمع عمار بطاح شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك مساء المستمعين. ليش مواضيع الشتاء زمان لسه بدري عليها؟
0: لا يا زلمة طلع الجو برا شتاء.
1: أنا بحبه بالشتاء. الأجواء اللي أنت بتعملنا إياها هاي اللي هو هيك أغنية وفتح موضوع رومانسي والأجواء هاي. أوكي أنا بزبط معي. أما غيرك تعرفنا أنا عندي الكتاب موسم أبو الجتاوي
0: اللي أنا
1: هو
0: كمان. أنا
1: لما
0: كمان.
1: يكون الشتاء من الصيف يصير الشتاء وبالعكس اللي هو هذا الفترة هاي
0: للتقلب.
1: أقسم بالله بصيبني اكتئاب مش طبيعي.
0: نعم أنا إنسان بفترة التقلبات الجوية، لما تتقلب الصيف من الشتاء خلينا نحكي أو من الصيف إلى الخريف إلى الربيع يعني، أو عفوا من الخريف إلى الصيف، أنا بالنسبة لي هاي التقلبات الجوية نعم بتعمل لي اكتئاب، حرفيا اكتئاب بالمعنى المرضي يعني، بكون بشيل حالي شيل إني أقوم أعمل نشاطات، جسمي صفر طاقة. هلا بس تدخل الشتاء عادي ويكون الدنيا شتاء بالعكس، مرات بكون مصحصح وبطلع وبنبسط وكذا وإلى آخره، لكن بالتقلبات الموسمية يعني أنا هذا الجو اللي نصه شمس ونصه غيم بيتعبني، بيتعبني حرفيا يعني. حبيبنا يا عمار يلا نطلع على فاصل ونرجع نكمل حلقتنا الخرافية، وما بعرف إحنا يعني بعز بآخر شهر 8 المفروض لسه بالصيف، لكن فتحين موضوع الشتاء حلقة أنا يعني أنسى أنسى جعد بس نقعد نتشاهوى على قولة الحواري. خليكم معنا حبايب القلب يلا
2: برنامج روحت.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0-6-5-8-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: معروف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا ويا مرحبا حبايب القلب والسمعين الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام. يا اهلا ويا مرحبا بالجميع. يعني عم نستذكر اجواء الشتويه بما انه الاجواء حاليا هيك غائمه جزئيا ورشرشت لها شوية مطر وهيك فيه شوية براد، وفي عشاق الشتاء يعني منجنين على هاي الأجواء، فعم نسمع منكم يلا. صفر 0-7-8-4-6-3-1 هذا هو رقم الواتساب، ونكمل مشاركاتكم نسمع هاي المشاركة.
1: يا هلا بالجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: اسمع أجواء الشتاء والله الواحد بيشتاق لها.
0: صح،
1: على الحطبات بريك شاي.
0: ايوه
1: والله. اسمع انا بكيف هاي القصص.
0: إيه.
1: يا زلمه انحرقنا، مش عارف شو بحببهم بالصيف. اللهم انه اجواء الصيف تعرف شو
0: فيها رزق منيح،
1: انه الواحد بيسهر وبيطلع وبطش وبروح وبيجي وجمعات الشتاء هيك هداوي رواق.
0: وعلى فكره في ناس العكس، في ناس بالشتاء بتطلع وبتروح وبتيجي، بصير معاها نشاط خرافي بالشتاء. ابو الحواري بيقول لي انا صراحه يعني هيك بفكر شو اصعب جزء بيوم الواحد بالشتاء، الطلعه القومه من التخت ولا غسيل المي البارده ولا ازمه السير في المطر؟ ايش يا حوار بدك تنكد علينا؟ خلينا على السندويش وعلى الصوبة وعلى الكستنة وعلى القحمشة، بعدين منفوت بقصص أزمة المطر. يا زلمة بعدين تقعد تقنع حالك ثلاثة أيام عشان تفوت تتحمم بالبرد. أخونا أحمد الكردي
2: أبو الجتاوي الحبيب.
0: هلا بالحبيب،
2: يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي.
2: شو بالنسبة للجو اللي عامل حاله إن إحنا بتركيا؟
0: شايف؟
2: شو بالنسبة للجو التركي اللي إحنا فيه؟
0: حلو حلو الجو.
2: بس بيني وبينك والله إنه حشم. صراحة.
0: والله حلو حبيبنا ابو الكردي. يا هلا ويا مرحبا. عم صالح نسمع شو بعث لنا.
3: يسعد مساك عمي اسامه ويعطيك العافيه.
0: هلا سيدي.
3: ويسعد مسا المستمعين والشباب عندك، الله يسعد مساك الجميع. والله عمي اسامه انا من مؤيدين الشتاء.
0: نعم.
3: انا مواليد 1/1.
0: انسى شتوي شتوي
3: عشاق الشتاء. صدقا ما بتحمل الحر، يعني انا ما مصدق على الله ويجي الشتاء
0: البراد.
3: هلا التكاليف هون وهون نفس الشيء كابو عيال.
0: شو هون مكيف هناك صوبه.
3: لا الشتاء افضل افضل بكثير.
0: نعم.
3: بشوف سبحان الله في راحه نفسيه، في هدوء نفسي بيكون، خصوصا عند نزول المطر.
0: نشوفوا يا أخوان قديه سبحان الله إحنا نفسياتنا مختلفة ومزاجنا دائما متقلب وكذا. في ناس بقول لك أنا بكتئب وبتروح طاقتي زيي، وما بعرف شو أعمل بالشتاء، بقضيها بردام، بقضيها نايم، بقضيها بالتخت. سبحان الله هون أخونا صالح بقول لك بالعكس، أنا لما الدنيا تنزل الشتاء بصير في عندي راحة نفسية، مع البرد بكون أموري 100%، بصير في عندي طاقة. سبحان ربنا كيف يعني كل حدا فينا مخلوق أشياء معينة هو بحبها، أشياء معينة بتختلف عن غيره. في ناس بيقول لك بقمة سعادتي وبقمة نشاطي، بيقول لك في بالشتاء أنا لا بقمة كآبتي. كمل عم صالح.
3: أو عند بياض الشوارع والأراضي لما بتكون في ثلج بهذيك الأيام.
0: أجمل شيء في العالم.
3: إحنا ثلجات كثيرة والله.
0: أجمل شيء.
3: في راحة نفسية يعني. أما الصيف عرق ومثل ما قال الشب روائح وحالتك حالي وكل يوم تحمم يعني لا لا لا لا لا لا أبدا أبدا
0: أبدا.
3: يحيى الشتاء.
0: يحيى الشتاء. أيوة. طيب حواري بدي أبعت لك فيديو هسا عندك، حلو نطلعه لأخواننا المستمعين والمشاهدين. يا جماعة شغلوا الابليكيشن او فوتوا على الابليكيشن، بدي احط لكم مقطع. هذا المقطع عن بثلجة 92 بمنطقة المدينة الرياضية ومنطقة العبدلي، وشوفوا شوفوا شو ممكن تتذكروا اشياء موجودة الى حد الان من 92. هسه بعت لك اياه على الواتساب وراح نحطه عندنا على الهواء مباشرة عشان تشوفوا عن جد كيف الاجواء. وركزوا لي بالاغاني طراوني، ركز بالاغاني اللي كاينه محطوطة. هاي صار عندك ابو الحواري هلا بس يكون جاهز وطلع لنا اياه على الشاشه. افتحوا الابلكيشن احضرونا وافتحوا الريسيفر الاي بي ريسيفر اللي عندكم وبرضه كمان احضروا. راح نطلع لكم مشاهد لسياره عم تمشي وفي حدا ماسك كاميرا من الكاميرات القديمة وعم بيصور قاعد بالشوارع بثلجة 92 بمنطقة العبدلي ومنطقة المدينة الرياضية. راح يخف عقلكم كيف كانت عمان. يا الله لو ترجع عمان زي هاي الأيام. يلا

طيب يلا هيا حواري قاعد عم بجهز لنا بالفيديو، الفيديو عم بحمل عنا على السيستم يا جماعة، رح ترجعوا لأيام عن جد تصفنوا. فأنا عن جد بطلب من الكل يفوت على الابليكيشن أو فوتوا على الريسيفر عندكم، احضروا الفيديو اللي راح أطلع لكم إياه. الفيديو مدة 20 دقيقة، ما راح نحضر 20 دقيقة منه، لكن بدنا نشوف مع بعض معالم عمان وخصوصا المدينة الرياضية، ويعني المنطقة هاي ومنطقة العبدلي بالضبط كيف يعني عن جد كانت إشي مش طبيعي، والناس والسيارات كيف ماشية. هذا الحكي ب92، وعلى ما يبدو أنه قبل ما يصير السبع ثلجات لسه كان في ثلج، لكن تراكمه كان بسيط جدا، لأنه الثلج يمكن مع السبع ثلجات وصل تراكمه لغاية 1.30 متر، 1.20 متر بمرتفعات عمان الغربية زي طلع العلي، زي أبو نصير، زي خلدة، زي صويلح، زي أم السماق، كان في ارتفاعات عن جد عالية. فراح نرجع معاكم كمان شوي لنوستالجيا هيك لطيفة من سنة 92 ونفرجيكم ثلج والتصوير كيف كان. يلا طيب نكمل معاكم مسجاتكم عبين ما يجهز معنا الفيديو على الهواء مباشرة. هون الله يسعد مساكم، أول إشي بدي أعيد على أولادي، مبارح كان عيد ميلادهم، فرجوا ألمة كل عام وهم بألف خير، صديقتنا وأختنا رشا تحياتنا إليك. وبتقول لي تاني إشي الجو تقول على الكبسة، بلشت المدارس من هون وصار برد من هون 100%. لا بس بكرة راجع أجواء الصيف، بكرة خلاص راح ترجع الحرارة بالثلاثين، يعني احنا حاليا 25 الحرارة، بكرة راح تصير 28، بعده 30، الاربعاء راح تصير 32، يعني راح يضل بين 30 وبين 33 درجة مئوية تقريبا الحرارة. مساء الاجواء راح تكون يعني تقريبا يعني فيها براد. نشوف الفيديو، يلا خلينا نشوف الفيديو اللي عم بتابعونا على ابليكيشن. هذا الفيديو اللي امامكم يا جماعة لا تاريخه يعود ل 9/2/1992. اسمعوا الأغاني يا جماعة، اسمعوا هلا. هاي المنطقة اللي يتم التصوير فيها هي منطقة المدينة الرياضية على فكرة. راح تشوفوا معالم، اللي عم بحضرنا قاعد راح تشوفوا معالم انه اوف لساتها هاي الأماكن موجودة. شوف يا طراونة، بتذكر طراونة انت هالأيام كنت سكان الكرك ولا سكان عمان؟ عمان ولا الكرك؟ بالكرك كنت ايامها ساكن، احنا ايامها هون كنا بعمان. هذا يا سيدي العزيز بتقدر تحكي عند دوار المدينة الرياضية يا جماعة، شوفوا طلعوا. هاي هون الشخشير ومخابز المعتصم بالله والبنك العربي، ما زالوا إلى الآن على فكرة، أتوقع الشخشير ما زال إلى الآن موجود. هلا هاي هيك أخريتها بتمد عندك لدوار المدينة الرياضية، بعديها راح يمر هلا من عند دوار الداخلية. هاي دوار المدينة، نعم هذا معرض السيارات هلا موجود ما زال، بس تغير اسمه كمان. مين فيكم عم بتفرج معانا وعم بتذكر قاعد هذا الشارع بالتسعينات؟ يلا فرجونا أشوف. شايف طراونة؟ هذا الجسر اللي بتروح منه على اليمين بوديك على تلال علي وأم السماق، هاي دوار المدينة معلم. تخيل هذا الجسر موجود من 92، حتى بالشتاء وب92 أزمة. والله هسه هو لف من دوار المدينة راح شمال باتجاه دوار الداخلية. شوف الأراضي قديه كانت فاضية.

تخيلوا انه كل هاي الطريق اللي بتأدي لدوار الداخلية اللي كلها هسه مجمعات وكلها مباني عبارة عن اراضي فاضية. طبعا هلا بس يلف ويرجع اذا بدك حواري قدمه شوي راح يبين معانا مدينة الحسين الرياضية. وعلى فكرة كانت تحفة معمارية مدينة الحسين. يعني انت بتحكي عن 92، هاي العبدلي، هذا العبدلي، هاي قبال مجلس النواب سيدي، هاي قبال مجلس النواب في العبدلي. نعم

وصراحة يخف عقلكم بوجود وكالة سيارات نفسها آخر الطريق اللي موجودة إلى حد الآن. تخيل هسه بتبين بمرق من جنبها يعني. وال قدم شوي قدم كمان خلينا نشوف. هاي مجمع بنك الإسكان، هذا المجمع طلعت عليه إشاعة قبل فترة عندهم يهدوه. شوفوا يا جماعة دوار الداخلية كيف كان ب92. هاي فندق الريجنسي مازال موجود، مين بيصدق؟ هذا كأنك أنت شايفه هسه على فكرة، نفس الجسر هاي عام 1992. هلا راح يروح من دوار الداخلية على شمال باتجاه المدينة الرياضية مرة ثانية. تفضل يا سيدي، هذا الشارع كلياتنا حافظينه. هلا راح يبلش أو راح يمر من فندق القدس، يمكن كان أيامها اسمه ولا نفس ما اسمه الريجنسي، والله ناسي مش عارف. هاي الأرض الفاضية اللي أنت شايفها موجود محلها هلا، أو محل هذا المبنى مبنى هيئة الأوراق المالية حاليا موجود. طلع قد ايه الارض طويله فاضيه لتوصل للفندق. طبعا هلا بس يوصل للفندق، نفس الفندق كان فيه محلات تاجير سيارات كانت موجوده زمان، يعني مش من زمان راحت. هاي طلع فوق الجسر. هاي المدينه الرياضيه سيدي، هاي مدينه الحسين على يمينك.

0: هاي الفندق كان اسمه القدس صح ولا هذا فندق القدس؟ هذا فندق القدس، هذا والدي ووالدتي تزوجوا فيه، نص الأردن تزوجت فيه هذا الفندق. هاي معلم كات بيلر تذكرها يا طراونة، مش من زمان راحت كات بيلر، هاي شركة كات. وعلى يمينك ضاحية الروضة، هاي فات على ضاحية الروضة، طلعوا ضاحية الروضة نفس ما هي من 92 إلى الآن، نفس المبنى. يلا امتعناكم شوي بذكريات وذكريات الشوارع للي بتابعونا على الابليكيشن او بتابعونا على شاشات تلفزيوناتهم، صراحة يعني اشياء جدا رائعة. نطلع مع بعض على اخر فاصل معانا ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الامثل.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولا في الأردن، حمله الآن.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: درقاوي. 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا ومرحبا حبايب القلب عن جديد، مستمعينا الاعزاء تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، مكملين معاكم باخر تقريبا 10 دقائق من برنامجنا. اخونا حجازي بيقول يا ابو الجتاوي معالم الاماكن زي ما هي، يعني زي كاني هسه رايح وبلف، يعني عند دوار المدينه عند دوار الداخليه، نعم تقريبا نفس المعالم. اختنا هديل بتقول لي جتاوي هاي الثلجه، انا كنت بالجامعه الاردنيه انحبسنا والشرطه روحتنا، يعني بتقول لي وحياتك تقريبا روحت وانا دقيقه ايوه روحت لاهلي مع الشرطه، ولك تتخيل اهلي شو فكروا بهاي الثلجه وقتها المغفور له باذن الله. جلالة الملك الحسين بن طلال أمر بتدخل الجيش ب92، لأنه كان في 7 موجات ثلج أثرت، وحرفيا في أماكن خصوصا بالشمال ومحافظات شمال عجلون والأماكن العالية وراس منيف ويعني مرتفعات عمان الغربية العالية انعزلت عن الدنيا تماما، يعني وصل فيها متر متر وعشرة سنتي الثلوج. وقتها أوعز يعني القوات المسلحة والجيش العربي بأنه ينزل على الشارع ويساند المواطنين ويساعد المواطنين، حتى برضو كمان كان في توزيع للخبز عن طريق طائرات الهليكوبتر، كانت طائرات الهليكوبتر بمحافظات الشمال وعجلون بالتحديد تزت ربطات الخبز على سطوح المنازل عشان الناس مش قادرة تطلع من بيوتها وتون حالها. فأتوقع ثقافة الازدحام على المخابز عن جد بلشت يمكن من سنة 92، لأنه عن جد الناس لما اجت هاي الثلجة انقطعت من الخبز، انقطعت من الأكل، انقطعت من المواد الأولية، انقطعت من المي، يعني كانت تأثيرها كثير كبير. وكانوا أتوقع الجيش يزتوا خبز ويزتوا معلبات، يعني رحم الله الحسين وأسكنوا فسيح جنانه يا رب. قال في عندي مسج بتقول لي أيام هاي الفيديو ما كنا جايين على الدنيا، أنا أيام هاي الفيديو كان عمري 2 والله حبيبنا يا أسيد. اسمع هاي الرسالة.
1: جيد مساء الخير.
0: هلا حبيبي.
1: الأخبار.
0: الله يسعدك.
1: عليك وعلى المستمعين.
0: هلا والله.
1: والله معلم شوف الصيف كيف. الشتاء يعني جميل كمان مش عاطل يعني بس نعم. الخريف صراحة يا باي الخريف اسمع بتصيبني
0: مكعب
1: الصراحة فيه.
0: صحيح نعم.
1: وعلى سيرة الثلج والله يا معلم بالله ما سكنت بعمان بطل هتتلج، أنا كنت سكان الزرقاء حبيبي يا جتاوي.
0: حبيب قلبي الله يسعد لي إياك. أخوي أسامة صباح الخير، ما بعرف شو السبب لكن حاولت أنه أحكي لك من شهر أنه الرابط أو الأبليكيشن اللي منشاهدكم من خلاله على التليفون لا يعمل بشكل صحيح، لما نحاول تدوير شاشة التليفون من الطول للعرض نعمل روتيت، يعني ما بتتغير الشاشة وبتضل في الطول. جربت تليفون زوجتي وتليفون آخر ونفس المشكلة، يعني المشكلة مش من التليفون. أتمنى منكم النظر بالموضوع. تمام عليك، يعني هيو أمامي مبين أنه التليفون مقلوب ونفعل الروتيشن فيه لكن الشاشة ما قلبت على كامل التليفون. ولا يهمك حبيب القلب، هاي منوصلها لجماعة التكنيكال ومنخليهم برضو كمان يشوفوا الموضوع. هلا الشباب بالله شوفوا من عندكم فوتوا على الابليكيشن واعمل روتيشن واقلب التليفون، نجرب من عندنا برضو عشان نتأكد انه المشكلة يعني ممكن تكون من التطبيق ومنحلها، هاي مشكلة بسيطة. يعني حبيب القلب اخونا اياد نسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير اخوي جتاوي، كيف
0: هلا حبيبي
2: عمر بن سعد.
0: هلا اخوي عمر.
2: يا اخوي انا قاعد باكل صبر وانت بتقول لي شتاء بعرضك، خوفتني اقسم بالله خوفتني. قاعد بقول الصبر مبرد لا ولا طازه بالله عليك، انا من محبين الشتاء يا ابو جتاوي، ارحمنا بالله عليك ارحمنا.
0: خلاص خلصت الحلقه اخوي اياد السعدي حبيب القلب، هاي حواري وطراوني فتحوا الابلكيشن وقلبوا التليفون، عمل روتيشن وقلب عادي، يعني ما في عندنا مشكلة إحنا بالتليفونات. صدقا ما بعرف إيش بكون تكنيكال، موضوع تكنيكال، لكن أنا هيني كمان بدي أفوت من عندي وأفرجيك يعني إنه نعم إذا قلبتها بتقدر إنك تقلبها ما عندك ولا أي مشكلة.

أبو الجيتاوي لا لبن مدحبرة تعملها سندويشة على الصوبة وتقحمشها وتعمل مناقيش زعتر معاها مع شاي وميرمية أخ بس أكون قيس. تحياتنا لك حبيب القلب. البطاطا الحلوة يا أبا البطاطا الحلوة.

0: فراوني انت التليفون اللي عمل روتيشن معك اندرويد صح؟ الايفون على ما يبدو انه ما بعمل روتيشن، فهاي ملاحظة مهمة. هاي شايف بالعرض منحلها سيدي، منحلها هاي محلولة، مش مشكلة بسيطة هاي. نسمع عمنا أبو هيثم شو بعث لنا. تحياتنا لك والله زمان عن مشاركاتك سيدي. أخونا أبو هيثم بعث لنا مشاركة أكيد بستذكر هاي الثلج. نسمع.
1: أسعد الله مساك يا أبو الجيتاوي.
0: هلا
1: يا
0: عمي.
1: حبيبي يا روحي.
0: هلا والله.
1: أول شيء متأسف زمان ما وديت.
0: والله زمان عنك سيدي.
1: لكن والله العظيم أشهد الله إني بحبك وبتمنى لك التوفيق من
0: شكراً.
1: كل قلبي يا أبو الجيتاوي.
0: طول بعمرك.
1: تسلم. الله يحميك وخلي لك أولادك يا رب.
0: اللهم آمين. وخلي لك أحبابك.
1: وخلي لك كل أصحابك.
0: شكراً.
1: وكل أحبابك. ويخلي لك كمان هذه النخبة اللي معك في الإذاعة. الله يحميهم وبارك.
0: الله يعطيهم العافية الشباب.
1: شكراً لكم جميعاً.
0: تحياتنا لك أبو هيثم. شكراً لك حبيب القلب. ومبسوط بعودة سماع صوتك. هاي الرسالة نسمعها.
2: مساك أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي.
2: يسعد مساء مخرجنا. معلم أنا شخص بقول كل شيء من ربنا يا محلى، بس والله الشتاء إنها صعبة على بعض الناس والله.
0: أكيد طبعاً في ناس طبعاً
2: إنه تكاليف صح. زيادة ومصروف زيادة.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: الكاز والغاز.
0: والغاز والياض.
2: فلا معلم خلينا بالصيف أحسن. والحمد لله.
0: الحمد لله على كل شيء. الحمد لله.
2: بعون إخواننا بغزة.
0: اللهم آمين.
2: شو بتغلب.
0: يا رب الله يفرجها عليهم يا رب. أخونا إبراهيم نسمع شو بعث لنا.
3: أبو جيتاوي والله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي.
3: أبو كريم.
0: يا هلا سيدي.
3: المستمعين.
0: الله يخليك.
3: الأجواء يعني بداية شتوية.
0: نعم.
3: بس أنت لما تتذكر الشتوية يعني تتذكر أشياء كثيرة. تتذكر القعدة عند الصوب الفوجكا.
0: اللمة اللمة أحلى إيش
3: أو الشموسة.
0: شموسة صار اسمها.
3: تخيل معها رغيف الخبز المشروع أو الوردة. تتذكر مع قولتك المقدوس.
0: والله.
3: مع اللبن الدحبير
0: والله.
3: مع الزيت والزعتر مع كاسة الشاي مع الفروة
0: فطور بلدي
3: مع
0: كيف كيفك يعني.
3: مع اللمبة مع السهرة مع القاعدة مع الشباب
0: يا بي.
3: واللي اسمع الشاطرين احنا فيه طبعا بس ينفتح الباب اذا مسكر الباب طيرت كل
0: ايوه بمر سرسوبه هو بالفحك
3: والله اجواها جدا جميلة حلوة كثير
0: حلو.
3: شغل تعاليل وشغل سهرات وشغل لعب شدة وطرنيب وسهر أبو كريم بشدة وطرنيب
0: ايه معلم
3: جاوبك مليان كثير الله يقويك وسيدي
0: حبيبنا أخونا إبراهيم شوف أقول لك شغلة هي يمكن أمتع ما يمكن أن يكون في الشتاء هو جمعة الأهل والعيلة لكن اليوم يمكن إحنا فقدنا مفهوم الجمعة بمفهومها اللي إحنا بنعرفه لأنه حتى صارت جمعة العيلة عبارة عن ناس مجتمعين ماسكين تليفوناتهم قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي زمان كانت أحلى لأنه الليل كان طويل وشتاء واطلع برا بالله يا فلان شوف شتت اطلع برا شوف مسك الثلج اطلع برا شوف بلش الدنيا او ممكن ما تطلع برا صوت المزراب صوت المزراب صوت الاصوات المزاريب يا زلمه من اجمل ما كان في الشتاء اصوات المزاريب اللي هسه احنا مفتقدينها يعني انا هسه بساكن بعماره حديثه انبنت بال2018 2019 تعتبر حديثه ما فيها مزاريب اما ايام زمان بالدار القديمه كان في عندنا دار ارضي قاسما بالله تعرف الدنيا بتشتي قوي ولا مش قوي من صوت المزراب يا الله على صوت المزراب أيام

0: حاضرين حبايبنا بعد هاي الحلقة الشتوية، ما بعرف ليه عملناها بآخر شهر 8 وبالصيف، لكن الأجواء اللي برا يعني شايفين أنتوا الأجواء مغيمة، الشمس مش موجودة، بالعادة إحنا بنختم وبتكون الدنيا لسه الشمس طالعة، لكن حاليا شكله في غيمة مغطية على الشمس، فحاليا أنت حس حالك أنه خلص الشمس راح تروح وراح تليل كمان 10 دقايق، فهي هاي الأجواء الشتوية اللي شفناها اليوم وعم نشهدها أمامنا، وأنا أمامي القزاز وأمامي برجين السادس وأمامي العمارات، يعني هيك منظر حلو، منظر عن جد بذكرك بأيام الشتاء وبذكرك بهاي الأشياء. لكن بكرة رح نرجع حلقة صيفية كويسة ومرتبة وفخمة. شكرا لوجودكم معانا حبايب القلب عبر هوا إذاعة عين اف ام، يوميا نلتقي معاكم من الساعة 4 تقريبا لغاية الساعة 6 مساء. أحمد الطراونة الله يعطيك ألف عافية من الإخراج الإذاعي، مخرج برنامجنا حبيب القلب، وحبيب القلب أيضا أبو الحواري الله يعطيك ألف عافية، أبدعت اليوم معانا. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، على أمل اللقاء معكم بكرة بحلقة جديدة ومشوار جديد وموضوع جديد. شكرا لكم، تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، الله معاكم، سلام.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 ويؤكد ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. جلالة الملك يلفت إلى أهمية دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في توفير بيئة تشجع على الاستثمار. التقرير السنوي يفيد بأن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار. التقرير السنوي يفيد بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت 298 ملفا تحقيقيا للإدعاء العام في 2025. الأمن العام يتعامل مع 71 قضية خلال الأسبوع الخامس من حملة مكافحة مادة الكريستال المخدرة ويلقي القبض على 126 متورطا بقضايا تعاط وترويج واتجار بمادة الكريستال.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: الساعة 4 العصر برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

معاك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

ألف حق ملقتش أحن منا في الدنيا مفيش قرب وسنين معك تمر مفيهاش ولا ثانية مر سلمت لك حياتي ملك إيديك وانت حر أنا بعشقك ليك.